0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

0: دوای شایتمانی بانگ بیش دوترد. هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله، خدای گوره لگناه کانی خوش دبه.
1: خواهی جن، لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین. گناه با اشکرا کردو من عفو من که. گناه با پنهان کردو من عفو من که. گناه نمن زانی کرد من عفو من که. گناه زانی من و هر کرد من عفو من که. یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان. یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با. یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود. الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدایتی یا رب العالم. بخواه پروردگارا رومانی بلین بحرمتی نویجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که. بخواه پنا بر رحمی خود هینین پنا بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهینین. یا الهی بم گنج جوانان و توبه دلیان. یا الهی هاناد بو اهینین بم منال بیگونهان هاناد بو اهینین بم وسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بي يا رب العالمين. يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن. بخوا برورد قرى مشاغيل كان زور زور تو خود نو چوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود. یا الهی بزی خود بسر مانا ببارین عفوی خود بسر مانا ببارین تو گوری خود خواهیان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که. يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاة دلي إما في بقينا اشتياقي دلي إما في بقينا محبتي دلي إما في بقينا. يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان. ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا. يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت. يا إلهي داوال لكن بهانا من ورب من خلو سرقا شكاني خومن والفد لبين منا دروسك. يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة. يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم ببورة. يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي. يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين. يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسمي عظمت بكرمي خود. يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا. يا ربي خويا بو شركساتي من دردسي خومن خويا من دردسي خومن يا رب العالمين. يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا. يا الهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارنا. يا الهي روح من ضل من هواري خوشويستي تو اكا ضل من بركله خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين. خويا ين ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك. امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خواهي قرر لقناه من شيء وجبوري وخواهي من قبولك.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده گناهي بو سريتا وا وده درجه هر برزي پيدا بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بني اليمن ده صلواتي خمي بيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بني اليمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یری او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب كان هذا بشي تصره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: وكاركاني زياد بوني رزق ورغزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكاري بخشين لبينا وخواي مزندا ای بنده خوا بزانه کوا بخشین او شیا که بدر جایی میجوی مروفایتی خوی لفرهنگ و جیانی تاک و خیزانی همو مروفکی به وجدانی زندو بینی و توا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالتک که دکریه بلین هیچ مروفیک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوین و حالتی گشکردنی روح و سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکل بونا لگل روتی جیان و مسوگر کردنی یکیتی و بیک و جیان خلقینر ی جیان داوائی نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

واتا پیان بلێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليل واتا لدنيا دا خوا بقورينوا جي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا

وي خلق قمرة بكم يان قمرة بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو تلو حفل لواني كان تفسير قرآن في روز بيما خزمتان ومن بس رضا من دي خواهي قوري وهي بادارم ايوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بلخ وشويستان هلا دريجة وآتانك خوي قول سبحانه وتعالى كم يقل أحكام كان حد بازدك ديار لآثر بردو ككوتايب وهاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كوكو باس ماكر يتر باس لزاد دنيا وآخرت دكا بلام دش فرمي فإن خير الزاد التقوى تاكترين زاد تقوى لبو سفر قيامتت إنسان خمي بي هربكو خمي سفر دنيايتي تلير دالوان إيكا سانق واتي بغن بهيت شويك لسفر حج دا بهيت شويك ناكري باسي دنيا وياخد باسي تجارت بكري لذا دا خواهي قول سبحانه وتعالى دفنمي ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم كواتا هيج جناح تان لسرنية اگر داواي فضلي پر وردگار تا مكان كبريتيا لتجارت كردن واتا داوا كردني فضلي پر وردگار تان لو تجارتي كديكن جناح تان لسرنية لحج أو جا فإذا فضتم من عرفات كاتك لعرفات هات نخوار فاذكروا الله عند المشعر الحرام لاي مشعر الحرام ذكري خواي قوربكن كوادك لاي مزدلفة واذكروه كما هداكم ذكري خوابكن وكو أويك هدايتي داينة وإن كنتم من قبله لمن الضالين أجر تي بيشي أو هدايتي رب العالمين قول لك سانيك بون لريزي كسانيك بون كوا ضال بون وتبزر بون قمراب بون بطل سبب نزولي أو آتي وكوزانان باز ذكر لو حدثي كوا إمام بخاري وأبو داود رواتيان كرده ابن عباس خواه يقول لخوي باب الرازي بيدفرمي كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية كواتا أوسي بازارا عكاظ ومجنة وذو المجاز بازار بون الجاهلية لمكة دا. فلما جاء الإسلام كاتك وإسلام هاد تأثموا من التجارة في المواسم واتا كاتك وإسلام هاد طبعوك وقتمان بيشي هاتن إسلاميش قريش وكو باعتبار لسال بقاي دين إبراهيم بون عليه الصلاة والسلام مواسم بابرين مراسيم حد ينهبو طبعا برل إنحرافاتو لخرافيات تونك قريبيا بلام وكو موسم مابو وكو مناسك مابو بلام پر گوران کاریان کرد بو تحریفاتیان تیدا کرد بو ایتر یک لوشتانش که دیان کرد تجارت بو لو موسیمی لو سی بازار که دیان کرد کاتی که و اسلام هاد مسلمانان کاتی که حجیان لسر فرد کرا تأثمو من التجارت فی المواسب واتا ویان زانی اگر بیتو لموسیمی حج تجارت بکن وکو اوی که پیشان لجاهلیت دیان کرد اوها گناهیان دگاتی وفي رواية فخافوا البيع وهم حرم لرواياتك كذا فرمي لو ترسان كاكرين فروشتن بكان لكاتك ذاك وإحرام ينبستايا فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم كواتو آتدابزي كوا قناعتا لسنية داواي فضل فالوردقاتهم كم بتزارة كذن أو جاء ابن عباس خوال رب دي فرمو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج إتر أو بابن السبب نزولي آتك كهيد جناح تناغتي أجر بيتو لموسمي حج دا تزارتي خوتان بكن براستي ودينا وكو خواهي قول سبحانه وتعالى لبو أو بشريتين هذه تروج قيامات دينا شزور واقعية مثالي وخيالي نية بلكو بابن پیدایوستیکانی روح و پیدایوستیکانی جستا و هروها بابن زاد و ذخیره دنیا و زاد و ذخیره آخرتی شیطه ده که واتا او مثالیتی که و کسانی که واتا دیگر نابی به هیچ شوی کتوی حد هیچ بشد به دنیا و بمینه وانیه
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هيج جناح تان لسنة. طبعا أقر كسك تفرغ بك لبوع عبادات بتايبتي لموسمي حج وعمره شاش تدانيش تشي زور زور باشا بلام نابي بلي إلا أو هوا. يعني نابي قلي لك سانب كا أقر بيانوه لموسمي حج لباشا وكوا أداي واجبات كاني خوي كرديا لخوي تجارتش بك. هيج تدانية. يعني براستي لنا خوش من تمشاهدك كسانك أقر بيتو بس يعني بكرة فلانك السواح أذكر دليل لبو تجارته أوشي لبو تجارته ياخد كبزاني توا لموسمي حج كتوا ياخد لبو عمره لوين در تجارته الشكر ديا أو هذيك هات دنجو دول لسر أو لبو حجيني أو لبو خويني أو لبو تجارتي تي نخير مسألة نيات أو دبيها مو كسك خوي جلاب كاتو لحج ولا غير حج بيستوى عبادته لبو خوا أنزام ده ما بس إخلاص بي بلام لا لا لا لا أجل لصح سابي واجبات كاني نبي واتواجبات عمره واجبات حج بزي جانديا فرصتي لدست زور زور اعتياد تجارتش بك بنصي آد تفهم جناحتان لسنية أجل دواي فضلي پروردگار تام كن بتجارت دواي فضلي پروردگار تام كن بتجارت لچندره لحج زور زور اعتياد ونصي آت جناهي ناقاته بلام أكو قطمان أولا نيتي لحجك لبو أو النبي أصلاً توبي لبو تجارة بكار نا أصلاً لبو حج عمرة توبي ما بس رزامن دي خوابي دو أو تجارتي كديكا نابي لسر حساب واجباتك كامي وات التقصير لوان بكا بس لبو كوا بتجارتك يا رابقة زلي لبو كوان ديك برد كاريتر ليس عليكم جناح جناح بمعنى جناح دي جناح لجناحي هاتية لميل هاتية لبرو أو كسيك جناح دكا يميل من الحق إلى الباطل كواتا جناح بمعنى جناه دي بمعنى لا دان دي وكل اصل اللغه تو بمعنى جناه دي وكل مصطلح الشرعي له لبروي او كسيك جناه دكات لحق لا دبرو باطل جناه تان لسرنيه كاتك تبتغوا دواب كان فضلا من ربكم كاشاره لبو الرزق وكل زي جايد كشخواي سبحانه وتعالى او عبارته بكار هناك ودلات لسرزق وكل سوره الجمعه خواهي قول سبحانه وتعالى كاتك دفل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله كواتا داواي فضلي پر وردقار تامكن كبريتيا وكجمهوري مفسرين أو هاليك دانو بريتيا لا داوا كردني رزق لك بابلين لباش نويج جمعة وياخد كالير دا لموسمي حج بلام لسحسابي واجبات كانب زاليرا فضل فضل أويكوا بمعنى زيادة دي فضل بمعنى زيادة دي يتر فضل لساكة ولخرابة هي فضل لكاتك لبحسنة وساكة بكارد بهندريتا زيادة وكو مصطلح الشرعي بفضل دي أقر زيادة لخرابة بكار بهندريتا أو بمعنى فضول دي يعني فلانا كاس كاتكوا دايوشتيك بزاني كعلاقي بودان دي فضولية براستنا بإنسان ده فضولي بي أو خرابة بلان فضل واتا زيادة لتاكا او زالير دا كاتي كوادا فرمي با وكوت ما ماناي اوي كوادا رزقي پر وردگار تامكن واتا لو رزقي كوا خواي قور حلالي كرديا اولا فضلي پر وردگارا واتا او تزارتي كاتو دي كي بيوستا بو تصوري كوكو مسلماني كقرآن فير ما دكاتن او رزقي اتو داواي دكي بتزارد او بزان اصلا فضلي پر وردگارا سبحانه وتعالى بيد بخشي فضلي پر وردگارا فضلا من ربكم او پروردگاری كوا خلقي كردي ملچي وي اتوي بري ودبا لزمني بري ودنك رزقي شددا وهروها كاتي كوا رزقي كقازان زي دكي لتزارتك بزان او من ربكم لان پروردگار سبحانه وتعالى او پروردگاری كوا بناز نعمتكاني خوي بخيوي كردي اتر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بو تصوري إيش بكا كوا أوي كديت دست بالفعل فضلي فالورد قال بلي أو طاقة توانايا أو تفكيرو أو تدبيري كأتو ديكي همو رزقي خواه سبحانه وتعالى بيتي بخشيا أو بازارو أو شمكي كوا لبازار دا أوي تعامل همو ملشي خواه سبحانه وتعالى يتر بو تصورو بو قناعتوا قناع بو قناعتو بو تصورو برو بازارو دواي فضلي فالورد قال كوا خواهي قور سبحانه وتعالى هر اول پروردگاریتی لپروردگاریتی دو شیطو کوا بی امید دنکا قرد بخشی لیسا علیکم جناح من ان تبتغوا فضلا من ربکم او زادوات دیت سربابتش که فإذا افضتم من عرفات کاتک لعرفات دین اخواره دیار وکو معلومه مسئله عرفات
راوستان لعرفان لروجي نويمي ذي الحجة يكل أركان كان حج بلكو وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرم الحج عرفة الحج عرفة يتر دفرمي عرفة هموي طبعا همو حج بريتل راوستان لعرفة لو يوكو زانان دفرمون اگر كسيك بيوي حج بكاو برام لعرفة نوستي حجكي قبول نيا لابد منه صالح كبقرته تاوكو حج بكا كواتا كسيق لحج لعرفة رانوستي او نيا بري وكو مسألة إحرام كواشتيك مخالفتش كده لإحرامكي حيوانك سرببري ياخد سن روجك بروجي وكو لوانكا رابد لهندك لحكامكا باس ماكن برام مسألة عرفة بهيش تيك تعويز ناكريتوا لابد منه دبي لعرفة اما دبي الحج عرفة حتى او كسانك نخوشن اگر لسر عربانش بردرابي دبي هر او كاتي ببردريتن لبو عرفة حتى او كمعلومة واني كواتوين لبو حج يا اخواني للتلفزيون تمشاهدك الرج عرفة ايواها باسعاف ديبن ايواها بكوبتر ديبن الله دبي بتشتوين داري هيت مزايل تدان اگر بي حج تواوكا لابد منه بالوقوف في عرفة دبي لعرفة بوستي كوات الحج عرفة او زالير ده ليس عليكم جناح فإذا فضت من عرفات عرفات ديار وكوتما وستان لعرفة بيويستا لدواي نواجي نوراني بي لدواي نواجي نوراني بيتن حتى مغربي ياخد بيش مغربي وكو اختلاف لبين علماء هيا كواتا وكو إمام مالك رحمة خواهي بدالي دبي بقنا مغربيش أو أنت كاش دالين أقر نقنا مغربيش مهيم لدواي نورو لفترة بين نوران ومغرب دبي بشك لوين دريبن اگر شويج لوين عيني دبي بلام نابي حتى سبين لوين تكال لدواتر دبي بسنا عرفي لدواتر دبي بسنا مزدلفي كمشعر الحرامة مشعر الحرام اتر عرفات لو بي قترا عرفات عرفات لو بي قترا عرفات لو بي قترا عرفات وكوزانان كباسي دكان هندك دان لبرا وي لوين دري بندكان اعتراف بقناهي خوايان دكان طبعا أو كتسوب تحزد زانيت سبحان الله مشهدي عرفات وستان لعرفات يكا وكو بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي همو حج بريتا لعرفة براستي موقفة كان موقفة كان روج قياما أو همو خلقه بإحرامه أو همو خلقه بإحرامه بهمو زمانك والأخوة دا بارينو دا قريان سبحان الله عن زوية زور عجيبة وكل حديث صحيح بيغم بداتي صلى الله عليه وسلم كوا أخوائي قورة سبحانه وتعالى بو موقفة أخوائي قورة سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة وتخوي جور سبحانه وتعالى بفخر شانازي وباس اوان دك على ملائكه كوا اوان هاتين شعثا غبرا وكوا هاتين توزاوي خوداوي خوين از يد دال زيغي دور هاتين داوي لي خوشبون دكن لخوي جور سبحانه وتعالى يتر خوي جور ملائكه كان دكات شاهد وكوا لي ان خوشبوم يتر برغستي مشهد شي زور زور عجيب خوي جور بقسمتها ملائكه كاتن كوا لو مشهد امادبي إتر عرفة قلت ما لو يبي وترى عرفة عندك ده زان دفن بقول اعتراف بقناه وتاو أنا كاني عندك كان اللي من دري بند كان عندك دارين لما لو التعارف رودة ده لنيوان أنواع جنسيات وأنواع خلطشي كلبيك هو دبنو تعارفة عندك دين لو يبي وترى عرفات لما لو كاتك وجبريل عليه السلام مناسك كان حد فيري آدم ذكر عليه السلام لوين دريك جيشتي كبي ناسان إيرا عرفي وستان ليرا يكال مناسك كان فرموي عرفتو هندك دلين لو يبي قترا عرفات لبرو زيجا شي برزة لمنطقي أو تشيوة تشيوة اشتي دا تشيوة عرفة إتر أو منطقية همو يبي قترا عرفة مهم أو تشيوة برسترة لا دورو بركي خوي لو عرفاش بمعنى برزي دي وكوكوبا بابن پوپیتی کلباب دو گوتری عرف لبروی برزه ایتر اوین دریش گردی چیلیه او چیویلیه کوا پی گوتری عرفه ایتر به همو او شیوه او شیوانه لیگ درایتوا فا اذا افضتم من عرفات طبعا لدوائی و کوا لعرفه او روجه و دوستن روجه نویمی ذی الحجه او جا لپاشی کگیشتن مغریب یان لدوائی مغریب یان لپیش مغریب ایتر سنة دوايا برون برو مزدلفة برو مشعر الحرام تالير ده أخوائي قول أولى بزابة كارديينيتن فإذا أفضتم أفضتم لإفاضوها تإفاضة واتكاتك وآو لزوجيك زياد دكا لولا ولولا درجيتها وآخو لبرداخيك ولهرشتك كتيدة لولا ولولا درجيتها وفي إفاضة إفاضة بالير ده أخوائي قول فإذا أفضتم من عرفة البرو عددي شي زور يعني زور تصويري شي دوانا كا
كاتكوا بخيرائي لتشيو عرفة لمنطقة عرفة دادا بزن برو مينادين يعني برو مزدلفة دين وكو سبحان الله وكو إفاضية أو عدد زورا بوشي ويبليشاو دين سبحان الله أو تشوبت أو موسمو تشوبت أو موقفة فعلا هر أو هادة فيستاوي فإذا أفضتم من عرفات كاتكوا لعرفات دابا زين لوين ده فرمي فاذكروا الله عند المشعر الحرام ذكري خواب كان لا مشعر الحرام كمزدلفة رام لبرتها أبوني كان ليه دوستين ببشتواني خواي قولا لواني داهت دين وخزمت آياتك وزياتر باسي لودكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوشو استبريس صلاوي خواهي جورتان أراصبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كلا ألقيك نيجياني عزيز من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي برزو خوشو اسمان جيشينوا عزيزان. لا ألقي أمر من دا دين سر بشي تلهم رودا وكاني نيوان فتح حنين. كاتيك مسلمان كان دستيان بسر مكدا قرد أستيري بتبرستي هات آوابونو تازة بيرو باوري بروبوطل لبردن بيرو باوري توحيد دا خوينة قرد. أوبو بيشتر مسلمان كان دورو بري مدينة ونوچي خيبريان لبتبرستي باكر دوا. تنها دو هز مابون سنگی سربازیان هوید، یکم هزی قریش لمکو، دو هم هزی هوازین لبیابانو، دورو دشتا فراوانکان دا کل حجاز و حتا دورو بری نز دریجه بویوا. او بو با فتح مکه هزی یکمیان لناوچو بلکو مسلمان بونو بونا کومکی سوای اسلامو، تنها هزی هوازین مابو که براسی مسلمانکان حسابیان بو اکردو خاونی توانو دا صلات بونو این توانی 20,000 جنگاور جمب کن. هر واج بو دوای فتح مکه بماوی کی کم برم مکه سپاین رخصتو او بو مسلمان کانیش اگداری بردوخه کبونو بپلا چون بپیری او سپا گورو لاشیو حنین بیگیشتن جگل هوازیان. هر واج بو دوای فتح مکه بماوی کی کم برم مکه سپاین رخصتو او بو مسلمان کانیش اگداری بردوخه کبونو بپلا چون بپیری او سپا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان لبابتكي نوي بخزمتان أقم جاريكي تر لما لكانتان لزنجير باسي كرد وكاني ضل وقماني تياني يكيك لكرد وكاني ضل كأوية إنساني مسلمان قماني باش بري بخواي پروردگار سبحانه وتعالى. خواهي پروردگار لقرآن أفرمي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أفرمي آرام بقرن چسباو بن وآرام بقرن لسر نيجو برنجام داني نيج كإنسان بيويسا نيج بكاو آرامي لسر بقري وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وزور قوري نيج كردن براسي فعلا نيش كردنيش قورية إلا على الخاشعين أوانيك وهام ملكتن بوفرمان وبرياركاني خواي فروردقار وأو كسانش كين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كمانيان وايا أقرينو بولاي خواي فروردقار وأنهم إليه راجعون سلنجام قران ويان تنها بولاي خواي فروردقار كواتا قماني باش بخواي فروردقار يكيك لنعمتكان كإنساني مسلمان شاسباو أكا لسر نيج لسر عبادات لسر شاكا كردن وأو قمان باشان شوال إنسان أكا كإنساني مسلمان خواي پروردگار ريزي قورترو زياتري ليا بقري هم لجياني دنيا وهم لروجي قيامتش. خوش ويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسير روش پیش وفاتي مباركي سير روش پیش اوي كوفات بفرميت أفرمي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أفرمي هيچ كسيك لئي ونمريت وكشون خواهي پروردگار أفرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نكن بمرن بمسلمانتي نبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي نكن بمرن هيچ كسيك لئي ولجياني دنيا دربچه إلا قماني باشي بخواه بردبيت. چه قماني؟ قماني أوي كخواليت خوش أبي كخواي پروردگار مهربانا كخواي پروردگار بدا صلاتا توب خاتا بحشتوا زرر ناكا ام قمانانا زور گرنگا بو انساني مسلمان بلي والله استغفر الله بخوا دل نيام ليم خوش نابي بدل نيايا وخواي پروردگار اوت برام برأكا بويا عبدالله كوري مبارك افرمي لحجيكا چون بولاي سوفياني ثوري سير اكم لسر اجنو كوتو چاوكاني سور بونا او نگرياو وتم پرسيارد لي اكم خرابتريني كس ونكبترينو داماوترينو رنجروترين كس أمرو لروجي عرفيا كي فرموي أو كسانن كوها قماني أنواي خواليان خوش نابي أو كسانن كوها سر راي أوي كهاتونة عرفا بو أنجام داني حج وأمرو الروجي زليلبوني شيطانة أوان قماني أنواي خواليان خوش نابي سر راي أوي كخواي فرورقار أمرو اللي خوش من بو خلفي در أكا كواتا خوش يسان قماني باش بردن بخوا خرمانيكا زور گوره انسانی مسلمان گمانی باش بخوای پروردگار بری گمانکانی وابی که خوای پروردگار لی خوش بی بوی پیغمری خوشویستیش صلی الله علیه وسلم افرمی لدنیا در نتن الا گمانی باش بخوای پروردگار برن و گمانی باشش با پروردگار سبحانه و تعالی نعمتی که گوره بوی پیغمر علیه الصلاة والسلام افرمی خوای پروردگار افرمی انا عند ظن عبدی بی من لاي قماني بندكمم خوش ويستان زور گرنگا عزيزان خوش كان برايان خواي پروردگار لاي قماني منو توا لقل قماني منو توا بويا افرمي ان ظن بي خيرا فله اگر قماني باشم في بري باشي برام بر اكم باشي توش اكم رازي اكم دل خوشي اكم بويا قماني باش بخواي پروردگار يكيك لهره گرنگ يكاني سنگي محكي ايمان دار هيچ كاتي قماني خراب بخواي خوت مبا هيج كاتيك لهيج شوينيكا وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي خواهي قورا أفرمي وإن ظن بي شرا فله قماني شرا بيبري هر أويا فلا يلومن إلا نفس اللومي كاسمك يا كم شد قماني خواه بخواهي پرور قماني باش بخواهي پرور قال برا وخواهي پرور قال لقل قماني خوتا ايكا لقل نيتكي خوتا ايكا لقل أو تصرفاتو خو خصلتي كتوها تلنا واخدها شون بيرا كيتوها خواهي فرورقاليش اوات برام بركة بويا داواي يكي لنعمة قورا كان بكا كأويش اويا قماني باش بفرورقالي خوات بري بويا خوش ريستي خوم
سيري قماني باش كبخواي فرودكار إمامي أبو بكر لكاتي هجرته لناو غاركيان أفرمي أي بيغمري خوا بس سيري جير باي خوامك بس سيري بردم باي خوام بكن يا ما أبينن كإما شيان بني يعني طواب يعني دعوة إسلام كوتاي بيدي يعني الشهيد بوني جنابتان يعني مالكاولي قورة بو مروفاتي بالريوية بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما الله أي أبو بكر قمانت شيئا بدون فرسيم يعني الله بي شان قرنجا إنسان كتشوه دروا إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم كتشي تدروا لمال قمانت وابي خواي قورة أدبيني كالمعاملة عيشتك الخواة أدبيني لما جيسا قصتك الخواة أدبيني إبانغا شيئان كردي بو إيشي خراب خواة أدبيني بويا خواي فروردقار أفرمي أي عبدكم بو شي من أهوانترين كسم كأروان متو تاوان أكي بويا الزور قرنجا خوش ريستان إيما قماني باش بخواي خومان برين وقماني شمان وابيا ببردوامي أمان بيني ولا قومانا إيشا كان من بو آسان أكا كردوا شاكا كان من بو زور أكا هي ريغي هداية من بو آسان أكا أقر تو أم قمانانا بخوانا بي أو كاتل لشر ومال كاولي أكاي كخواي فروردقاري شر أوتوش أكا خواب من باريزي بويا بيغمري خوشبي صلى الله عليه وسلم أفرمي إن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من حسن العبادة أفرمي قماني باش بردن بخوا لجواني فرس شكاني خواي فروردقار أبزانا بيغمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام جواني قمان بردن بخوا لجواني توحيد ودين وإيمان لجواني إسلام ومن قماني باشش بخوا حزكم لير شباسي وكم ايوا سمان جير رمضان ابيني ما شاء الله مزغوت كان جمياندي خلشي وا ابيني نيوج نكر فاسق فاجر درمان خور شراب خور هاتو بو مزغوت خلشي سيك خلشي كبونه تجيغري هيزي شيطان وفرماندي شيطان وجندي شيطان خوا بناماندي اوا تو جاتي بو مزغوت باش تو كي توبت كرت تو هي او كاكا كابر عبدي خويا قماني باش بخويا خويا با دوایو هاتو بو مزگوت خو نه تو بو مالی ما مستافلان و ما مستافلان مزگوت مالی خوای و ان المساجد لله گمانی باش بو عبد خو بره خالد کری ولید هو کاری شهید بونی حفطه صحابه بو بحمزه کری عبد المطلب کمامی پیغمبرک صلی الله علیه وسلم لوتو جوز کیشان دری ان جایش بو سیف الله المسلول صد شریک له هر صد یا براو بو بو بشمشری خو گمانی باش بو عبدکانی خو بره عبدی که امر رو درمان خوره مشروب خوره شنی ناموسی خلقه که بیانی خواه هدایت یه ده گمانی باش بخوا بره کسی هاتو بو مزگود گمانی پاشی پیه بره گمانی اوی پیه ما به هاتو والا بو افتار و بو بربان بو اوی تو زینان بخوا حتی امن روشه لشونی که خودشی مسلمانی که منتون باشین بو مزگود افتار که نوتی والله من نایم بو نایی که که اوتی والله لبر او نایم گمانی اون پیه من بس بو نانکه بروم یعنی سیکه اگر ایمه مسلمان گمانی باش با خلق برین خلقش او گمانانه لخوی اروینیتو اگر ایمه کسی هات مزگود ریزی لیه بگرین پیشوازی لیه بکین خیراتنی بکین دستخوشی لیه بکین گمانی باشی پی برین و دعای خیری بو بکین اویش ناتواریو لمالکی خواراناکا بوی خوش شویستان زور گرینگه ایمه مسلمان آگا من لو بی لجوانی پرسشو توحید و اسلام اوی گمانی باش با خواه برین ولباشی انسانکانش اوی قماني باش بعبدكاني خوابري وإما بسرهاتك من هي لقرآن لأنجامي باش قمان بردن بخواي فرورقات أو سي صحابة بريزة كوها دعا كوتن لغزايك لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي فرورقات لقرآن باسيانك أفرمي وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أمسي هاولا ببيهيج عزريك لمنافقين نبون لا غزايا شوين في غمر نكوتن صلى الله عليه وسلم خواي فروردقار رخنيان لي أقريت خواي فروردقار عتابيان لي أقريت في غمر صلى الله عليه وسلم قصيان لي دا أبريت مليكي غسان ناما أنيري علي هاوريكتان أزيتي داون إهاني كردون لمدينة ورن بولاي من سلطو دا صلاتان أدمي سبحان الله بزانه توشي چي فتنيك ابن بلام قماني باش بخواي فرورقار وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قماني انوابو هيتش هاناو هاواريك نية هيتش هيزو توانايك نية هيتش شوينيك نية پنايب يبدن إلا الله نبي سبحانه وتعالى
وخوای فرورگاریش لیان خوش بو بویا گرینگا امی مسلمان بدلی کی فراوانه و بچاوی کی پر امیده و بروانی نخوای فرورگار هیچ کاتی بکردوی کمی خومن بشتی خرابی خومن بقسی بچوکی خومن با عبادتی کمی خومن گمان بخوای کی عظیم نبین بخرابه که خوای پرورگار لیمان خوش نابی و کرده و کان من هیچ نیو و خوش من هل نواسین لا هر روی که کبلین خوای پرورگار غفور و رحیم و پشن عبادت کی نه گمانی باش بخوا بردن لجوانی عبادت کان و پرستشتکان خوای گوره با من احسان که بویا یکی لپیاوچاکان افرمید که سهلی قطعینا و رحمتی خوایلی بی افرمی مالکی کری دینارم لخوابینی طبعا ما همین هروکو بسرحات ایجیرم و استیناد ناکم سر قرآن و سنت بلام خوی پیاوچاکان راستا و مالکی کری دیناری شکی که لأولیاء و پیاوچاکان افرمی بینیم لخو ماوتم فقلت یا ابا یحیا لیت شعری ماذا قدمت به على الله عز وجل وتم ای باوکی یحیا چیش دیکت برد بولای خوای پروردگار خوای پروردگار لیت خوش بو چید بسراحات فرموی قال ما قدمت بذنوب قال قدمت بذنوب كثيرة اللي بتاواني كي زور وقرامو بلاي خواهي فرورقار فمحاها عني حسن الظن بالله ليم خوش بو جي خوش كردم ليم يسري وتاوانا كانم بس بكو ما نباشا كانم بخواهي فرورقار بو يقماني باش يشيك لو نعمتانا كإنساني مسلمان وإيمان دار وأهلي مزقوت التوحيد گمانی باشی بخواه بی چکم استاکه بو گمانی باش بخواه بی که که یعن تو ریش تاشی و جگره اکیشی تی اگه وکو پیویس التزامی نویجی جماعتت نیا گمانی باش بخواه بره سیری مسلسلات اکی کملشتی لاوکی تی اکا براسی بو خود شرمی لی اکی که اکی بلام یعنی گرنجی اوی تو سیری خودو گا پرستی بکا کسی اکی جویرکا پرستی کسی اکی مانگا پرستی کسی اکی شقل دایی کی خوی ادا تو لسروی امه مشتانو خوای گوره توحیدی به نصیبت کردو هندی اشتی لاوچی والا تو نکا گمانی شر بخوای پرورگار بری والعیاذ بالله گمانی باش بخوا بره بوی او گمان باشانت زوری تاوانه کانت لی اصریتو چکم خوای پرورگار سبحانه و تعالی یک یک لو ذاتانی که ایمه مسلمان پیویستا گمانی باش برین و کوچون لفرموده که صحیحه فرمی لو لم تذنبوا لذهب الله بكم اگر توان نکن خواهتان سریتو پیویسته توان بکری و استغفاری خواه بکری پیویسته حالا بکری بلام انسان دان به حالا که خواه بکری او کاتا گمانی باش لو درست ابی بویا هنده لپیاتشاکان افرمون بکاء عباد المدبین خیر من عبادت الصالحین المغرورین گریانی بنده که توان بر لعبادتی پیاتشاکی که مغرور گورتره پیاوچاکی واهی مثلا ما مستای آینی خوی بزانه آزانه گنجی قصه اکاته تو چیه زانی؟ فاتحات لبره فلان آیت زانی تاریخی اکاته و بوی خویشی پیا گمراء بی و خلچیشی گمراء اکا جوی ناگره لوی که خلچی ایوی توجیهاتی که راستی بداتی بوی زور گرنگه ایمه بردوام چاو بگریان بین گمانی باش بخواه برین بوی لکوتایا من هر اونت پی علم با هاوشوی جو لکن بین که خوای پروردگار باسی انا کاوکو بنی قریظه فرمی و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله لما دینا چه فساد یک نمانی کن ویستیان پیغمبری خواه شهید کن صلی الله علیه وسلم درمان خواه دیان کرد پیان نای عبای مسلمان افردی که مسلمان روتیان کرد و گالتو رابوار دیان پی کرد لناو بازارا هر چی فساد بود لما دینا درستیان کرد ویستیان مدینه تسلیمی قریش کنو اسلام کتای پی بینو بیسر نو وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا خوای پروردگار لجیرو بانو بویان هات مال خویانن بدس خویانن کاول کرد و بدس ایمانداران مالیان کاول بو بویا نابی ایما صفتی جولک مانتیاویت بو شوازه بیر بکینو کبلین اویک همانه اتر او کوتا یکیتی گمانی باش ل ابراهیم و فیربا اکریت ناو من زنیقو بو ناو اگرکا این جایش پیویستی با کس نیه تنها الله نبی گمانی باش وکو موسا بره قوم که اوتیان یا موسا اینا لمدرکون اوتیان او تواب جیش اگه هات او تا ابین دی او فرعون هات فرمی کلا این معی ربی سیهدین وکو محمد صلی الله علیه وسلم لغزای بدره بس سیاست و سیانزه خلچی رشورود لانصار و مهاجرین برانبر هزار سوار چاکو طاغوتی وکو عتبه و شیبو ابو جهلی گرت گمانی باش بخوا کوتای کی سرکوتنه گمانی شر بردن بخوا کوتای کی زلیلی و کوتنو ندامتیه
داواكم لخواي فرولقار لو عبدانا ما بجري كقماني باش بخواي خمان بين وأو قمان باشانش كرده وتاوان الزور كان من بو أصريته إن شاء الله وبو ما نكابتاك ولروج قيامته لجير سيبري قماني باش بردن بفرولقاري خمان لدواي بجهنان عبادته خوا پرستي خواي قوركاري همو لايك من آسان كا بمان كابو بنداني كقماني باش بخواي خمان برين تابع يجيش نويكي ترو أبما ميوانتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. جشتنا الحقيقة والمجاز إما لدرسكان رابردوا تقريبا مقدمات يقول مقدمات يكبو درباري علمي أصولي فقه باسي شوازي نوسين طرق الكتابة في علم أصول الفقه طريقي متكلمين فقهاء دوائي أكتب قرنقاني لعلم أصول فقه أبو قسما لسريك الهملة طريقي أو اكتباني كلسر طريقي متكلمين نسراوها موانش لسر طريقي فقهاء نسراوة باس ما كل سري تعريف أصول فقه مانكر وكو أصول جيا دوائي وفقه جيا دوائي وكو علميكي مركب أصول فقه كاملة تعريفي جيا شو معنى سير كومال المصطلحات إن جاء تعريفي فقه مانكر لغة واصطلاحا وشي علمي تدابو إن جاء أنواع إدراكي وعلمي شو مانكر وطمان علم ما هي ظن ما هي شك ما هي وهم ما هي وانيا علمك يفيد اليقين طبعا إن جاءتنا سروي أحكامي شرعي بقشتي كن نوع ما هي وطمان دو نوعه يان حكم تكليفية يان حكم وضعية تركيز كين أحكام شرعي دو نوع تكليفي تكليفية كبينجا وضعية كشر بينجا تكليفية كشيا واجبة مندوبة حرامة مكروهة مباحة وضعية كش بينجا شرطة سببة مانعة صحيحة باطلة أم فاسدة كرديشن كرديدا أما ينبي بوبي أو تري أحكامي تكليفي لبر أوي مكلف جيب جيئك لجياني روجانيا يان لتمانيا يعني على سبيل المثال ورقري نوا حكم زكاة واجبة من مكلفهم عاقلة بالغة مسلمانة أم واجبة بيوي زكاة لسرشاني من أداي بكم كواتف فعلك تعلق أبسي بمكلفة كوا بلام وضعي أو تاني شارع داينا وكو علامه ونشانيك بونو منا شرطة يان سببا استبونو منا زوال زوال شمس اگر خوركا لنوراستي آسمان توزي اللايدا او نجنيورو دس بيكا اما سبب يكا يلزم من وجوده الوجود اگر بيتو ام سبب وجودي هبو او نجنيورو واجب بي ويلزم من عدمه العدم اگر نجمو او كاتا عدمه نيوجه واجبنا بلا سرم يعني بيانج دقا بيانج زوالي شمس لآسمان ولا نوراسي آسمان بيانج دقا ما بيبو او يلابدا او كاتا او نيوجه لسر من واجبنيه تيجي من دواء او شو ما نسر شرط وطمع شرط يا شرط ما يلزم من عدمه العدم يعني شون ما مصابه سيكبونه منا وضوء شرط ابو صلاة اگر وجود نبی اگر بیتو شرطه کن نبی مشروطه کش وجودی نیه نیوشه که کواتا یلزم من عدمه العدم بلام لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم یعنی من دوزیوش اشون مرجنی الا نیوش بکم دوزیوش اکم بو اوی بخونم دوزیوش اگرم بو اوی قرآن بخونم دوزیوش اشون بو اوی محاضره بلی مو علمیک بخونم ای مانع چیا اگر وجودی هبو عدمه بونمونه اگر انسان یک باوکی خوی کشت ام قتلا پیوتری مانع منع یکا بو انسان ورسی باوکی نکویتا کواتا ما یلزم من وجوده العدم عدم یعنی اذا وجد القتل او کاتا منع منه الورفتو باشا یکسر منع کریلی اما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه ای بونمونه انسان باوکی نکشت ایمانه اونی ورسه که ورکری باو گیشت حالا لجیاره ورسه ور نگرید وایا صحیح چیه صحیح اگه طبعا لورا متنی ورقاتی شباس ما کن ما یتعلق به نفوذ و یعتد به کاتی تو نیوجه که که ام نیوجه شرطی تی دایا ارکانی تی دایا علی صلاتون صلاتون صحیحتون نیوجه دی طواوا یتعلق به نفوذ یعنی نافذه سقوطی او فرزک لسر شانتا کتایی پیدید ويعتد به اعتدادش في وكره اجره باداشته او ايكوا نيوجاقب بدوا اخويا اهاني همو يدستك اي فاسد شيا نعبونه من بيع صحيح بيع صحيح شيا
من موبايل فروش مولا اگر بيعك صحيح بو بارك حلال ابو من وانتقال ملكيه موبايلك اراب او ام بيعك صحيحه اي فاسد شيا فاسد هو ثاني كيشرك يشغاني تدا او بيع بيعك غير صحيحه يعني بونو من موبايلك فروش موبايلك خومنيه يمني خومنه بانتقال ملكيه لك فودي تصرف بو من بومني اصلا تصرف كم بيوا اما ليراك كيشي كي غوريا بويا ام بين اما بينجي كرداستاكا احكامي وثمان تكليفي شنا بينج احكامي وضعي شنا بينج ببينج استاك ان شاء الله شنا نوم مباحثي كتابه وبل انتقالك ان بوشي مباحثي اصولي فقه مو امانك باس وان كلا درسكاني رابر اما بيوتري مقدمات اصوليه مقدمات اصولي بيوتري زور جرينغ ام مقدمات اصولي يعني بيش او يبتشينا نوم مباحثه اصلي كاني علمي اصوله اما بجواني لي حالي بو بيتون لبر ما نشكر دمي مباحثة كاني مباحثي أصولي كان ما مساين شيئا اما مباحث معنية تعلق سيب مباحثي الفاظي بيوتري مباحثي الفاظ مباحثي الفاظ اما هي كم مبحثة انا مبحثة كان فاظ ايه اما دينا سر مباحثة اصلي كاني علمي اصول فقه شو شي مباحثة اصلي كاني علمي اصولي فقه شان مبحثي كي زور جرينج ما مساين يا كم مبحث لا مباحث كان مباحثي لغوي في أودري أما مباحثي لغوية مشتركة طبعا مباحثي ألفاظي في أودري للكتابة هي للقرآن للسنة هي ها لشتغاني تري شهادة اسمعنا كذا سنك إيه ما أصلا ما ملا لقل كتاب السنة ياكين ما ملا لقل دقيق ياكين كقرآنك للعين رب العالمين ويا اللفظك ومعناك جين حديثكش معناك إلى لعين رب العالمين واللفظك إلى لعين بيغمار إخواه صلى الله عليه وسلم بزمان عربي نسراوة لسردمي بيغمار إخواه صلى الله عليه وسلم في ويستي أنبوى النبوة مباحثي ألفاظ بخيرا أصنع أخوها للود كيف فصاحة أبونا مبحثي السنة وإستاكي ما يخير حديثك متواتر وآحاد وصحيح وضعيف وحسن ومشهور حديثك مرسل وحكمي مرسل ومرفوعة مقطوعة همو امانيا نخناوا چونك خويا على سدان بيغمو صلى الله عليه وسلم يرجعوا الراس تو خو ايام بيس لدان بيغمو صلى الله عليه وسلم واشتغاني الابيستو استيعاب يعني كردو يتربيوز نقر بم اشتغنا بمنا علمي حديثه يبيني كان بو علم كان ورده ورده زيادي كردو ايه كواتا مباحثي الفاظ مانيا دو كتاب مانيا قران دو اي سنه مانيا دو اي اجماع مانيا دو اي قياس مانيا ام شعراء جقل مباحثي الفاظ مشتركه طبعا كتاب لقل سنه لقل اجماع لقل قياس أما في أوتري الأدلة المتفق عليها بين العلماء والأصوليين. دعاء وكمال أدلة مختلفة إيش معنى يا وكو حج قولي صحابي ومصالحي المرسلة سدي ذرائع شرع من قبلنا وكمال جد بيجوا إن شاء الله الدعاء وأنا شيء طلاق كين لسري. أما كردي بينج مبحث لقال مباحثي ألفاظ كردي كان أما كردي شش. دوائي هو تعادل ترجيح معنيه شون ترجيحي قولك نسر قولك رأيك نسر رأيك دليلك نسر دليلك آي ببي حزو آرزو خماني ما ترجيحاتك يعني في اسمان بكومل مرجحات لرقاي أو مرجحاتان وإما أتوانين دليلك ترجيح بكين لسر دليلك يعني رأيك يسبين دجاروا إمامي شافعي رضا ورحمة خالي برأيك يا إمامي أبو حنيفة رأي تري هيا شون ترجيح لبين قولك إمام شافعي إمام وحنيفة لكن أبي بفي أدلة به دعاء ومبحثي كتر وبابتي كتر جديد بيشو اجتهاد وتقليد شكا وين ما مالا لقال أم دليلان ياك أخو عوامي خلق نيا بداخل وألم يكيك لكارسات كاني سردم يكيك لكيش قور كاني سردم علوم شرعي أويك علماء قور كان قسيانتيا أكر كلنا ومجالس خاصة قصلا سريكنا ومناقشة سريكنا استعجل كوتة السر زماني عوام عوامي خلق فتقول لسريكا وبريار لسريكا وفتوى لسريكا دا لسر وبابتانا أما يكيك اللي بدعا قوركاني أم سردما لم يجو مسلمانانا أم بابت النبوة بابتي علمي بابتي شرعي بابتي فتوى حصر بوا لنا علماء كانا وعظ إرشاد آموشقاري ومحاضرة لنا وخلق عوام أبوا أم علمان أبي علماء فحول كان مناقشة تذاب كانك عوامي خلق تنك عوامي خلق أصلا لي حالي نابي أصلا ناتوانا استعابي أمبكا جاروها هي باس كرديني أم بابتانا أبيتك يشيك بو دينك بو عقيدك بو بيرو باورك بو ديانتك شي بو يباسي اجتهاد مجتهد كباسي مجتهد مانكر برامر مجتهد
أو المقلدي في أوتك وأتى اجتهاد وتقليدا أم هش بابا جرينجا هر بابي كان لم كتبها بانتايك ومساحيك خوي ورقرتوه ما بحثي ألفاظك طبعا عادة لبروي جرينترين أنا تقريبا توانا بليهم لسطاب فنجاي علبي أصول ما بحثي ألفاظه حتى خزمتي قرآن اشتا خزمتي قرآنك بارشا موضوعك موضوعك لغة عربية وموضوع مباحثي ألفاظ وما أمر لك الله كي إما يكم بابت ورقين لمباحثي ألفاظ لمباحثي ألفاظ شو شي لأخو أقريم مباحثي ألفاظ حقيقة ومجاز ورقين بو إبزاين لقرآن كاما حقيقي كاما مجازة شكي إشكالاتي قولة ما بو دروسة بي لموضوع عقيدة لموضوع الشريعة لأستنباط أحكامة أصول فقه من قناة مواية تنانت لها مع المكان ترشا سودي لأبين ري دوائي ومنطوق ومفهوم معنى أن نص كدي همو نص في أدري نص أجر نصك يك قول قبول بكار ترجيحات النبيت أو في أوتري منطوق أفن منطوق نصي في أوتري جاء منطوق نصي هي وطبعا دلالات تريشية ظاهري هو أوانا منطوق هي ومفهومها بونو منا في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم يا خواه يقول فرمي ولا تقل لهما أفن أجر ما يتماني ناوكو مثال نطق آيتك خواهی پروردگار نهی لمسلمانان و ایمان داران که لوی تنانت و شیک بکار بینن و شکا بلگه بیلسد اوی بیزار و بتاقد بونه لدائکو باوچا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و صاحبهما في الدنيا معروف باش بلان فهمکا یعنی نطقکا بس او تانیم پیان میجا اف با کرده اگه خومان ای بوته ایلیان بدهی ای بوته ایلیان پی بدهی نطق آیتکا فقط باسی چیه بس هو يقوم بك لا لي قال بدو قسيه في مقام على هم مفهوم النطقك اي شيء مفهومك شيء ولا كي اگر بيتو اوفك جائز نبيتو غنا بيتو توانيك بيت فكيف بقسو جنيه وليدان وازاردان ودركر دنيا الله بالا من باب اولى حرامه اما لا شيء ور مانك بشي دو هم بشي دو مفهوم ايتك ما ور كده تبيني تنكر دوها اي طبعا دليل ترجمان لك هذا ان شاء الله مناقشه مقصره سلفين دو يودي تسرشي اوامر ونها نواهي ما امر معناه بوجوب نهيش معناه وانيا بوحة تحريمة عموم ما نهي خصوص آيات ما نهي عامة تحرير رقبة رقبة يك أزاد بك باش أم رقبة يه إيمان دار بيه كافر بيه أهل كتاب بيه يهود بيه نصراني بيه آقر باريس بيه همو ما نهي جائزة أما عامة نص كيتر ما نهي أم نصما بو تخصيصك رقبة مؤمنة رقبة كأبي إيمان دار بيه أبيو كسي كأزادك مسلمان بيه مطلق ومقيدش ما نهي عفوا أمي ذلك هنا ما نقول سرق بك أما مطلق ومقيدة مطلق وتانيش قيد يكيني الصفة وماني لقال عنها دعا وتقيد كراوة عموم خصوص آياتك عامة عام يجيني تولي راكا أم عامة بو تخصيصك الفاضي عمومك كل جميع ماي نافية ماي موصولة أما أنا إن الإنسان لفي خسر أما اللي راكي عامة دعا وتخصيص ماك وإلا الذين آمنوا وعملوا صالح طبعا هو استثنائي فيه التخصيص فيه التخصيص وزي الجوازي يدا هيا زور باشا ظاهر معنى دليلك ظاهرة مؤولش معنى هي دعوه دين إن شاء الله لما انطقه مفهومك واستنتاج يقين ناسخ معنى منسخش معنى هي أما باحثانا مجمل ومبينش معنى مجمل وتعني زور رونية في اسمه بدليلك تتاكو تبيني أو نارونية كواب فهم إيمك وتتناو دليلك وزور باشا يا كم بابت لبابتك عني مباحث ألفاظ إيمال خزمتها أبين بابتي الحقيقة والمجاز درسك أنا رابط دور ما قلت ما وصل سيكن ما زكتها لك بينهم حقيقة وثاني استعمال اللفظ في أصل ما وضع له عرب أسدي دانا بوشير بو أم مفهومة بكارت يدا لفظ أسد بو أو حقيقة بو أو معنى بو أو واتاي كلا أصلا دانا دا أم حقيقة أي بو شجاع بو الرجل الشجاع بكارت هنا أو بيوتر مجاز حقيقة استعمالي لفظك لا أصلي لغاية يعني أما مفهوم وجودها بو باسم كردو بطان لفظ يقدان دا برامبر بم مفهوم وبم معناها أجر بيتو لفظ أصل وضع لغوية كبو أما في وطري حقيقة أجر بيتو بو معناها بكار نهين را بو معناها كتر بكار نهين را أما في وطري مجاز طبعا حقيقة سيدان حقيقة اللي وجهة كردوتو هندي علماء كان فرمن حقيقة بس حقيقة لغوية حقيقة غير لغوية ما نيها يعني شون إساء الصلاة معنى في دعاية حقيقة معنى دعاية أما حقيقية لغوية أجر صلاة معنى بو غير دعاء بكار هنا همي مجازاته أما رأي عم العلماء كان هندي أنا فرمنا سيكن حقيقة كان سيجورين كان جور حقيقة معنى سي
حقيقي لغوي معنى هي اواصي لغه كيوتما حقيقي شرعي معنى هي حقيقه شرعيه كوتانيه للغه ورجلا وربتي كي لقال معنى لغوي كيا بلام شرع بكاري ان راو بو مفهوم كيترو بو معناه كيترو وقو صلاة اصل لغوي معناه دعايا شريعه اسلامي شارع هاد امي بكار هنا بو ام عبادتي كبي او تري استاك صلاه او كب تكبير دسبيكا تكبير قوي كيا بلام شرع بكاري ان راو بو مفهوم كيترو بو معناه كيترو وقو صلاة اصل لغوي معناه دعايا شريعه اسلامي شارع هاد امي بكار هنا بو ام

يعني باش ما مصاين مجازك شو ابزان موازات طبعا دوم قول هندي كان ترجيح عن كردوا اشكالني الا مصالوت ما لا مشاحته في استعمال في استعمال المصطلحات غير كش دروسناك على استعمال مصطلحاتك انا لا تقسيمك انا بالك ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة يعرفها المرء بدراسة كتب اللغة وعلومها، ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز. فالحقيقة حقيقة هي استعمال اللفظ في غير عفوا فيما وضع له، استعمال لفظ وضع سيكن وضع شيء ما وصها بنت عندي ودمان وضع علمي كي سبيو تري علمي وضع غساري بتشوف شو كتير نسراء يمكن أنا ما وصي مدرستي أنا نسيتي طبعا يكم رسالة العلمي وضع النسنابي ورسالة عضودي في وتره رسالة عضودي عضود الدين الإيجي كشيخ إمام تفتازاني سيد شريفي ججاني رضا رحمة إخوة لو سعى المبارزة أو قوريا أم علمي وضعك يعني توم مانايك هي مانايك هي مسمايك وجودي هي واضحة والوشيك دانا وبرامر معناها دائما معنى كانوا حقائق كانوا مسميات كان بيشوشا كانا وسيك خواي جورا القرآن وسياق آية سورة بقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا وعلم آدم الأسماء كلها مسميات أشياء كان وجودي هب ولو كاتها ملائكة كان زاني أنا أو حقيقة برد وحقيقة شير وحقيقة فلان وحقيقة فلانة بس ناوكان يا نزانيو بو إخوائي قولي نيفرمو وعلم آدم المسميات وعلم آدم الأسماء كلها مسمياتك وجودي بو بلان أسماء كان في آدمي كردوا رب العالمين كي بني كان إذن أسماء معاني وحقائق ومسميات وجودي هدواء أو شيء كي بودا عنري يعني سيما وشيء دروس أكين بوشتي كأصلا وجودي نيا حالتك زور نادري أما صوبة دي دواء ونا مانا صوبة مبايلات ناو نرام مبايل جهاز يتبدأ رأي شيء يسوي وجودي ليه دبوا بعد أنا ديت إنتاج أكره دروس أكره أو ناوي كلي أني هي بني كان باشا إيه ما عادش بهر واحد إيش تعرف وجودي ليه تبلا عادش ليه جاروا لي أنا ما يعني وكو تفاؤلا من جانس استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لفظ بكار يعني بؤوا معنى يعني ولا أصل غير أنا كواتا واضع ديت وضعي لفظك ده أنا وضع وتعني وضع اللفظ إزاء المعنى مع علمي وضعه وضع اللفظ إزاء المعنى لفظ يقدر أنا برعبر أواته أمانا أي مجاز شيء مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل الشيخ بكار يعني بو غير خوف بيوتر مجاز طبعا مجازي مرسل ماني ومجازي عقلي ماني واستعارة ماني هم أمانة كناية ماني هم أمانة من قبيل مجاز واسأل القرية أي واسأل أهلا قريتي وهر وها زور معنى لمجازات أقدار بن وزور جبابتك يوردو دقيقة ومثال ذلك أن العرب وضعوا كلمة الأسد للحيوان المفترس المعروف فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه فقلنا حينما نرى هذا الحيوان المفترس هذا أسد فهذا استعمال حقيقي لكلمة الأسد لأنها استعملت فيما وضعت له رونا هيش كيش معنى زور واضحة وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهو الحيوان المفترس بأن رأينا رجلا شجاعا فقلنا هذا أسد فهذا استعمال مجازي لأننا استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له في وتر مجاز ما شاء الله مصايا تركيز كنت خالم رأي لك المعام إلا أبي قرينيك بين بيني مجازك ولا بيني حقيقتك قرينيك صارفة بون منكس يقولي هذا أسد طبعا يقولي هذا أسد دو معنى قبولك يكمن معنى وقبولك أم معنى حقيقك بأما أو لا ترى مربو مجاز تحقيق بوسنا احتمال قبولك باعتبارك دور ما بس فيك أزابيت بلا ما وين دورة قريني إشنية يعني إثباتك بلا بو معنى مجازك يا كاتو أصلا حمل كلامك لسان حقيقة بلا ما لرقي قلتي رأيت أسدا يمشي في السوق يعني أمال هراكية شيء أمال هراكية قرينيكي صارفهم بس إنسانيكي بيهوكي آزايا رأيت أسدا يخطب على المنبري رأيت أسدا مرتقيا المنبرة شو تبع المنبرة قوة تاردا هراكية قوة الشيرة حقيقة حتما أول هراكية قرينيكي صارفها يعني قرينيكي لكلامك يا صرفي كربو معنى حقيقي لا معنى ذا لا معنى حقيقي برد معنى برو معنى ايكي مجازي ما قرينيكي صارفي بيرودري باش أقسام الحقيقة وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة

في أقسام لغوية وعرفية وشرعية. كم قسم هي؟ إذا كان لسا كان تقسيم روشتو شيخي هيتو لسا تقسيم دو ما بس ما كده سري كم روشتو زور باشا. حقيقي اللغوي وهي المستفادة من وضع اللغة لأصل لغات شون بو أو بكاري هنا. أسد للحيوان المفترس كالأسد الموضوع للحيوان المفترس. والدابة دابة لأصل لغية بو كل ما يدب على الأرض. لكل والدابة الموضوع لكل ما يدب على الأرض من إنسان وطير وزاحفة والحيوانات التي تمشي على أربع. ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم ما يمشي على بطنه أو يقول سر زك شرائر دابية وكمار. ومنهم ما يمشي على رجلين وكبالان دكان. ومنهم من يمشي على أربع وكو إنسان دوانا وأن يتشاركش حيواناته أسبا وشيرة ومر وبزنة وموانا لسر شفارا. وهي لسر معنى زيادة رجبها الإشكال دروس نعم معنى بيوترين. الحقيقة العرفية حقيقة عرفية وهي المستفادة إذا أقر دابة بكار من هنا لأصديك حقيقي لغوي كل ما يدب على الأرض. إنسان شمولك بالندي شمولك ذات القوائم الأربعة وكبتشوار بي وبتشوار ريك أواني شمولكاته. حقيقة عرفية وهي المستفادة من العرف. إذا عرفي أستاك الدابة بكارنا يعني بو كل ما يدب على الأرض لأنه عرب على فلان دابة دابة بس يوتاري كوا لسر شواري لسر شواري ريك أو بي وتري دابة بالندي شي ديدر كردوها ماروش ديا شي ديدر كردوها تنانت إنسان شي ديدر كردوها بو أسبا وبو مرة وبو بزن وبو شتر و بو جودريج وبو ما نبكاري دين دابة تواتل إرما حقيقي كي عرفي في أودري لا أوانوا تقسيم حقيقة كان بوسيغ أي لا أو قسمية كموت ما نالن حقيقتنا حقيقة لغوية كي أما بيت مجاز وايا لا أوانا بيت مجاز اعتيادي زور باشر. وهي المستفادة من العرف كتسخيص كلمة الدابة بذوات الأربع من حصان وحمار وغير ذلك دون غيرها مما ذكرناه فيها في الحقيقة اللغوية تقدر موسى بوني سواب زانم زور باشا. الحقيقة الشرعية وهي المستفادة من الشرع حقيقي لغوي للغو السود مالي ورقرتوا حقيقي عرفي لعرف ورمان قرتوا حقيقي شرعي لشرع ورمان قرتوا وكوشي ككلمة الحج كلمة صلاة وكلمة حج وكلمة زكاة ومعنى أصلي كي لغوي وأصلي كي شيء شرعي شي بها. ككلمة الصلاة فإنها موضوعة في اللغة لكل دعاء ودعاء بكاله إلا أن الشرع خصها بالعبادة المعروفة المفتتاحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وكالصيام الموضوع في اللغة لكل إمساك. وأنا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أو صوما لراكع انقطاع عن الكلام هم إمساك بيوتر صوم. وخصه الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان باش ما مسعيان زور شافة تبيني كان إراكي بايك دو ملاحظة كتير باس كينو كتاي بيدي درسة كمان زور باشا. قاعدي كل جرين لموضوع حقيقة مجازة دائما دائما دائما معنى لغويك دلالكي ملا برهان أعمتر لمعنى مجازيك معنى لفظك للغوية أعمتر لمعناكي لمجازو الاصطلاحات دائما ما ثابت ورقرين أما قاعدي كيف ثابتها أما أصلكي سبون مونة وشي حج قصدة أم حجيك عبادة معروفة كيش بشيك لو قصده قصد ما هي قصدت فلانا حججت إلى فلان روشت من بصمو عبادة مخصوصا نها ويا بوي دائما مانا لغويك أعمترا مانا اصطلاحيك تخصيصي هنديك لو عامو مان بو أكاد أما عبارة أما بابدك الزور وردو قرينج شو اسفاديك ليكين على روي لغويوا معنى عاميك معنى شرعيك تخصيصي أو عام ما بوك دلالي لفظي لغوي أعمتر لدلالي لفظي شرعي إيسا فقه للغية الفهم الدقيقة فهمي دقيق كيميابي فيزيابي لغية عربي بيت شرعي بيت شي بيت شي بيت همو ما نفقي بيوتري للغية إلا شرع بشي بكاري دينين العلم بالأحكام العملية الجزئية التي عملية الجزئية وتانية طريقها الاجتهاد أحكامي عملي بيت جزئي بيت ها شرعي به طريقه كيشي لاجتهاده ولا الظنون وري بقي لبابتي اجتهادات وبيت باشا. ام فرق بين لغوي معناه لغوي لغوي معناه غير لغوي اقسام المجاز اللي بده بيش ان شاء الله درسيدات ومجازي مرسل معنى مجازي عقلي معنى ام مبحثي طبعا بلاغيه بس ما كان ام حقيقه ومجازه خوي اصولينيه لا
لأصلا لبلاغوية بلان بو إما لأصول أباس كريستاكا لبروي بردوام لهم جزئيات علمي أصول فقه إما بيسمان بمباحث اللغوية وكباسمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفرك ونتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام عزيزان وإيمان داران لهرشون جيغاكا سلام ورحمات وبركات فرودقال برجة السلام لأكمن زاره کی دیکش پر و دیگر در فتیدن که بین و خدمت ایوی برز سنجین با پیشکش کردنی برنامه کمان راوی قرآن که براسی اما چند لخزمت قرآن دابین. اگر عمر من 6 سال زیادتر بید، هر 6 سالی لخزمتی دابین، هشتان نمان توانیا لخزمت یک آیتی پر و دیگر دابین، یعن وکو پیویست تفسیری یک آیتی پر و دیگر ما کربی سبحانه و تعالی. لبري القرآن 1400 أو 900 دامزيا. كاتش أجا تماشي تمني خم ممكن تمن من إيه مزوج وكرتا. بلام سبحان الله بدري جاي أو كاتي كوحيلو في غمش خصم دامزي. هلا أشكوتي حتى أو كاتي استعمتي دينا 1000 أو 900. حتى إساج أو روج جارك أو لحظة بندق سيل أبو زنام تاند كاتن. الروج بروج كاتي كوا علم بيش دكوي زياتر وزورتر إعجازي قرآن بدر دكوي كوا تهشتان أما نما توالي تفسير قرآن يمكن بوية براسي أقر عمر من سند رجوي هشتان نما توالي لخزمة يك آياتي پروردگار دامي سبحانه وتعالى. بوية برزن قرآن كبهيسة ما ببين أهل قرآن، تنك أهل قرآن أهل الله وخاصته براسي خلق شي تعبد مندن كاتي خويك أصحاب وأحبائي في غمس وصم دستيان بقرآني وقرت وصر كرداتي جيان ينكرت وكاتيك مسلمانان بدري جاي تمن كلا دوري قرآن ابون هر تسنده هندك لارو ليبري شرهب و بلام دستيان بقرآني كي هر وقرتيا يعني شار الثانية إسلامتي هر هبوا وخلق براسي خزمتي قرآن كردي تسل روي تفسير قرآن، تسل روي فهمي قرآن، تسل روي تطبيق قرآن، تسل روي حفظي قرآن. حتى او كاتيش مسلمان كان توانيتان براسي سركداتي دنيا يمكن ملام كاتيك دور من القرآنك إلى كلامك پروردگار سبحانه وتعالى او كاتي دجمن اويك قورترين وكو جيغاي اعتزاز وشانازي كردمو ككلامي پروردگارا دستيان لي بربو او كاتي سركداتي جينيشان لي ورجيراوا واتا مسلمان كان باشكشان كرت. بويا كتابك هيك باسي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وتزيهان تزر ريشي بكود با دول كود نوي مسلمان يعني بداروخاني مسلمان ويا قدار من هالكاتك قرآن حكم ناكات لسرزبي اويك زرر من دي كما خدي مروفكان كما تكرا باسي دكينك اواني كوا مشخور كان مستمكار كان وخراب كار كان تنك اوانا وكودزي لآمي الليل حزيان لي مليب كان واردام حزيان لا شوج زنجي تاريكا سن كان لو كاتانا زياتر دتوان خلشي بكن بكويلا خلشي بكن بعبد خلشي بكن بات دار دستي خوان كقمي وقالتي بيبكن ببرجوني خوان بكاربين دنيان لي بخونو ندنيان بدني من قيامة الشام بدني بلكم محروم يمكن لهردو كان بلام كاتك خلق قراوة باوشي قرآن بلان بتيجيشتن بفهم فهمشي دروست نك قرآن هربوكو خوين دنوشي سطحي بخوين يوا سنك أغطو سطح هزار ختمي بكيناكا تطبيق كردن يك آتي التطبيق مكوكو التطبيق كردن زيبا زيكن لسطح هزار ختمي باشترا راستا ختمي قرآن خيري قلق سورا بلان ما بس و شرط مرجي دابزيني قرآن هدف آمان زكي بو زیاتر تطبیق کردنو زیب زی کردنا چون که انسان کاتی که قرآن زیب زی کرد لسخو پیاده کرد براسی او کاتی زیاتر زورتر یعنی حزب چه جیان دکاتن حزب شیرناتی جیان دکا حزب امان دکا بران بر پرودگار سبحانه و تعالی تماشکن یعنی کاتی که بی دینکان مشرکان درجا دینکان یعنی هر چند کاتی که مسلمانانش که تبدسی هیچ نانتوان یعنی کاریگر لناخی مسلمان هم کن چون که ایمان شتک لداخلی دل انسانی ده قرآن شتک لداخلی انسانی ده
كارجر كان لناخذة أو زادوا تدبيق دبي لدري وشي ساحر كاني فرعون كفرعون هاد كلو بليشي كردن يعني دستي راس ودستي تبشي قاسي تبشي برين لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلافنا لصلبنكم يعني تيري كردن بلام تيان قد فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تتسلى دزبك بس دنيا بدزبه خوناتو أني ناخمة داجير بك يك سوزدان لبو فروردي قار برد بلام فقد فاز فوزا عظيما قورتين سركوتين يا بدسينة او روش دجمنا كان بهمو شوازة شي بهمو شوازة شي هول لدن كأمت لقرآن دور خنوة بلام نان توانيا بلام توانيا تنشتشي بكن توانيا تن مسلمانة شي دروز بكن مسلمانة شي بلاستيشي مطاطي كقرآن شي لدس بي بلام آيات كان تفسير وتأويل بك لبو برجون ديوان يعني مسلمانة شي ربانينا مسلمانة شي روش آوائي مسلمانة شي يعني أمريكي مسلمان يعني أو كما مثلا أمريكي وكو هاولاتين أو كو سيستم يعني أو هاي دار بتسيتن بكيفي وان الدين داري شي بكيفي وان مسلم إسلامتي شي بكيف قرآن شي بكيفي وان هل رب العالم كاتك باسي أهل الكتاب لك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أيوه باورتان بهندق لآتكاني فروردقار وتقرآن باورتان بهندق شنيا أو كباوريان بير كالبرجون دي خوان بيتن بلام أو كباوريان بينيا باسي بخلواتي وأن دكات باوريان بوانا ندري أوانا رازنية وهتا بيش هم كرد جاتي دكان سون كان نقطي هزي خالي هزي أمة إسلام بريتيا لو معجزي كقرآن أقر هاتو أود لدز دعاتو حرشتك لدز بي حريزي لدزت سون كان آسان لنا دتي بوي كافر كان بباور كان همو كاتك هلو تقلا كان يبو أبوك مسلمان كان دور بيخنوا إلى قرآنه شو كدور يعني خستوا أو كاتب أسان دتوانن براسي مسلماني غزوب كان مسلماني بقورن تبديل دين كيف كان سبحان الله قد ما شكيني بريزن قرآن تم معجزك يعني قد فكر لي بكينو بيغمس وصل مكاتك باسي رودا وكاني قوم كاني بيشتر ذكر لله قرآن يعني دا بزيل آت كاني پروردگار سبحانه وتعالى بيغمس وصم لو خلق رون دكدو باش اگه كلامي خصي خوي با بيغمس وصم سن ديزاني وشتانا اي خو بيغمس وصم هر امي بيخوين دواري شي يعني نبو كاتك باسي شر مثلا الروم كان وفارس كان استلون منا اگر جان بردوامي تن هزار ساليد كا اگر خلقك باسي شري مثلا زنجي جهاني كان بكاتن يكا مدو وميان او يكا لبين الاتحاد السوفيتي قديم وامريكا وانا هبو ولايات المتحدة امريكا او زيلا تن هزار درباب تن هزار صار فيش دارو دا چه داري واي چه وتسو دوكومنتي عراش يعني صوت وصورة هشتا چيز نبيتن يعني چه قناع كس قناع بلان پیغمه صلى الله عليه وسلم چون يعني اوشتاني زاني اگر كلامي پروردگار نبي سبحانه وتعالى كاتي كواك افريكاني مكي مشركان همو كاتش ديانغو دوستكاني ما بسر دوستكاني غو بسر دكون كوان دوستي مجوسي كان بون يعني بتبرستكان مسلمان كانش حزيان ليبو ديانا كان بسر بكون كاتي كات رب العالمين لسورة الروم آتي يكو تشارك افرمي الف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون كفرموي الروم كان زال دمن يعني سردكون أو زاري أوان بلعو دمن في أدنى الأرض يعني سبحان الله كآتك يا جميل بكيو بيتسر إعجازي آتك كانش في أدنى الأرض يعني لا نزم ترين شويني سرزوي كأو شرش بالضبط اللي يندروا إليها وهم من بعد غلبهم سيغلبون زي بيشتر جارة فارسة كان سر كوتبون يعني وكو مشركان باسي عندك دوستة كان يبسا دوستة كان يبسا دكون لشرة كان فارسة كان بري بلام أو زاري آتك باسي سر كوتني روما كان دكاتن بسر مجوسة كان في بضع سنين يعني لتنصال شي دهاتو أو زا سيا حفتا
بضع لزمان عربي وشو يزيد قلت لله الأمر من قبل ومن بعد همو كاربار فرمان كان لسرتك وتهيب ولا برو ديجار سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون أو روجك بإيمان دارج يعني هز دل دل خوش دبيت هز بعد الخوشي ده كانت كان نصراني كان يعني سرد كمان بسر مشرك كان بحساب النصراني كان ك يعني هند كان أهل الإسلام نيزكن متابتي نصراني كل قرآن رب العالمين باسك يعني أوان مرحمة يعني زياترة لا يهودية كان برامر مسلمان فعلا أو هاتزي الروم كان بسر كتن بسر أقل برست كان كل ذي قصة كي طبعا كانت خوي دار سيدنا أبو بكر كديت الدر طبعا يا رشرت مرزة شيء دكاتن لقري كشيء لا مشرك كان كوزاري الروم كان زال دبن بسر أقل برست كان أيش دل نخر هل أقل برست يعني فارس كان زال دبن بلام لو كانت شرط مرز شي دكن كشرط مرز دروز نو بلام لو كاتي دروز بوا لصد وصد حشتري كم ترزياتر لو كاتي سيدنا أبو بكر أفرميتن لسي ساليتك يعني أو شرط لسي ساليتك رود داتن رو مكان زال دمن كاتي خبرك قيشتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برو أي أبو بكر مرز شرطك زياتر يعني قد وصد حشتري بيك بون من 900 حشتري 500 حشتري زيادك بلان بيضع سي سال تحف صالي لأي نوم مسافي صالكي يعني زياتر دريجي كوا أو زال سيدنا أبو بكر طبعا شرط مرز دروز نوم بلان لو كاتي لشرط مرزكي بردي تيولي كاسا مشركي تسون كارو مكان بسر كاتن ما بس من ليرا إعجازي قرآن وهر وهات بويك قرآن كلامي پر وردگار قورترين معجزي كالبردستي مي مسلمان دايا تسون پیغم صلى الله عليه وسلم أو إزاني أقر زاتي باشي الله پيرانا قاند بيت بوي قرآن أولي كتابك بي دابا زيبي معجزة كاني لبو فترة محدود بي بل هو معجزة حتى قيام الساعة والقرآن هو كلام الله والكون هو خلق الله وبزاين أو معجزة حتى أو كاتي قيام الدادي بردامة قرآن كلامي پروردگار سبحانه وتعالى وكونش مخلوقي پروردگار سبحانه وتعالى لذلك جاء القرآن الكريم بوي قرآن كذاب زيا شندين معجزي جيل لبو جيلي بي بخشية حتى جوانتر بشيوازي رونتر لقرآن يمكن لواني بتفسيري 2000 سال بيجيسة 1000 سال بيجيسة خلق بشيوازي لقرآن قبل ما تفسيري شنويتر تيدا قاتل سبحان الله تماشي إعجازي أو قرآنك خلق كيا سبحان الله تفسير قرآني كذي اللي خدي خوي كسك أهل قلبه تفسير كي تماشى ذكى أو ندا خواطري تدا أو نشت عذاباتي تدا كهمي أو كسرتم كلا ناخ خوي أو ها قرآن بروردي كذي يعني إشت كان زور عجيب إيمانينا لقنا قرآن دا برو تماشش ككسي كي طبيب تفسير قرآني كذي تماشي تفسير كي كا تفسير كي واكر ديا بشوازي علمي كالسر لا شيء هر آتش دين توا باسي دي قنزين لقر لا شيء إنسان دماري شيء تاوي شيء أندامي شيء إنسان كي سبحان الله شكا كسكا بغوي طبيبة كواتا أو قرآن براسي درمانة لبو دلي دكتورة كان كان خوشة كان في سارة سر كان درمانة لبو دلي أهل قلب كان كبتوان لان الروحي كان فراموجنا كانو تير بكان براسي درمانة لبو كسي شي كالروي بلاغته فصاحته يعني نحو شعر زي قرآن بي كلامكي حتى خلقك هبو يعني سبحان الله اتيا اتكاني عربي اتكاني كردي مسلمان نبوة حتى كسي شي يعني نصراني بوا بلام توانيتي عربي قرآن بك اتكان بشوازي شي زور سرسور هنر باز كاتن يعني اوش خوي لخوي دا قورتري معجزية سبحان الله يعني كسي شي مؤرخ كهاتيا لهمان كاتا مفسير جبوا تون بشوازة شي زوان هنايتي كهامو ميجو كاني براسي أمتاني بيشترك القرآن جرب رب العالمين باس كريا يكسر بستايتيو باردوخ كاني أو سادمي كتداد جاي يعني حتى كسكا كمحدد وفرمود الناس بوا برو تماشاك كاتك آتكاني قرآن تفسير كريا تون آبتي كري لقل فرمود كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكسك ما مستايا وكسك كباوك كسك الهرب وارش ده حتى كسك اقر قيادي ميدانية
سبحان الله چون توانیتی یعنی او قرآنی او هاب و شوازی تفسیر کاتن که هرچی آیاتی مبشراتی لقرآنی بو سرکوتون و نصرتی مسلمانان یعنی بخوین توا امیدی و هوای مسلمانان زیاد که ان الله یدافع عن المؤمنین یعنی که پرودگار برگری لمسلمانان که وعده کش بلینه کش حق و راسته یعنی کسی که من ربی که زیادتر لمجالی پروردهی کارده که ایجده کاتن کسی که لیهاتوا یعنی که تفسیر آیات کان دکا سبحان الله رنگ دانوی لعنت پروردکی لسره لآیات کان سبحان الله که تو قرآن همو مجال کانی گرتی تو همو مجال کان بوی کاتی که پسیار لداک من عایشه کرد اری پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقی روشتی چون بوا فرمیتی کان خلق و القرآن قرآنک بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاتیک ایمان بوا الله آیات کانی که دخین دو کاتک لسمی بری با سبحان الله آیات کانی که تفسیر کردیا کاتک کوات لسمی بری آت خواری درس و دیراس و آموزگاری حتی ل مجلس کان حتی ل سفر کان حتی ل میدانی جنگ و غزای کان ل همو جانب کان پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن سبحان الله لقلی بوا لقل قرآن جیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی سبحان الله کاریگری قصه کان زور کاریگر بوینه که مشرک کان حتی آوانی دشمنی دور دست بود نشتن پیغمبری نیتی صلی اللہ علیہ وسلم بز لدور و لرید ناو کب آسمان که سرده مشرکان کافرکان لیان ندگر خلق جیش لقرآنی بگری و حتی نوفدکان که بهاد بان شعری مکه مدینه حولی انده دا چل رید مشرکانی مکه چل رید مرافقکان و جولکانی مدینه هر اصلا پیغمبری نبین صلی اللہ علیہ وسلم چون که بدیتینی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم با خوی نو اعتکان بسری انده هر اون دا کافی بو که کاری سبحان الله و کو بخوام باز دکن دلن کاتی کواد بچو باین خدمتی نمانده توانی که قصیده که قصی بکن ایلا دبا بیدنگ بین چون که شخصیاتی و کسیاتی پیغمبر صلی الله علیه و آله محابو کاتی که قصیده کرد همو کسا که عاجز و برانبری که قصیده که بلکو بیدنگی حل بجری چون که باشترین سرکوتن لبو او کسی برانبر پیغمبر صلی الله علیه و آله محابو حل بجردنی بیدنگی چون که سودی لو گوهرانی پیغمبر صلی الله علیه و آله محابو كلا زاري مبارك ده هات داري ذات كلامي الله سبحانه وتعالى القرآن بو چه حديثة قدسية كان بو وچ فرمودا كان شيرني خوي بو بيغم صوصم كمان سي ذكر بو يا سبحان الله اگر كسي بيني مثلا زانه جيولوجي بي يعني او سبحان الله بشوازه شي سرسور هندر لقرآن دقا وكسي بيني فلق ناس وكسي بيني تن كش أنا زاي بيتن كون بيتن لحم مخلوقات كان يعني سبحان الله زور عظيمة يعني بتماشك كاتك رب العالمين سبحانه وتعالى أفرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سرجمير يك نعمة بروديجار بكي سرجمير ناكري يك نعمة أتوري بس بير لتساوي بكوا برو أو طبيباني إستاك بيشان دعو الطبيب يتساوي بلام طبيب يتساوي إستاك بويتا اختصاص هل أوني أو يبيل بلي أو يتكدماري أو يتكنازم أو يسبيا يعني هكذا يعني أواني لريب العمي كاردك يعني قرج إنساني جرو إنساني بيش عندنا جو قرجو لو تجوي بلا مساكل لقرجي شوينك طيب بيش تعبتيه لهسي بيسن جزك شوينك تبي طيبتيه يعني حتى بينين طبي بتعبتيه شوين حساسة كان يعني مزانا علم سن تقدمي كذي أو زب زانا تماشى كاتك كواكسك نسنا إعجاز قرآن أو زلو آيات أنا باشتري لقات وأنت طبيبك أجر للطب كيت طب كي لقى الشرع كي لقى الإنسان كي كاتك و دي بسته و مبستي بازر يعني تجارت نمي لسر لا شيء إنساني زور عزيب براسي شارة زادة بيتن لا تكاني فروردقار سبحانه وتعالى سنك آتكان لقى الطب كي يقصيد كات لبري قرآن همي معجزي همي علمه همي ثقافته همي حضارته هيج قرآن بركوتكي تدانية يعني دجبيكي تدانية لقى هيج نظامكي كون کار لب و خدمت انسانی دام از رابید. هیچ تجربی که تدانی قرآن لگل فکرشی سلیمی انسانی، لگل عقلشی سلیمی انسانی، بلکه اصلاً یارم تدرو سرخرو و هر وقت هاو کاری کردی تی باید که زیادتر زودتر، آو عقل گشیب که، آو علم گشیب که، آو زانستات برو پیش بیتیتن. بلام که عقل کد داخله، یان علم کد نوبر جوانی بکار هد، یان طب بكال لبو تجار لسلاشة إنساني بكار هاد أو كاتي تونك عقلك داد خري يكسر سبحان الله سند قرآن دقين تو دجي اشتكي خويتي لو تونك
الأساس هو بصافي وباشي نهينة بيقول القرآن قورة ترين معجزة كاتك أما داما بزاني رب العالمين أفرمين لبوت إنسانا كان بوي أوكسا باشتر تيدا قاتن كزانا لبوارك خوي ليشارزا تيدا عبقرية قرآن مصدرك كأقر تماشبك قرآن يعني كلامك لتهات قرآن أنه يقرأ قرآن مصدرك قرأه وكو تشوكو غفرانا غفرية لويا يكم آياتش كدابزيا اقرأ سبحان الله بلان باسم ربك الذي خلق بخوين بناوي او پروردگاري كخلقي كردي ها تماشي سرتا خوين نكيا او زباسي خلقي انسانيا سبحان الله باسي نوي جنيا فكر كينو بريزان والله زور عزيمة باسي روجينية دينية باسي قرباني كردنينية باسي بخشينينية بلكو أفرمي اقرأ باسي خوين دنيا بلان باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بخوين بك خلقي كردي كلنا زاني وفير زور زانستي كردي بلام أوي لبير مكات كسرتا خوين دن وات شارزامو سنك إنسان شارزة قرآن النبي أبي بخوين وادي راسيب كي يعني تفسير كان بيني تفسيري قديم كان تفسيري جديد كان زانو علماء كاني يعني قديم زانو علماء كان معاصر استا او انا همي اعتب كي او زاتو براسي اتواني سودا شي زور القران ورغري يعني همو فكره كان ورغري همو تام كان ورغري او تام انا همو تكلاو دكي سبحان الله عجائب دردتي كي ساين سفر وردبي بوي همو كاتشي دبي لسر تسوك داب نشين برانبر آتا كاني پروردگار كا پيمان دگينيو تيمان دگينيو دروس من دكا و پرورده من دكا بو همو مجال كان آمده من دكات بيه قرآن لا براسي خوين دنوي هاتي كده بي انسان بخوينت نا بي انسان نخوينتو سكا اگر نخوين دوا او كات شارزي قرآن نابيتن بوي برزان اگر تماشب كيني كاتك رب العالمين سبحانه وتعالى باسي أصحاب أحباب في غمري ذكر صلى الله عليه وسلم يعني سن عزيب بينك أهل كم سن هيز لا مزيم ينك كذي من جم من جانك كذي وجي خلت شيء استاكات أو هم زان سيل بردس آخر هو صحابة كان في غمر صلى الله عليه وسلم أو ك لبردس يعني متنها في غمر صلى الله عليه وسلم وكوديت نخين وياك كان استا خلق يعني نازني أو هم اللي كولين ودراسة كراسة هذا كان زهر لها مزالة شكا باس ما كان حر مزالة شكري برو تماشكا هزارة ها كتابي لسرة هزارة ها دراسة لكوني وبحثي لسرة او زهرشتان يعني ديو دجاتي قرآن بكات بلان اصحاب احباب بيغم صلى الله عليه وسلم كباسي عندكات لصورة الاحزاب آياتي بسوسي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا راسي لبياواني إيمان دارا بياوانا كابون لو بليني كدانا برودي قال لبليني كان راسي انكر زا هنده شان قيشتن بآواتي خوين هنده شان ساوري دكا وما بدلوا تبديلا بوي تماشي إيمان دارا مكين سبحان الله يعني كاتك وها باوريان ببيغمبره صلى الله عليه وسلم هيز من قمينقو من زمن زيان نكرد بوي بيغمبره صلى الله عليه وسلم اقا تماشي افرمي ديك انك افرميتن من شهد له خزيمة فحسبه هركس خزيمة كصحابك بو شاهدي لو بدا افرمي بسيتي سوك دايما هرچي شك هبي دبي دو شاهد هبي إلا لمسالي مسالي زيناو دايما بيزي كدبي تار شاهد هبي دبي دو شاهد آمد بي بوي أو كيسات يقلابي تو دو شاهد عادل يعني مؤمن إيمان دار رازقو صادق شاهدي لأبابة بدن
بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله هر کس خوزی ما شاهدی لو بده بسید یعنی شاهدی که بده شاهدی اول شاهدی کاتک پیغمبر صلی الله علیه و آله روزیان یارا کبرش عربی دید یعنی حیوانش پیبو مره چی پیبو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی بس این دفروشی کاره کبر عربیش گوتی بو نی دفروش ز پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی باشا او امن نکرمو معلومن با پارک اندمی. لما که ما گروهش نتوانو

وي باركي بلاد بيغم صلى الله عليه وسلم لو كانت كروشن كابريا ديالري قلت يا عربي ام ريبت سند فروش ايش ديال جراند تري قلت وتي بوني دفروشم قلت باش مالي ام ذكرهم بيغم صلى الله عليه وسلم اريد افرمي او امن كريت هذا شلون نوي دفروشي بوكسي قلت يا زياتر اذا قلت اخر او مالي من شلون دتوان تصور بمالي بكي وتازوي تمالي ام كريتم زاو كابري عربي قلت كا شاهدت كشاهدت حتى أتو أو أم لم نذكريه زال لوكاتي طبعا أو صحابيا مشاهدي لو بيغمبر الله صلى الله عليه وسلم ك أو مرة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كريتي أو ماضي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبرا مركز كي شاهدي كيدا لوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بما تشهد أي كيف شهدت على هذا ولم تكن موجودا وقت المبايعة بيني وبين العربي فرمي بالصحابة كيد أتتون أو شاهدي دي لكادك تؤمد نبوي لو مثلا كرني فروشني كلا بيني منو كسا عربي كيهبو أو زبزان أو الصحابة سنزوان زوامي دايتو فقال خزيمة بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل نصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك في هذه الله تنبأ أنتمه سبحان الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين إمام أحمد أفرمي لك أفرمي كبيغم صلى الله عليه وسلم فرمي أتتون شهادة خلا كروني فروشنا كي أقدر نبي فرمي يا رسول الله أمتون شهادين دم لا بابا تشي او هات لكاتك اما شاهدي ددين بتو بو خبريك الاسماني دا بزياد يعني هنش ما نديتي بس لون من بس قوم كان بيشتر كبيغم صلى الله عليه وسلم القران اخوي يقول سبحانه وتعالى بس لو كرديا باور من بوي هنا يعني امل لوي اتو بدروب خموا بريم اتو رازناكي كبري عربي راز دكاتن او زي بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي شهادتي خزيمي بدو شاهد يعني بدو بياو هي او خزيمة لكانت شاهد دانش سبحان الله لبرتي لبروي الشاهدي لو بيغمبر الله صلى الله عليه وسلم لو كاتي زان او تيجيش نتنقني تنقو ليها بي اگر تماشي قرآني بكي شارزامي اللي قرآني كاتي كوا رب العالم سبحانه وتعالى سرتاي ناس بيكردن ناس بيش قرآني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة حتى شندري حتى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله سرت هاي قرآني باسي فتحة الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة كوت هاي قرآني سورة الناس واتا أو فاتحة وكو كليلة شوية هاتيا بوكرنو درقاي دلي إنسانك فاتح ناس سبحان الله وتفتح دلي خلق كان بويا كاتكتو سرتاي فاتح يدس في ذكي إلا ناسك وتايب يديني بلام أقدارش ما شكل لو بيني أها شياطين كان ديانو يتدور خنو لقرآن بويا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة أن حلقات نوتوشت دبيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكل شياطين كان وكسرتا أما جمان بيكر لناقر أن أتوجج لقرآن الرابكري تزاي أوي كوا قرآني بخويني لبركي تطبيقي فهمكي بوي مسلماني بريز سن إما نيزيك بينو لقرآن هشتان كما باخو ما شعر زاكين با لقى القرآن بجين با لقى القرآن دا بمرين حتى أو كاتي لقى القرآن حشو حساب ممكن تالقيش كو دي دارشكا بخزمة أي برسن جندقم وهم لا يكتم الله دس بينهم سبادة زيناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أجر بأفعل تفضيل ورجلي ده بتكفر. يعني المرة الثانية أسهل لله من المرة الأولى.
1: يعني المرة الأولى كان
0: صعب. كفر.
1: سبحان.
0: أفعل تفضيل أول شيء أفعل تفضيل. بغشلو أو أفعل تفضيل ورناجري توجيه نحوي.
1: صرت يلوي كتحدي بزماني عربية بلغة زماني بلغة عربية.
0: سر أقوى حجة قرآن ده حجة برهانية يا برهانية طبعا هو حجة قرآن بقوته بلان دلم حجة برهانية تونة رب العالمين دائما محاججة معايير خصميتك
1: بس
0: يعني إعجاز باللغة والمعنى يعني إيتونا بقرآن مثل قرآن قرآني مثل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم مثله في اللغة والمعنى يعني وكو أو بيت لزمان ده ولا معناش يعني ده بيت معناه درز بيت معناه غلط نبي لو قرآن لو صورة تهمو قرآن محدث عنه يا
1: بس شويدك بس قرآن
0: دبيت دبيت بقرآن بتشيت أحمد إخواني ضليت هي بيدك من المستفيدان المستعدان حرفا نقر المستفيدان القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشبستان خوشحالين لألقيتشي دي كي بودغاسي تدبر بزنابتان شاد بينوا لألقي أو رومان ميوانتشي خوشبستو برزمان هيا زنابي دكتور آمات كاظم ما مستالة زانكوي زاخو كا دكتور جام خير بي
1: زورت فاس ممنون استراتيجي
0: تا دكتور جان اورو لقل زنابت باسي بابته شي تايبد دكين با اعزاز للقران اعزازي نظم قراني لغويا وفكريا هذا كان بود اسباب كم مفهوم اعزازي لاصطلاحي شرعي اعزاز معناته شي
1: الحمد لله جعل المحبه الى الظفر بالمحبوب السبيلا ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبه دليلا والصلاة والسلام على محمد أحببناه أملا في الظفر بحبه سبيلا. بيفا إعجاز دو قرآن دانا هاتيا حتى السنة داش دانا هاتيا حسب استقراء ما بو قرآني بيفا إعجاز هاتيا بشار شيوا البينة البرهان السلطان الآية كلمة إعجاز مصطلحة كعلماء داناي مصطلح إعجاز لغة عربي دا أن حتى باتفاق علماء مصطلح دا أمر خارق للعادة يظهر على يد النبي مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يعني بيري تشار شرط تيدا حتى بيتا معجزة قلق يا مهمة أمساك كانت دقة تعريفة تشنكو قلق جارة قلق داعي بحسن النية هندك شتات هندك تشتات كان معجزة قرآن دا أبخوت مفهوم إعجاز صار تطبيق نابت بجا إشكالة مازن شد بيتا شبهب قرآن يعني أمشين بيجين يسيئون من حيث إرادتهم الإحسان مثلا يعني ساكت أمر خارق للعادة شرطئك خارق للعادة وليس خارق للعقل
0: العادة
1: خارق للعادة الأنبياء لم يأتوا بشيء يخالف العقول القرآن لا يخالف العقل في حين أديان الدي مثلا كتاب مقدس تشتهنى مخالف العقل بس القرآن ده مستحيلات عقلينين تشت مخالف عقلين يا مهمة أمر خارق للعادة أبيك يا مهم سردست بيغمبري بيت مقرون بالتحدي سواء كان التحدي يعني صريحا أو غير صريح مثلا صريح فأتوا بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه
0: تحدي
1: صريح أو تحدي غير صريح مثلا والله يعصمك من الناس الفيري خدي تحدي ناكل ياهين نشن محمد بكوجن بس يعني غير صريح أنك هين ناتوانن بيغمبر بكوجن تواب تحدي غير صريح جدا القرآن ده زورة يعني بالتحدي اشتدابيت وسالم عن المعارضة لازمة قدرة بشري ده نبيت بينيت وكيوه مثلا قلق داعي بحسن النية هندك تشتاد كان معجزة أبخنا معجزنا مثلا على سبيل المثال مثلا داعيك بيجيت كلمة كنز في القرآن معجزة بوشي بيجيت النون هنا مخفية نون ما أحكام النون هي نون مخفية والكنز مخفي إذا أبا معجزة نا قلق خلتها چونكو اولا كنز مخفي يعني من دغلش دزانن كنز شكي مخفية دوام كنز اصلا ليست كلمة عربية كلمة فارسية اگر معجزة بيت دبيتا دزانن شون يعني امر خارق للعادة يعني مثلا ولسردستي نبي بيت اصلا كلمة كنز يعني نا كلمة كي اصلي يعني بيغمبر قوتيا يتر مثلا ضلين خاص قال زور إعجاز عددي مثلا ضلت كلمة شهر للقرآن ده دوازجر هاتية أو معجزة
0: البروي دوازجر معك
1: دوازجر هاتية إستا هر كاتبك دتواني كتابك دروز بكت كلمة شهر دوازجر بينت لسياقات الدروس
0: يعني أو إنسان دتواني بكت
1: أو إنسان دتواني بكت أو دتواني بلين لمسات بيانية دتواني بلين أو بخوش غلطة دوازجر هاتية حفدجر هاتية أو خلت يدي بتشوف هل سر قرآن
0: أكيد.
1: مثلا دارين كلمة يوم سيصد وشست وسيجارة
0: بقدر روجة كاني صار
1: بقدر روجة الصالة أو الزور غلطة شنك أصلا أتوبو بروجي بالسني شمسي حسب كردية مع العلم الإسلام كل شيء يعني هموش بالسني قمري حسب ذكت سني قمري 354 يوم
0: يسدي سان دبتور شوف هل سر قرآن
1: شبها. دوام أكر سيرتك بكي بس لسر يعني موبايل كلمة يوم 445 جاراتية 455 جاراتية أوش بخلطة
0: إشكالة
1: يعني أوش إشكالة
0: مثلا تكلف إيش لك دكتور تكلفني زور يعني أوها.
1: تكلف زور تكلف يعني تكلفاتي زور هي يعني مثلا حتى هي مثلا خارج القرآن ضلت حجامة معجزية باشا كان معجزه بحجامه بري بيغمبرها وصلوا قد السربه ده بيت معجزه ابو عربي جالي يعني زور غلطه واستا طبت وانيد شتك بيد لا حجامه بقوتر لازم السالم عن المعارضه. فالقران يعني امر خارق للعاده يظهر على يد مدعي النبوه مقرون بالتحدي السالم عن المعارضه. استا لغه القران معجزه، نظم قران معجزه، چونك او نظم كس نات وانيت وكو او بينيت ولا سردستي بيغمبر دركتيا وسالم عن المعارضه. مثلا هي يعني زور مثلا دريت مناطق جغرافيه لقران ضيا ومعجزه، باشا مو كتب مناطق جغرافيه، هي ضلت ارقام لقران ضيا، ارقام حسابيه او معجزه، هي مو كتب او اشتنت دانا. فابا يعني دبيته درجه بفتح الشبهات لازم تعريف معجزه تطبيقك درس دون سر مفاهيم القران دا نبي دبيته حجه القران نحجه على القران بلا
0: يعني دتوين وانا بابري ناوي لين لمساتي
1: اجر درس بن اجر درس بن لمسات بيانيه يعني مثلا جماليات مثلا حتى سجع مثلا لمسات بيان مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد او لمسه بيانيه جماليات ليست معجزه چونك بامكان امرو بدايه قصيدك شكت همو حرف اخير سجعبي وانا يعني قران بالنظم خو كامل معجزه نبح حرفك متاخر حرفك مقدم
0: طبعا واقدر دروس بدا تواني بلا مساد
1: اقدر دروس بي
0: اقدر دروس نبي هر نبي بس
1: اقدر دروس نبي
0: الشبه هذا
1: بس الشبه هذا
0: دكتور بس تحديد كرك او تحديان للقران هيا خاي جورا باللغه العربيه تحديدك
1: بلا
0: طبعا اقوامي بيشتر مثلا لقومي يغمر موسى عليه السلام تحدي لو كاتب السحر وابطال السحر لا بيغمر عيسى لزماني بيغمر عيسى عليه السلام تحدي باحياء اموات زين ذكر نووي مردو صرت لوي كتحدي بزماني عربيه بلغه زماني بلغه عربيه
1: سر اقوى حجه قران ده حجه برهانيه يا برهانيه طبعا هو حجه القران بقوته بل نظلم حجه برهانيه تونا رب العالمين دائما محاججة بمعايير تخصميتك
0: بله
1: چونك ناچي بيتو محاججة بغي حتى يستمثلا كاتو مناقشة ملحدة كبكي نابيتو بقرآن مناقشة يبكي چونك أصلا باوري بناينيت بسنت باوري حجاج بكي چونك أصلا باوري بناينيت أوش أو حجة علماء الكلام لقرآن داريخستيا حجة البرهانية المحاججة الخصم بمعاييره أكسح كيني قوم موسى بسحر زور زور متطور بون رب العالمين تحديوان بإبطال السحر كر چونك او بسحر زيلك متحديوان بلغتنا كر حتى بتحجة لسر يعني اقوى المعجزات ما شابه ارقى فنون العصر الفيلم وقت او قلت متمكن سحري دا موسى عليه السلام سحر وانشكان دي اكسر ساحر الظاني ابا خارج عن طوق البشر ايمان انا هكذا كان قوم موسى عيسى عليه السلام يعني تاريخ داد بيجن خاص يونان وحتى بلاد الشام طبي قال الزيرك بون يعني حتى تشوفي كورا بوتشيون تشيكن حتى مثلا نساخو تشيكن رب العالمين السردست مسيحي ولكر كوم مريا صاخبكات وصحك دقته قرآن داش طاقته بشري دركبيت مثلا بيش نقول يبرئ الأعمى صحك دقة قرآن قلت يبرئ الأكمة أعمى يعني قد يكون يدرس بيت دواي أو أعمى بيت أو احتمال بلنا وحي لك تدايا ونيا بلام يبرئ الأكمه الذي ولد وليس له عين أصلا سكت دقة قرآن لك زك ماكي يعني حتى تشوف الشبهة دا نبي يبرئ الأكمه والأبرص أبا وقتي خلق ديتي ظاني أباش طاقته بشري دركت وان حتى وقت المسيح بشيكاتي أخفتي فشبرهن دي وقتي عرب قما بلا غدابون أعلى درجة الفصاحة أعلى درجة البلاغة الله تحداه ظاني أفش طاقته بشري دركت وان حتى وقت المسيح بشيكاتي أخفتي فشبرهن دي وقت عرب قما بلاغة دابون أعلى درجة الفصاحة أعلى درجة البلاغة الله تحداهم بلغتهم

0: قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا
1: إذا
0: لارتاب
1: لارتاب
0: المبطلون.
1: المبطلون.
0: بيجيت هكرت برينوكا تخاندن كربا أنت نفسين كربا دوشبهاش تبان. إذا كمان محمد صلى الله عليه وسلم أميته ويدايا شبرهند وقت إك أمي زمانك بينت وش زمان بلغاء مصطر بيت دي بتا معجزة.
1: الله.
0: بس الفيري خلاتيك قالك دعيت كيف نتدا حتى قال جرى عالم بجن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب اعتماد سر حديثك ده كان حديث موضوعة أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. الحديث موضوع والحديث منكر.
1: الله.
0: كل العلماء اتفقوا على بجن دالين حديث ضعيف أو موضوع لكن معناه صحيح.
1: لا
0: غلطة تظني شونا أجرتوا بلي بعقل محمد صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لهم مو عرب بزمان قوي تربو دواية وقصة كتابك هنا لهم مو كتبان قوي تربو إيوتشي يعني معجزة يعني ظني شونا أجر إستا توبلي مثلا كسك كسك إنجليز لبريطانيا بيت لمدرسكي هولير بهم لهم موان زيرك تربيت بقى إنجليزي شو مشكلة نيا يعني
1: فنش تدانية
0: فنك تدانية حتى كاس قصة لقلنا كده يعني بلهم أول لبريطانيا هاتي لهم وانزير اكتر نها بيتا ما تحبوي بلهم هكير بريم لبريطانيا هاتي لطلاب كرد بارزماني كردي زير اكتر
1: أو وقتي عجيبة
0: أو قناة تلفز اللقاء دا كده بتاع عجيب
1: زواني.
0: أوش هكير بيغمبر القرآن تركيز دكت وما كنت تتلو من قبلي من كتابي ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إنسان أمي يأتي بكلام طبعا من عند الله
1: تأكيد
0: يعجزه يعني يعجز عنه البغل بلغاء دي بتا معجزة بلام أكدت بلي أفصح العرب أكدت بلي أولا هم عرب زيرك تربو دواي كتابك نوسي لكتوبي همي عرب باش تربو دي بتشتكي عادي لبر أول تركيز لنص القرآن بكين أمية. أما كلمة أفصح العرب حديث ضعيف يعني لا يمكن الاعتماد عليه. نعم
1: إشكالش دروس دبي لويكا قبل أفصح العرب
0: أو أكبر استشرق مستشرق أكبر شبهة اعتماد السر أو حديث ضعيف إذا كان هكذا تبلي ضعيفة ضلتنا أو عالمة قوتيا ضعيفة لكن معناه صحيح
1: معناه صحيح لبر يودي ثاني دواء ويكا الشبهة كدرين بخوي كقرآن يخوي بوا يعني احتماليه ما دام أفصح العرب بوا لواني أو قصة زوانة إيبي بوبي كان قلتور مسألي تحدي بقرآن وكو معلومة بس هي مرحلة
0: بلي.
1: أو تحدي كرايا يكم يعني بهمو قرآن
0: بلي.
1: أو زب ده سورة أو زب يك سورة
0: بلي.
1: صر لويتيا
0: بخديها مشهور أذايا راز بيجي يعني همي داعيت مشهور وصل بيجن بيجن قرآن سي مرحلة
1: بلي.
0: التحدي بالقرآن كله ثم التحدي بعشر سور ده سورة ثم
1: بسورة
0: التحدي بسورة واحدة. لكن عالمة كات رشيد رضا تنبه لهذه القضية في تفسير المنار قلت يا كير سير بكين تحدي بالقرآن كله مثلا سورة طور ضاطية أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أبا أول آية تمام دوام لترتيب نزول سورة يونس دا ضلت أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ثم نزل سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني حسب النزول ورد الترتيب ورد تحدي بعشر صور ده صورة
1: بلي.
0: عفوا تحدي قرآن بالقرآن
1: القرآن كله
0: دواي أو تحدي بصورة واحدة
1: أو زد الصورة
0: ثم تحدي بعشر صور حسب النزول يعني نترتيب صور حسب النزول أجر أوهبيد سيد قطش بواضلات هل ذاك ضليت أو يعني التحدي بالنوع لا بالمقدار سيد قطب أو جاب دادت لا تفسير ذلال ضليت أو تحدي بالنوع لا بالمقدار بلا من زور تفكير لمكرت الحمد لله يعني باجتهادي خون قاشت مي ترتيب إيش تمايا شون ترتيب مايا أو هر مرتبة
1: وكخوي
0: شون كسيري كان بكامل القرآن قد فأتوا بمثله
1: بلا
0: بصورتك فأتوا بمثله بعشر صور فأتوا بعشر صور مثله مفتريات
1: ما شاء الله.
0: هناك مقيد بالافتراء
1: يعني أو حل مشكلة كده أو مفتريات
0: نعم يعني مثلا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله يعني حديث مثله في اللغة والمعنى
1: بس
0: يعني إعجاز باللغة والمعنى
1: بلد.
0: يعني إيتونا بقرآن مثل قرآن قرآن مثل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم مثله في اللغة والمعنى يعني وكو أو بيت لزمان دا ولا معناش يعني دا بيت معناه درز بيت معناه غلط نبيت كاتي أو عجز

0: نتواني بينن رب العالمين بسهل كده قلت يك صورة بينن يك صورة بينن أم يقول صورة يونس عفوا صورة يونس نعم أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله مثله لم يقل مثله مفترات مثله مثله يعني بمثله في اللغة والمعنى مطلق في اللغة والمعنى يعني التحدي بالصورة في اللغة والمعنى لما عجزوا قال أم يقولون افتراه في صورة هود فأتوا بعشر صور مثله مفتريات يعني الإعجاز فقط في اللغة حتى وإن كانت المعنى مفترات يعني إذن التحدي بصورة واحدة باللفظ والمعنى أقوى من التحدي بعشر صور في اللفظ يعني يتونا بقصص خرافية خفلتك يعني بما هندك قصصي هندك قصص خرافي بينن با قصة مفترى بن با قصص غلط بن با همو درور بيت بلان بس يعني لفظك وكو قرآن بيت نظمك وكو قرآن بيت استا من ظلم ترتيب هرمويا التحدي بالقرآن كله لفظا ومعنى ثم التحدي بصورة واحدة لفظا ومعنى ثم التحدي بعشر صور فقط لفظا دون معنى فدلم ترتيب هرمويا والله أعلم
1: وكو خويتي
0: وكو خويتي
1: هر لو آية تانية كانت دكتور باسي أو تحدي دكا عندك شتي زواني تدا لفتي زور زواني تدا مثلا أو آياتي خواهي قبل دفرم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
0: صادق.
1: لآياتي تشيدك لسورة بقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله جوازي سيلا بيني أو دوا
0: جوازي أكار صح كيني نحو بصري وكوفي نحو بصري قالك راقية نحو بصري بيجيت حروف طبعا بصرينا الأوائل بيجيت حروف المعاني تناوب تدانية هر حرفك معنى خاصة بلام نحو كوفي متأخر دلت حروف تناوب تدانية يعني شون تناوب يعني هر حرفك بمعنى كترديد وحتى ممكن حرف زائد بيت أو مشكلة حل ده بيدلت المين زائدة هنا للتوكيد يعني فأتوا أم يقو وإن كنتم في ريب ما نزلنا على ابنا فأتوا بصورة من مثله من زائدة للتوكيد يقولون زائدة هذا لا يليق بكلام الله يعني مثلا طبعا أودلين زائدة من حيث اللفظ ليس من حيث المعنى يعني من باب الأمانة بس أوا نادرسته من مقاعدك لنحو بصري ده زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى ما دام صورة أولي من نينا والصورة دوي من هيا معنى آية دوي فرقة جوازها يعني مثلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله الضمير هنا مثله يعود على ماذا على القرآن لماذا هكا التحليل كاين أم يقولون افتراه يعني أم يقولون افترى لاحظ أم يقولون افترى محمد القرآن آخر كلمة يا قرآن الضمير يعود على أقرب واحد
1: أكيد
0: يعني فأتوا بصورة من مثل القرآن
1: قرآن
0: أكر سير يا ديب كاين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نزل فعلا نا فاعل ضمير متصل في محرف فاعل عبدنا آخر كلمة
1: يعود لبوي
0: الضمير يعود على عبدنا يعني فأتوا بصورة قرآنية من مثل محمد يعني من شخص أمي معروف بالصدق والأمانة مثله يعني ايتونا بشخص أمي ومعروف بالصدق والأمانة وليقل لنا هو صورة أفوهتا
1: جوازة ثواب جوازة
0: زور جوازة أفوهة الكيرة هاتية المدينة هاتية خارج البقرة ده صورة بقرة آخر آية السريع جازي وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله سيرك أفوهة بري وهمي بحس منافقة يا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم الفيروس حكي بوشي أفوهة هو صوت يا خارج أفل مدينة بو مدينة يهود ليبون كتبت يهودا صفات البيغمبر يهبون يعني مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كتابة يهوديا دا بيغمبر يعني كتابة واندا صفات نبيك أمي هبو وموصوف بالصدق والأمانة فهنا التحدي ليس فقط للعرب للعرب واليهود يعني ككسك بينا إيوا إستا مثلا كتب هوا هندك مواصفاتنا لسر محمد تطبيق دبن ايوا دلين اوانيه اي ما دلين اوا چونك او مواصفات بس لسر او تطبيق دليل چونك او اوي قران انايا قران لاجلويا اگر بلن اكتر ديت وكو او مستحيل اكتر وكو او بين چونك كسنات وانيد هكر اكتر وكو او بيت مثلا امي بيت وصادق امين بيت بلام اوي قران لاجل نابيت دزاني شو نت يعني مثلا ايوا دلين مثلا كسك ديت اميه لكتب يواندا وصادق وامين بس ضلين اول صار محمد تطبيق نابيت اجر اما خو بجرين بلين بلكي لمستقبل دا بيه. لمستقبل دا نايت زين لبرشي محتمل كسك بيت امي بيت وصادق وامين بيت بلان قران لتزدانيا يعني فاتوا بصوره من شخص ليس مطلق الاشخاص من شخص امي موصوف بالصدق والامانه وهر تحدي ابو عربيش شوف او بخوي دا قلت صادق وامينه هل تحد يبوانش؟
1: التكذيب الشائع.
0: يعني إسلام مثلا زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. من الله مثلا أو من زائدة. حتى القرآن ده زورة مثلا. جنات تجري تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار. كوفي دلين هذا من زائدة. بو نا. زين شن فرقه؟ جنات تجري تحتها الأنهار. يعني ريبار لبن جنات ده شن. بس من تحتها الأنهار مبتدأ يعني نبعها منها. يعني
1: ربارك اللي بيودس بيدك
0: اللي بيودس بيدك استاكيش بقوة ترى اگر ربارك ليرة بتشيت
1: يعني اللي بيوه هل قولي باغرين
0: اگر ليرة بهل قولي تشونه سيري كان
1: جوازة
0: جوازة سو فرقة يعني هر حرف زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى
1: زواني قرآن لوي يعني تو هيتش هيتش تشي زيادة دانية
0: بالضبط
1: زواني قرآن لوي بزانة تن زيوازة كتن زور بو أو زوانية
0: للأمانة يعني كوفين حينما يقول وقت كوفي دلين أو زائدة دلين زيادة من حيث اللفظ أما من حيث المعنى يفيد التوكيد يعني أوش دلين زيادة نية مطلقا هر استفادة هي بلام يعني مثلا
1: بس هر زيادة نية
0: دلين زيادة نية لفظا ونا معنى
1: كاكتور بالنسبة زماني عربي طبعا أو بابرين تحدي كقرآن بزماني عربي تحدي عربي كردية أي أو تحدي أو تحدي بس لبو زماني عربي وكو زماني عربي يعني خواهي قوري تحدي كردن يعني جاوتا خواهي قوري وايلي كردن نتوانن أو بابرين أو تحدي زي بزيب كان بيكان
0: دس خوش والله أو بسيارك زور عميقة شنك أبا إشكالك هي لتاريخ دام بين معتزلة وبين إمامية يعني مذهبي جعفري وبين أهل السنة دا معتزلة دلين يعني أم بخوي دلين قرآن بلفظي خو نظمي خو معجزية معتزلة أول كسواي قوتي نظامبو
1: نظام
0: بحسب يعني ما توصل إلينا ضليت القرآن معجزة بالصرفة وليس بذاته بوش وضليت ضليت قرآن أصلا مخلوقة يعني نكلام خواي أزلية حتى تبلي معجزة كي ترى بلان دلت معجزة لتشدايا الله سلبهم القدرة يعني خوال ولا مشركر
1: نتوان
0: وكوابينا طبعا أو شهر معجزة مايا كر أو هاجبي
1: هر معجزة
0: هر معجزة يعني هر معجزة بلان يعني معجزة لقرآن دانابيت معجزة ل يعني لقدرة
1: خواه
0: زاني بوشي تكل لكنوان قدرتي خواه أزلية بلان كلام أزلينية دفن كلام مخلوقة لبرأوي حتى الدليل مثلا لقرآن دا التكليف ما له تقنية أكرتو بلي فأتوا بمثله ولذات خدا نممكن بيت بينيت أو دبيت التكليف ما له طاق أوش دبيدة يعني مثلا وكو هر عدالتني أو هانا بلا ما وزور غلطة يعني طبعا هو رأي معتزلة ورأي بشك لمذهب إمامية يعني مذهب جعفرية وابن حزم ضليت بشك أهل السنة جوا ضليت بلا ما تحديد نكرية يعني راستي مثلا إمام جويني بازدكت وك رأي نتبناناكت يعني زور أهل السنة بازدكان يعني كالسير كمثلا همو زور أهل السنة باسي أو رأي ذكان يان ردي ذا كان يان باز ذا كان وك رأي يعني مجرد ذكر ندلي لك أو متبناتك شو كان هكا سيري قوليها
1: بس كرنا بس
0: يعني مثلا سيريها مو قولي بك دزاني أو تبنا ورأينا كان برستي أو رأي زورة غلطة لبر قالك شد قرآن دليل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة ظهيرة يعني مناصر يعني قدرة هبيت يعني لازم قدرة هبيت أو آتي تريش مثلا أم يقولون افترى، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم. يعني حتى غير هواء، إذا كان الله سلبهم القدرة فغيره،
1: مسلوب يعني القدرانية
0: بلي مسلوب القدرانية. يتريش مثلا إجماع تشيبو ياكو لسر، يعني إجماع تشيبو لسر كو أو رأي دواء إجماع هاتيا، إجماع تشيبو ياك حجة لنظم قرآن دايا أو رأي نظام دواء إجماع هاتيا. واش إشكاله رئيس أجر ساكين عرب مثلا وليد بن مغيرة كاتي قوه خدايا بيغنبر صلى الله عليه وسلم قوتي إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أجر بصر فبا أوانات قوت دزاينت وضلت والله أوا كلامك عادية بلا منازانم ناتوانم بينم دلك اللي هموان بقواتر باشا. متى سلبهم القدرة؟ بعد البعثة. مانا ألم يكن عندهم أبيات شعرية قبل البعثة لم يكونوا مسلوبي القدرة حتى تكون مضاهاة للقرآن الكريم؟ باشا أجر أوبي مثلا تبلي وقت القرآن هاتي الله سلبهم القدرة، باشا بيش قرآن بهت يعني لم يكونوا مسلوبي القدرة يعني
1: قدران هبو
0: باشا خطب وأشعار وأبيات وان دبيت هبم بمنافسة قرآن بيت من حيث اللغة ونوايا تبيت هبن
1: أكيد. وأجر بيش القرآن هو
0: بيش القرآن وباشا هكار كسك يعني مثلا مشركي خلق الطائف بيت أقل القرآن نبوي أو كاتا دبيت هبيت يعني شعرك اشتكبت مضاهات القرآن بيت ودبيت بينيت. فأبا دليلك القرآن يعني معجزة بالذات بذات اللغة بذات النظم، والقرآن كلام الله الأزلي فمعجزة خالدة.
1: هاي دكتور بالنسبة نحو استعمل زور زردرين يعني نحو اللوانية اللي كره عندك كسين أو كرد زيادة بابرين عندك توزك زحمد بي عندك توزك حزيان ليني بابرين بيني تأثير نحو لسر معنى لسر نحو كمان تأثير لسر أبي ديك هيلا قرآن
0: خدي باشترين كتاب وفي برسفي نظرية النظم للجرجاني مشكلة يعني أو أمتخينين أري كان نحو معنى درست كات يعني معنى
1: نحو درست كات
0: مشكلة أو ما المدرسة خاندي همي أو نحو معنى درست كات جبار هندي قالك جامد بو قالك حاجنات كير اعتماد السر ضمي
1: وفتح
0: قالك وشك بو بلام أجر سيكي معنى نحو درست كات زور بقوة دبيت. إذا مثلا ساكا دو عالمي لغوي كساكو يكو فاضل سامرائي بوشي خلق حاجة دكات خلق عامي حاجة دكات
1: بس
0: شنك نحو المعاني جميل. تركيز لسر معنى ذاك. إسا مثلا حتى بتأو منهجة يعني تفصيل بكم كاتشونا الجرجاني زور يعني باشي بحث ذاك. حتى إمام غزالي ضليت من بحث عن المعاني من حيث الألفاظ ضاع. يعني ظاني شونا مثلا أجر إسا إما جملك بنوسين جملك لسر أو صبورة لسر أو ديوارة بنوسين مثلا بدون حركات مثلا ما أعظم محمد بدون حركات
1: بس
0: بدون حركات كسك بيت ضليت أوا كفرة بوشي كفرة شنك نفي دكت ما أعظم محمدا دتواني هو بخيني وانيا
1: بلي بحركات
0: ما أعظم محمدا تو ضلينا أنا وكفرني وتعجبا يتعجب من عظمة محمد ما أعظم محمدا صار تعجب
1: ورست
0: من ظلم نكاك أو نتعجب ونكفر سؤال ما أعظم محمد يعني أي شيء أعظم في محمد هل النبوة أو الصدقات شنقر أجر أو ها بخيني أجر بخيني مثلا ما أعظم محمدا بو حركاتنا ما أعظم محمدا ده بيت النفي ده بيت كفر ما ده بيت نافية بلا ما أجر أو ها بخيني ما أعظم محمدا ده بتتعجب من عظمة محمد أعظم يعني أعظم أعظم سيرك حركة بدل معنى بدل بو أو يتريش ما أعظم محمد بالكسرة ده بتا السؤال ضلين أو الدليل كاللغة تأثير لمعنى ذكت جرجاني شون تشي ضلت ضلت أو نا أو أنيا حتى غزالي بس غير مثال نا أو مثال من أو مثال بسيط إنها أجر مثالي بقوة مثالي زحمتها وبلا مثالك بسيط إنها ضليت كاتي إنسان قصدك استأو معناه لناخي من دايا اگر لناخی من دا تا

0: الجبت من أو هذا كان ظليم ما أعظم محمدا. إذا المعنى الموجود في ذهني هو أصلا موجود قبل الحركات. فالمعنى
1: أو
0: الموجود
1: معناها
0: في
1: كيف؟
0: ذهني، في ذهني يسبق الحركات، يعني هي التي تصنع الحركات وليس الحركات هي التي تصنع المعنى. سيريكا أجر من ما مستاب، يعني أو ما ناي لميشكم ببرة شنكون نصها مو عربية، يعني
1: واضح واضح. أنا ما
0: غلبة
1: بسرح حد
0: عربي
1: بعربي،
0: سيريكا. كيف دارم
1: استراحتي خود دقاها مو دقا بعربي ب كردي دقا.
0: أحمد إخواني ضليت هي بيد كم لمستفيدان لمستعدان حرف نقر لمستفيدان. ف
1: تمام
0: هي بيد كم تشنكو نظم قرآني هم عربيات غلبة أخفنا عربيت هت جبرني دو خزل بورنش مشاهدة دي كم كو
1: نعم
0: زنود
1: نعم
0: كلمة عربينا.
1: بحرية
0: إن
1: استراحتي
0: شاء
1: خود
0: الله مهم فكرة بجهيد،
1: دقا
0: چونك اما اعتزاز بزماني خودكين،
1: أكيد طبعا
0: زور اعتزاز بزماني خودكين. بلام ليرة قصدي ما فكرة بجهيد، ليرة قصدي ما ندرس سكر
1: طبعا
0: رزمانية
1: طبعا.
0: حتى يعني
1: اعتزاز بابا زمان مان اعتزاز بله زمان اصلا هو اول
0: اكيد
1: زواني زمان يعني بابرين زواني زماني كردي لويا كلهزكاني تدايا
0: بلا
1: وبابرين
0: بلا اكيد
1: كملتي كردي بابرين عربيش تدغن وكرديش تدغن وبعدينش تدغن وسوراني تدغن
0: زور باشا
1: دولمان
0: الحمد
1: تردبي
0: لله وجدت عايشة.
1: اكيد اكيد اكيد
0: بلا
1: ان شاء الله.
0: اف رمانات مش كم دا والمتكات استعجب بكم بلهم هكا لمش كم دا لمش كم دا حزد كم سؤال بكم او رمانة من جبر دكت او بلي ما اعظم محمدين سيريكا. اذا المعنى الموجود رمانات ذهن مروفي دا او معنى تغيير كت استاذ جرجاني شي ضليت ضليت او دا جينا حلك بو متكلم او كسي قصدك المعنى يسبق اللغة
1: يشي اللغة كي
0: بو مخاطب اللغة تسبق
1: تسبق
0: المعنى.
1: المعنى
0: اگر استا من
1: وعكسه
0: بتقصب كم حتى من بوتديار كم عجيب تعجبي خوب محمد او معنى لذهني منه
1: بلى
0: من ظلم ما اعظم محمدا استم معنى
1: معنى أو زا
0: بيش
1: لغة
0: نحو هات يوانيا
1: بلى
0: بلان بوتو تشون لقصي من دي
1: أما اللغة كده يجيشتم
0: بلغة دزاني من
1: معنى
0: تعجب دكم
1: بالضبط
0: بلغة دزاني من
1: بلى
0: تعجب دكم. اذا جرجاني فيري زور يعني كلامك ضليت بو حتى غزالي شو ضليت يعني زور تأكيد لسرق قصدك ضليت الفيري بو متكلم بو متكلم الرومان بيش رزمانية بو متلقي ورجر جوه جوه جوه جوه ليكر رزمان
1: بيش
0: بيش
1: رامانيا
0: رومانية او حتى نوكا اشتا كلام صافي نوية ضليت نأ لقرآن ده حتى إمام مخاطبين زرت الرومان تأثير للغة دكات چونك مقاصد الله مقاصد عندك شتي لغة بيها يا زور هيا سي تشار توجيه نحوي هيا باش تلو أو دقري چونك دزاني أولا قال مقاصد خوا دا قنجيت لقال مقاصد عقيدة دا قنجيت إستا مثلا عندك شتي هيا سي رومان دا شي سي توجيه نحوي هيا بوشلوتو او دغري شنك او موافقي يعني المعنى الموجود يعني مقصدي موجود ل يعني العقيده همو ضلي دبيت معنى او بيت نهو
1: نعم
0: بيت. مثلا على سبيل المثال مثلا واصحاب الجنه خير مستقرا واحسن مقيلا افعل تفضيله يجي اسم التفضيله حسب خلاف نحوي من ظلم افعل تفضيل طبعا ما موضوع النحوي
1: أكيد
0: حتى
1: أكيد
0: ترجع هذا بينا وأصحاب الجنة خير مستقرا أفعل تفضيل ده مشاركات ده هي هكا من ظلم دهوك عفوا هولير لدهوك جورترا معنى دهوك ش جوريا بلام هولير
1: جورترا
0: دولترا أكر بلام هولير لدهوك خوشترا معنى دهوك ش خوشا
1: خوشترا
0: هوليرش خوشترا هوليرش
1: هولير
0: توزكي
1: خوشترا
0: خوشترا
1: بلى
0: أجر بلين أصحاب الجنة خير مستقرا من أصحاب النار بمعنى هناك استقرار في النار
1: يعني اوانش استقرار هي
0: استقرار خوش هي
1: بس اوان زيارة المستقرة
0: بلام أول زيارة المستقر أو توجيه نحوية بلام
1: ما بين
0: المعنى
1: معنى
0: الموجود بأي معنى
1: معنى
0: بلام معنى الموجود في كل الآيات لا يوجد استقرار لهم
1: طبعا
0: لبرهند هندك علماء قلت يا أوام أفعل التفضيل كوفي دالين
1: مالك
0: عاري عن معنى المفاضلة. مفاضلة دانية بلا من ظلمنا أو هر مفاضلة هي صراحة أو يعني من بخوي لجرامة شنك ظلم مفاضلة هي وأصحاب الجنة خير مستقرا من مستقرهم في الدنيا مستقر الكفار في الدنيا
1: فاضل لك هي بس
0: لقى الدنيا جوانا. إستا كافر يعني مثلا مشرك للدنيا يعني نعم وخوشي وتتجيش هنا
1: طبعا
0: بلا مستقر المؤمنين في الجنة أفضل من مستقر المؤمنين في الدنيا وليس في النار يعني مفاضلة موجودة بلا مفاضلة بين الجنة والدنيا وليس نب بين الجنة والنار
1: والنار
0: قصدم أكير أو تأويله بكي يانش تأويله بلا عاري عن معنى المفاضلة أولو تأويل ذكر ولو تقبلنا كي لغة شو كده زاني معنى معنى بيش عقيديته أو قبولنا كده استلارة شو تأثير كركو إستا ما سيت توجيه نحويها توجيه بهموا بقواتر فعل تفضيل لسر حقيقة خوب مينيد وقياسا بين الجنة والنار يعني توجيهها كتر فعل تفضيل عاري عن معنى المفاضلة
1: مفاضلة بيز يعني مفاضلة
0: بين مفاضلة يتر مفاضلة هي برامنا بين الجنة ونار بين
1: الجنة والدنيا
0: دنيا أجر بتشي سياقي آياتي بخيني صراعنا بين مؤمن وكافر كافر دلين إما لدنيا حياة ما خوشة وإيوان حياة ما حياة نخوشة للسبب نزول دزاني دزاني شونه إستا شون أو توجيهها قرد إستا معناه تأثير دكات ما تو أو لو معنى هكا هكا بدون معنى بيت ده بيت أصلا اعتمادي أول بجري وانيا
1: راس طبعا
0: يعني مثلا
1: أجر بيبي معنى بيهر ديار
0: بيبي معنى مثلا آياتك
1: ذكر لسر أولا
0: آياتك كتر مثلا أو جي خلافة كيف قيل لسر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الضمير هل يعود على القرآن الكريم
1: أم
0: على أو على الكتاب المكنون بقاعدك اللغوي الضمير يعود على أقرب واحد ضمير بو يكم ذاتشيت أو قاعدك يعني بو كتاب مكنون ذاتشيت بلام نفس قاعدة كتر هيا ضليت قاعدة كتر اللغوي هيا الضمير يعود على المحدث عنه لو قرآن لو صورته مو قرآن محدث عنه يا
1: بس ويدك بس قرآن
0: تبي تبي قرآن بتشيت
1: أو معناها كيا
0: أو معناها كيا استا مدو قاعدة نحويها يا هردو متعارضا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أوش أحكام الفقه لسر تطبيق دبي
1: طبعا
0: أو مثلا أجربو قرآن زفريد لا يجوز مس المصحف بدون وضوء أجربو كتاب مكنون زفريد إشكال نابي أجر سيري كين معناه تأثير ذاك كاما بجري استوتوا معناه دائنا أو آيته لشويهات يا خاري لمكهات يا خاري
1: بلي
0: إنه لقرآن كريم في كتاب أو آيته لمكه نازل بويا
1: مكية
0: آيات الوضوء في المدينة إذا مستحيل أو بحسي وضوء بيت
1: لبروي أصلا هر آيات وضوء نهاد بخواني زاري أزناك
0: نينة إذن القرآن هنا معنى تأثير ذكات كتوجيه دوام بقرم بلايم الضمير يعود على الكتاب المكنون دليل كتر مشرك قد إنما تنزل به الشياطين أو الشياطين ناخر قرآن قد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون مطهرون الملائكة سيجي أوش معنى تأثير ذكات إكتر لغة تأثير ذكات مطهرون مطهرون مطهرون اسم مفعول وقع التطهير عليهم مطهر اسم فاعل هو الذي قام بتطهير نفسه إنسان كاتي وضوء ده جريد مطهرة ومطهرة
1: طبعا
0: مطهرة هو الذي يقوم بتطهير نفسه
1: تطهير نفسي
0: نقول هكا قلت لا يمسه إلا المطهرون باسي إنسان ذكات
1: مطهرون
0: مطهرون باسي ملائكة ذكات
1: واضحة
0: سيركا يعني شون أكربونا نحو بخيني زور خوش دبيت
1: بس بنحو يشكك خمان بخيني
0: بس نحو يشك دخيني زور نخوش دبيت وحتى تأثير فقهي سيركا يعني زور مهمة يعني قم كتابك مهيا لانترنت بلا بدتوانا بخينا ظاهرة التأثير والتأثر بين التوجيه والنحو بين التوجيه النحوي والمعنى وأثره في اختلاف المفسرين أو كتابك بخين زور استفادة إذا كان بو طالب علم طبعا
1: طالب علم كاكتور بالنسبة يعني تزقل مسائلي إعجاز إعجازي نظم القرآن بابرين القرآن أبعادي نفسي هيا
0: بلي بلي زور هيا يعني سبحان الله قرآن مخاطبي نفسي إنسان ذكات مخاطبي يعني مثلا على سبيل المثال يعني زور آياتها كسكن بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني وقت قصك يا زور مثلا كسك لبني إسرائيل ده مريد ده هتا كشتم بني إسرائيل جدلين إما حزك إم زاني كأو كشتيا موسى جدعا لخوا دكات خوا شي دليد دليد. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سيرك مفسر زور مفسر شو تفسير ده كان قولوا أتتخذون أهزوا إكسر أوان قد لو إيوة ترانب مدكي مفسر شو دلين دلين يعني سألوا فاستصعبوا على أنفسهم يعني زور بس ياركر لبرأوي
1: لا تسألوا عن أشياء
0: مثلا لا تسألوا عن أشياء مثلا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي برسفدا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها برسفدا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا برسفدا مفسر همي تركيز لسره وذا كان بلام أكر تركيز بكي قضية أوانية قضية زور قورة ترى بس يار أوى لو بقرة اختيار كر
1: يعني
0: حيوانات قال لهم اذبحوا بقرة لماذا لا مثلا حيوان آخر لماذا طريقة أخرى لم يسق طريقة أخرى
1: جميل جميل
0: سعيد النورسي في رسائل النور يجيب جوابا نورانيا يقول بيجيت ما مستا نورسي بيومد نور داد بيجيت بنو إسرائيل عبيد بون دف أويدية دف فرعوني هركسي تشيلك هبا تشيل بقرة دلين تشيل إنجي
1: بلي بلي
0: دلين تشيل أبا تشيلك هبا زنجين بو چنك الشير هبو تدقيت شوا استفادة لدكير يعني بنظركي قورة ساحت كري خدونا تشيل لبر أو سامري ذور زكي بو كاتي موسى شوى مقاطي ربه سامري اكسر فجعل لهم عجلا عجلا بو تشيكر وكرا إله أوان عبادتي عجل كر چونك السامري دزاني عقلي وان مهيئ بو عبادتي تشيل بكر بوش بوشي سامري مثلا حشترك شنا دكر بوشي تشيل چونك السامري زور زكي بو تشيل بو تشيكر
1: صاحب تشيل دولة من بو
0: تو سيريكا علاج موسى عليه السلام وعلاج خوابه أو قصة موسى شي كرت موسى عليه السلام بقرش كانت وانيا كاتي بقرش كاندي أو إلهي وانش كاندي عقيدة وان خلاص بو نخير قرآن بيجت وأشربوا في قلوبهم العجل يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل يعني حاجي كرنا قول كيت نفسه وان دوما بو يعني حتى شكانجي حاجة كنا نفسه ايضا ما بو شبر هندي قرآن بيشتما معالجات سلوكي حلنينة لازم معالجات تفكيري بيت شبر هندي خودي قوتي اذبحوا بقرة وقتي قوتي اذبحوا بقرة اوان چنكو اصلا بقرة لمشكي وان مقدسة لبر اوان قوتي اتتخذونا هزوا ومستانور سيداليت فلما ذبحوا البقرة أراد الله أن يذبحوا بذبحهم المادي للبقرة ذبحا معنويا للبقرة الموجودة في أذهانهم. بجيت سحكي شو معالجة كير هكذا أو بدست خو تشيلي سرجي بكان ذبح بكان أو حاجة كير نو تشيلي أو نفسه عنده دمريد سحكي أبعاد نفسية الله أراد يعني خوا ذي معالجة تفكير بكات نمعالجة سلوكي بكات باور بكات تربية ما أم دوام المدرسة همي أم معالجات سلوكي تكين نمعالجة تفكيري بوشي أجر تو ما مستاي مانيا مش ما مستا ما مش ما مستانا أجر طلبك يغشكر
1: مانا
0: إما تشيلي ذاكي أو السلوك وانيا
1: أكيد طبعا
0: إما عقوبة ذاكي عقوبة ذاكي يعني دتر سنين أو طلبة أجر مجال عقوبة نبيت غش
1: ذاكات
0: وانيا كاميرا بدانا اگر كاميرا غش دكت مثلا سيما مستا بدانا هر غش دكت كاميرا بدانا ببلوتوث غش دكت اكي معالجه سلوك ناتواني مثلا كاميرا بدانا ببلوتوث كاميرا بلوتوث نابينيت وانيا يعني مثلا سيما مستا بدانا اگر دو دقه ما مستاك بطل بيت يعني هر غش دكت بلام اكي معالجه تفكيري او بكين اگر لمال بهت اصلا تفكيري غش نكت غش نكت مستحيل غش بكت دبيت إما لميش كيوي غش دربي
1: لأصل ودري ديني
0: الأصلي وي
1: لمصدر
0: أري والله بشاش فرندي رب العالمين معالجة سلوكي تكات نم عفوا معالجة تفكيري تكات شنكو تفكير سلوكي تشات كات
1: دكتور برسياري كوتايما كات ما كما حز ما كل براسي زيات اللي خزمة زلاب البين باسي أو أبعادي نفسي أو زهر أبعادي حجاجي
0: بلا أبعادي حجاجي
1: آية حجازي عقلي للقرآن ده هيا
0: براستيها كم ساكي إن قرآن كلمة عقل عقل جذري عقل عقل يعقلون عقلوا تشلو نهجرت قرآن ده هاتيا 49 مرة مضامين العقل يعني يتفكرون يتدبرون أبقونا لفظ عقلية بس مضامين العقل يتفكرون 320 سيصدو بيش جرة هاتيا يعني ساكي إن كلمة عقل ومضامين العقل سيصدو حفتا جار لقرآن ده هاتيا كواتا اهتمامك الزور جورة بعقله حتى العقل مناط التكليف اجر تكليف يعني مثلا
1: عقل نبي تكليف الاسرنية
0: اجبر هندي حجاجة عقلي خواه وما بحس كريجي يعني مثلا سكنت قرآن ده بجد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او كافينا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة مبشرين بأقوى الحجج النقلية نعم بالعقلية
1: عقلية طبعا
0: شنك يعني بناقل ده بتدور سيري كان مثلا شون تركيز ذكات مثلا ساكينة بمثال كبين انسر كوتشاوة حجاج عقلية حتى بنقيم في كتاب مفتاح دار السعادة دلت قرآن زور حجاج عقلية دايا زور حجاج عقلية دايا لك مفتاح دار السعادة علماء شو دلت بلام لتطبيق دائما تطبيق ناكي مثلا مثالك على سبيل المثال مخاطبة مشركة حينما أنكروا البعث مشرك بواري ببعثناه قلت خوا إما مثلا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قلت أوان قلت خوا ناتوانيت مهما بعث بكت خوا شون محاجي وانكر أوان بواري بخلقي أول هبو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إذا وان بواري بخلقي أول هبو بلان بواري بخلقي دوام نبو
1: زندو نبو
0: قرآن دلت وهو الذي يبدأ الخلق أو حجة برهانية يا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سيرك شنا معناه نحو أهون أفعل تفضيلة أجرب أفعل تفضيل وارجري ده بدأ كفر يعني المرة الثانية أسهل لله من المرة الأولى
1: يعني المرة الأولى كان
0: صعب كفر أفعل تفضيل أول شيء أفعل تفضيل بوشلو أو أفعل تفضيل ورناجري توجيه نحوي عندك دلين أو عاري عن معنى المفاضلة وهو هين عليه تأويل ذاك بلا قلو تأويلانين من دلين أفعل تفضيل هرموية وهو أهون عليه باعتبار عقولكم يعني لعقلي هوا أجر كسك شتك تشيبكت دتواني جاري دوام تشيبكت وانيا بعقلي إنسان
1: طبعا
0: لعقلي إيه وضليت مثلا
1: آسان تردي بيلي
0: آسان تردي بيت يعني أكر مثلا بطولة مثلا كي أو كرسية تشيكر دي طالي بمن ضلي معملك لهولير أو معمله ضلي مبولان بوناكم ضلي أهو تشيكر دي جاري دوام آسان تردي بيت بعقلي ما هو هيا أجر جاري كم تشيكر بيت جاري دوام احتمالة بواشتر تشيبكت بعقلي ما يعني وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه باعتبار عقولكم يعني القرآن احتكم إلى عقولهم سيرك أو بخويك بظاهري والجي سيرك وشانت مهمة وكي جرجان دارت المعنى هو الذي يؤثر في النحو أجر بنحو بشي يعني المر جاري دوام آسان ترى لجاري كم أو عقيدة ندبيت عقيدة النبي
1: نعم.
0: إذا سيك عقيدين معناه عقد التأثير دكات لبر عندك علماء ضالين أو وهو أهون بمعنى وهو هين عاري عن معنى من ضالين مهر أهون
1: أهون وكخوي
0: متكلم ضالين أهون باعتبار عقولهم لبر أو فيت أمش فير بين لمنهج القرآن محاججة خلق با منهج وان بكين استهي مثلا داعي مناقشة نظرية التطور دكات بقرآن النبي أو بواري بقرآن
1: بواري بقرآن نية
0: دبيت تو نظرية تطور همو بخيني دبيت بمعايير علمي
1: عقلي خوي
0: عقلي خوي إسا مثلا وكو أحمد يداد مثلا مناقشة نصارى ذاك بقرآن خير
1: نعم
0: ده إنجيل إنجيل لوان
1: بخصوص إنجيل
0: ده بيت أوهابي
1: لو زيادة تأثيري شي ده
0: أكيد أكيد أكيد
1: كا دكتور دست خوش بي دوباره بخيرات دكاين خوازي خير داتو يا ربي
0: خدش ما قبل كات إن شاء الله
1: آمين يا ربي خوش ويستان تاع القيداء تولي بودكاست تدبر وخوي جورت عند سبيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ريستانم عزيزانم، خزان دلو قلبي كومالغايا. چون قلب للاشدا نشاني بردوام جيانو وصحتي انسانكيا، بم زورش خزانش، درستي خزانش، سلامتي خزانش، دوري خزانش لمشكلة ولا چشا نشاني ساغو درستو صحتي كومالغايا كيا. چون اولا شمان اگر بيتو قلب من دل من هر خلالي چي تدا بيت و همو اندامكاني تدا بديار دا كويل لخلالا كيدا، بم زورش اگر دلی خزان، اگر خزان که دلی کامل گایا نخوشی تیکود چه شو گرفتی تیکود، او اوتوماتیکیان همو کامل گا ام گرفتو ام نخوشی و چشانی توش دبیتن. بای لبر گرینجی خزان، لبر گرینجی بردوامی خزانو سلامتی خزان لوتی بشر هیا خوای گوره بو خوی سیستمی زوازو جنهینانو کسب مردانی تداخل کردوه، با خوی تشریعی لب داناوا، با خوی سیستم کی داناوا، باید ببینیم هیچ عینک نیه سیستمی زوازی، شواز جنهنانو کسب مردانی با خوی دانابه، بلکه او خدای ک عینک ایروان کردوه، با خوی تداخلی کردوه، با خوی او سیستمی بودارش توه. باید اگر تماشای آخر دینی خوای جورب کن ک اسلامه. كتاقا ديني كخواي قورا لبندكاني قبول دكاتن كوادستي بيو بقرنو بسري دابرون لغيري ام ديني هز ديني شتيري قبولني خداي قورا. اگر تمشاي ام ديني بكينو وزغر باوردي تمشاي سيستمي زوازو پروسي زواز بكين، دبينو سبحان الله زور زور باوردي خواي قورا للقرآن كيدا وبيغمبر من عليه الصلاة والسلام لفرمو دكاني دا عموما لشريعة الإسلام دا دبين زور زور باوردي باسي سيستم ومنظومي زواز كراوا نك اوا بلكو تداخلي اوي كردو پیش اوي توجين بيني چش نكرده بجيري چه كوري كرده بجيري تن خطوة بخطوة لگر كرو كسكان دا سيتن تاكو باشترين خيزانو آرامترين خيزانو تندرسترین خزانی با دروز بکاتن. لبرتی چکه اگر خزانه کن او هدفی که خوای گوره دایناو او هدفی لپیناو دروز بکریتو لپیناو او هدف دا ایش بکن، براستی او دنیا ابیتن با آرامگاو او پری محبت و خوشویستی و سلامتی و هر با او خزانن كوا ابنمائي خوشي و خوش گزراني و آرامي و وجيار و جينگي پي آودان دبيتوا. لبرا اوه هر بساي خزانه دنیا بردوام ابي و جيان بردوام ابي و وزوی آودان دبيتوا. زبوه شريعة اسلامي پيروز هاتوا خطوة خطوة لگر گنزکان لگر لاوکان لکرو کسوا ريبي بشان داون، هروا تعليماتي بوداناون و هر واحد صندها و سایلی بوداناون که واتون بختوار ترین خزان دروز دکی، کاتون باش ترین خزان دروز دکی، خزانی کذیله چیله پرورده بید، که کسانی چیله پرورده بید، که براستی جین و جینگو جیاری تعداد اسرحات بکاو تعداد تطور بکاتن. خوش ریستانم. ام خزان که دروز دبی، لکومال کسی اول زاری لدو کسی دروز دبی، کاری چند لشون نکاتون. هر یکیان طبیعتی کرد، هر یکیان تو نوع بیت کرد و یکیانه، هر یکیان تماشایش تیک دکن، باش تیک معذبن، باش تیک عادز دبن، باش تیک دل خوش دبن، کاتی که امدو کس دگانه، حتما ادیله دا کمالکتی شو گرفتو ناخوشیو مشکل درز دبیتن، زبایه دبین هیچ عائله گنی ببی گرفت، هیچ خزانه گنی گرفتی تدانه بید. هیز مالک نیه که و توزه گارگارو چه شود مقرانی تعداد نبید، اما طبیعتی برو فکانه لبر مادم مروفه چه شش هیا. بلام انسان چون دگر او چه شانه معامله بکاتن،
چون دەتوانی ئەم کێشانە ئیستیفادە لێ بکاتن؟ چون دەتوانین ئەم کێشانە بە ئاسانترین وەسیلە و بە ساناترین ڕێگا و بەبێ زەرەرترین ڕێگا ئێمە بتوانین ئەو کێشانەی خۆمان هەڵکەین؟ زابۆی ئینشاءاللە بە ئیزنی خودای گەورە ئێمە دەین کێشە بە کێشە، گرفت بە گرفت لە ناو خێزانەکان باز دەکەین. لەبەر ئەوەی پیاوە کۆمەڵە کێشەی خۆی هەیە، ئافرەتە کۆمەڵە کێشەی خۆی هەیە، منداڵە کێشەی لەگە دایک و باوکی هەیە، دایک و باوکە کێشەی لەگەر منداڵەکانی هەیە، دایکە لەگەر کچی، کچە لەگەر دایکی، کوڕە لەگەڵ بابی، بابە لەگەر کوڕی، هەمووان دەیکەواتە ئەم گرفتانە چۆن بڕوانین و چۆن تەمەشایان کەین و چۆن عەرزیان کەین و چۆن تەحلیلیان بکەین و چۆنیش بچینە عمقی مشکیلەکە و چارە سەری گونجاوی شەرعیانەی لە بۆ دابنین. کێشە هەیە زۆر بچووکە، بەڵام نەزانینی تۆ لەگەر مامەڵەکردن لەگەر ئەو کێشەی کێشەکە گەورەتر ئەبێ. کێشە هەیە زۆر گەورەیە، بەڵام زانینی تۆ، عەقڵاتی تۆ لەگەر تەعامول لەگەر کێشەکەیدا، مامەڵەی تۆ لەگەر کێشەکەدا، کێشەکە زۆر بچووک دەبێتەوە. دەیکەواتە ئێمە پێش ئەوەی بین باسی گرفتەکان بکەین، دەین باسی ئەو بنەمایانە دەکەین کەوا چۆن مامەڵە لەگە کێشە دەکەین. چونکە ئەم شەریعەتە پاکە، ئەم شەریعەتە جوان و ڕێک و پێکە، هیچ چێکی نێشتەوە کە باسی نەکردمێ، بەکو لە ژیان و سیرەی پێغەمبەردا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم دەیەها بنەما و ئوسوس دەبینینەوە، چەندەها ڕێنمایی و نەسحەت دەبینینەوە کاتێک کە کێشەیەک پەیدا بوو. چۆن ئێمە مامەڵە لەگەر ئەو کێشە بکەین؟ بە چ شێوازێک ئێمە لە کێشەکە حاڵی بن؟ چۆن بتوانین بە گونجاوترین حەل و بە جوانترین حەل ئەو کێشەیە حەل بکەین؟ زا ئینشاءاللە بە هیوای خودای گەورە و بە پشتیوانی خوای گەورە ئەو حەڵقانەی دادێت باسی گرفتەکان دەکەین یەک بە یەک و شێواز و شێوازی چارەسەری شەرعیانەشی لەبۆ دادەدەین بە ئیزنی خودای گەورە.

0: حتى
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة أخرى في هذه السلسلة، ومعنا في هذه المرة قصة حضارة من الحضارات، حضارة كانت في اليمن ذكرها الرب جل وعلا في القرآن، أنعم الله عز وجل عليهم نعما عظيمة جدا، ورزقهم الله جل وعلا من الخيرات ما لم يرزق أحدا مثلهم في تلك البلاد. كل من حولهم كانوا فقراء، كانوا مساكين، كانوا لا يملكون ما يملك أولئك الناس في هذه الحضارة. إنها حضارة قوم سبأ في تلك البلاد التي تميزت بعراقتها وبأصولها القديمة وبحضارتها القديمة. سبأ في اليمن كانت تعيش في قمة نعمها وزهوها والخيرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها، بل كان من النعيم الذي وصفه الله عز وجل لهم أن الله لم يعطهم فقط جنة واحدة، بل أعطاهم جنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، يذهبون فيأكلون ما شاءوا منها صيفا وشتاء. كان الناس حولهم يغبطونهم ويتمنون جزءا مما عندهم، بل يقولون في التفسير أن الواحدة منهم كانت إذا أرادت أن تقطف الثمار وتأتي بالخير بالطعام من هذه الجنان وهذه الحدائق وهذه البساتين، كانت لا تقوم فتقطف الثمرة، تحمل المكتلة على كتفها فتمشي بين أشجار هذه الحدائق، فلا تخرج من الحديقة ومن البستان إلا وقد امتلأ المكتل خيرات ونعيم وثمرات ومياه، رزق لم يرزقه الله عز وجل أحدا من الناس في ذلك الزمان. بل أكثر من هذا، كانوا لا يحتاجون في سفرهم إلى الزاد، إذا أرادوا أن يسافروا من قرية إلى أخرى من قراهم لا يأخذون زادا معهم، لا طعام ولا ماء. لما؟ لأن الطريق كله قد ملئ بالخيرات من ثمار وجنات ومياه وأنهار، ما يحتاجون حتى إلى الزاد في طريقهم وفي أسفارهم. فإذا بقوم سبأ يكفرون بالله عز وجل كفر النعمة، أولا لم ينسبوا النعمة إلى ربهم جل وعلا، ثانيا هم مع هذا أيضا ليس فقط لم ينسبوا النعمة لله جل وعلا، بل لم يعطوا الفقراء حقهم والمساكين أموالهم، بل منعوا الناس ومن حولهم من الفقراء والمساكين، فقط أرادوا الخيرات لهم، بطروا وتكبروا وجشعوا حتى وصلوا إلى درجة يعني الله جل وعلا قال أنهم أعرضوا، وقال الله عز وجل إنهم كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ما الذي فعله الرب جل وعلا بهم؟ كان في سبأ هناك سد عظيم يسمى سد مأرب، هذا السد كان يجمع مياه الأمطار، وهو السبب في هذه الخيرات التي كانت لهم من السواقي والمياه والجداول وغيرها، وكانوا يعتمدون على هذا السد اعتمادا عظيما. يقولون في بعض الكتب أن الله عز وجل أرسل الجرذان والفئران على هذا السد تنخره شيئا فشيئا، وهم لا يدرون وهم لا يعلمون، والله جل وعلا أحيانا يرسل أضعف جنوده وأحقر جنوده على أعتى الأمم وأكبر وأظلم الأمم ليبين لهم الرب جل وعلا حقارتهم وضعفهم أمام قوة الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بدأت هذه الجرذان وهذه القوارض تنخر في هذا السد العظيم، السد الذي تتكلم عنه الحضارات ولا زال إلى اليوم يذكر في التاريخ. فبدأ السد ينخر شيئا فشيئا، وهم كفروا النعم، لم ينسبوها لله، ما شكروا الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنهم ما شكروا هذه النعمة. انظروا ماذا حصل لهم، يقول الرب جل وعلا

الله جل وعلا يقول لهم ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الرب غفور فقط، استغفروا يغفر لكم، اعبدوه يقبل منكم، اشكروه يزيدكم، والرزق الطيب والمال الحلال الوفير والخيرات والثمرات، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يعني خيري الدنيا والآخرة الله أعطاكم إياه، ومع هذا ما أرادوا. ليس هذا فقط أنهم كفروا بالله وكفروا النعم، بل كانوا يقولون يا رب ليش يعني حنا نسير بين القرى ولا نخاف ولا نحتاج إلى الزاد؟ يا رب بعد بين أسفارنا، يعني نريد أن يكون السفر بعيد، نريد أن نحس بالجوع، نريد أن يعني حتى النعم ما أرادوا يعني الله عز وجل أن يديمها عليهم، كانوا يتحدون ربهم يا رب نبي نريد القرى أن تكون بعيدة. يقولون باعد بين أسفارنا، لما تقولون هذا الكلام؟ قولوا اللهم يعني احفظ لنا هذه النعم، اللهم أدمها علينا، اشكروا ربكم حتى يزيدها لكم. كفر بهذه النعم وعدم شكر وعدم رضا بنعم الله عز وجل وصرفها في طاعة الله، انظروا ما الذي حصل لهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم،

0: ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تعرفون ما الذي حصل لهم؟ هذا السد العظيم والبنيان الهائل والسد الكبير فجأة تكسر، تهشم، تحطم، والناس ما كانوا يعرفون وما كانوا يشعرون وما استعدوا حتى لهذه اللحظات. إذا بالسد ينهار فجأة والمياه تنهمر على هذه الأرض وهذه الجنان، وإذا بالثمرات وإذا بالأشجار وإذا بالمساكن، ما هي إلا لحظات وغرق كل شيء. ماتت الأشجار، ماتت الحدائق، هدمت البيوت على أهلها، غرق من غرق، مات من مات، تكسر كل شيء، تحطم كل شيء. سيل عرم، قال الله عز وجل، ليس أي سيل، بل سيل عرم، سيل هائج، سيل مدمر، سيل ثار عليهم لم يبق لهم خيرا أبدا. قال الله جل وعلا:
1: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، اللي عن اليمين واللي الجهة الشمالية اليسار عن الشمال، كل هذه الجنان بدلها الله عز وجل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإثل وشيء من سدر قليل. الخمط قالوا الأراك، الأكل ما ينفع، والأثل لا ينفع في الأكل. السدر الله أعطاهم شجرة كلها شوك لكن فيها نبات يخرج مرة بالسنة ولا يكفيهم، بس علشان الموجود يعتبر.

كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بعضنا ما رأى سيلا على وجه الحقيقة. السيل شيء يخوف، السيل ما يقف أمامه شيء، السيل لا بيت يوقف أمامه ولا حتى الحديد يرفع ويقتلع من الأرض. الآن يعني الأسمنت الذي يعني ترصف به الأراضي السيول تقتلعه من الأرض اقتلاعا. كيف بالأشجار؟ كيف بالزروع؟ كيف ببيوتهم البسيطة في ذلك الزمن؟ تخيلوا كم من الأطفال مات، كم من النساء غرقت، كم من الرجال قد غرق ومات، كم تدمر قوم سبأ بعد أن كانت الأمم تغبطهم. كانت أحلى وأجمل وأغنى قرية في ذلك الزمان صارت خرابا ودمرت تدميرا. فأعرضوا، هذا هو السبب، فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لما ظلموا أنفسهم بعد ما دمرت قريتهم من بقي حيا منهم خلاص ما لهم حياة في ذلك المكان. كل واحد اللي بقى من أهله زوجته إذا كانت عايشة ولا عياله ولا المرأة اللي بقى من عيالها شيء كل واحد أخذ من بقي من أهله وانطلقوا في الجزيرة يبحثون عن مساكن. وين العزيز في قومه ذل وهو غريب. جزء من أهل سبأ راحوا الشام، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى المدينة، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى فارس، جزء من أهل سبأ كل جزء ذهب إلى قطر من أقطار الدنيا. تفرقوا، تشتتوا، بدأت الأمم كلها تتكلم عنهم، صاروا قصة يرويها الآباء للأبناء، أعجوبة في التاريخ. كيف كانوا في عز وكيف وصلوا إلى الذل، صاروا خدما وعبيدا عند الأمم. فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل مزقهم في الأرض كلها، جزء هنا وجزء هناك. رأيتم المشردين في الحروب اليوم؟ ولا شيء، ولا شيء بالنسبة لسبأ، لأن الأمر جاءهم فجأة. أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من منهم كان يظن أن الفأر يفعل فيهم كل هذه الأفعال؟ لأن الله عز وجل أذن أن يعاقبهم على كفرهم، على عدم شكرهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تستانس القرى والمدن والبلاد، عندنا نفط، عندنا ذهب، عندنا معادن، عندنا حديد، عندنا خير، عندنا بحر، عندنا زراعة، عندنا أمطار، ترى كل هذا بلحظة ينتهي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. شكر الله، شكر الله مو بالكلام، شكر الله بالعمل، أننا نحكم شريعة الله عز وجل، شكر الله أننا نطيع الله جل وعلا، شكر الله بدل ما نجيب المميسات العاهرات الداعرات بفلوسنا بالخيرات اللي الله أعطانا إياها ونجعلهن يفسدن شباب الأمة، بدل هذا نكرم أهل القرآن وأهل الدعوة والعلماء والفقهاء، هؤلاء الذين يبرزون، مو الفسق الفجرة، هذا كفر بالنعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: إن الدنيا حقا قصص وعبر، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج قصص وعبر. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط والتذمر أو التألم أو الاحتراق الداخلي أنه لن يرد له الفائت ولن يجني منه إلا الأمراض والهموم والأنكاد وسوء المعيشة والقلق الدائم، فماذا ينفع؟ الآن لو نظرنا أيها الأحبة، تأمل في حال إنسان من أكثر الناس قلقا عاش 60 أو 70 سنة، يقلق إذا خرج أحد أبنائه من بيته حتى يرجع، يقلق إذا تأخر المسافر، يقلق إذا حصل له أدنى مرض أو لمن يحب، مضت عليه 60 سنة، هل هذا القلق سبب له دفعا لمكروه أو جلبا لمحبوب؟ هل لهذا القلق تأثير في تحصيل المطلوبات ودفع المكروهات؟ أبدا، هذا تاريخ طويل يمتد إلى 70 سنة أو 60 سنة، فماذا جنى منه الإنسان إلا الحزن والأنكاد والآلام؟ فلو أنه فتحت له صفحة الغيب من أول أمره وقيل له هذا ما سيحصل لك في المستقبل، كل هذه الأمور التي تحاذرها لم يقع هذا ولا هذا ولا هذا، ولم يقع إلا شيء قد كتب الله عز وجل وهو هذا أو هذا، هل يحتاج إلى مثل هذا الحزن الدائم والتآكل؟ فيكون الإنسان بهذا أيها الأحبة إذا تأمل هذه المعاني وهذه النصوص يكون مطمئنا، وهذه أقل درجة في الرضا، فيستريح قلبه ولا يحصل له هذه الأمراض التي تعصف بالناس من الاكتئاب والحزن الدائم والقلق والخوف من المستقبل. كثير من الناس يشتكون من مثل هذه الأشياء، بل إن بعضهم لا يدري ما سبب ذلك، يقول المخاوف تعصف بقلبي، فهي لما كثرت عليه وتتابعت على قلبه صار ذلك طبعا له، وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أحيانا. فماذا جنى هؤلاء من مثل هذه الأمور؟ الجيل الذي انصرم ومضى وماتوا، ماذا جنت تلك المخاوف من المستقبل والقلق على لقمة العيش والحزن على الخسارة في التجارة والجزع عند المصائب وفقد الطمأنينة؟ لم ترد عنهم شيئا من قدر الله عز وجل، فما قدره الله كائن. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصدر يتسع وينشرح ويعيش الإنسان حياة هنية طيبة. ولكن نحن أيها الأحبة الذين نجني على أنفسنا نعيش في كثير من الأحيان في أنكاد وبؤس، فيكون الصدر ضيقا حرجا بسبب ما نفعله نحن في أنفسنا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقلبنا كيف شاء وأراد، ولا نستطيع أن نرد قدر الله جل جلاله، ومشاعرنا تلك لن تغير من قضاء الله عز وجل شيئا. فلماذا الإنسان لا يعيش يومه ويسعد ويقبل على ما ينفعه وما هو بصدده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومناجاته والالتذاذ بعبادته؟ فهذا هو الذي ينفعه ويرفعه، وبه يحصل الانشراح للإنسان واللذة والسرور التي هي جنة الدنيا. لكننا في كثير من الأحوال أيها الأحبة لا نتأمل ولا نفكر، فتجد البؤس يعم الكثيرين، بيوت يخيم عليها الأحزان، وهم في الواقع لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا. فيحتاج العبد إلى فقه ونظر لطيف ودقيق في الأمور التي تنفعه فعلا، ويدفع الأوهام والأمور التي لم توكل له فلا يشتغل قلبه بها. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن انتهى كل شيء. فلماذا تقلق؟ لماذا هذا التوجس؟ إن هذا يدل أيها الأحبة على قلة ثقة بالله جل جلاله. حينما لا يكون الإنسان واثقا يكون قلقا، فإذا ركن إلى ربه تبارك وتعالى وكان واثقا بتدبيره وعلمه وحكمته فإنه يطمئن تماما ويشتغل بما يكون فيه نفعه ورفعه.

أول موازنة في القرآن وهي عظيمة، الموازنة بين الدنيا والآخرة. هما أمران، في دنيا حياة وجدت فيها، وفي موت حياة تنتقل إليها. الموازنة بينهما، المؤمن العاقل ينظر إلى وصية الله جل وعلا. الله جل وعلا قال لعباده: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما آتاك الله من علم، ما آتاك الله من صحة، ما آتاك الله من عمر، ما آتاك الله من مال، ما آتاك الله من وقت، ما آتاك الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الأصل الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا فرع. هذا أول الموازنات في القرآن كثير في ذكر الدنيا والآخرة والمقابلة بينهما. الموازنة بينهما واضح لأهل الإيمان. المؤمن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، يجعل الآخرة هي الأصل، لا ينسى نصيبه من الدنيا بقدرها. ولذلك الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الآخرة، يذهب عن الآخرة، لا ينظر للجنة ولا يشتاق للجنة ولا ما فيها ولا يشتاق لله جل وعلا، خسار، خسار كبير. ولهذا قال جل وعلا في الموازنة في سورة الإسراء: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد أنت الزيادة والدرجات، تريد الرفعة، وتريد وتريد، ربك قال لك: وللآخرة خير، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد الأفضل، الآخرة. الموازنة مهمة، حياتك لا تجعلها لشيء واحد، وازن. المؤمن دله القرآن على الموازنات: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لازم توازن، تكثر. أذنبت، كثر من الحسنات، غفلت، أكثر من الإقبال، وهكذا. إذن الدنيا والآخرة أصل وفرع. الأصل هو ابتغاء الآخرة، والدنيا هذه ممر، دار ممر، تستفيد منها وتستمتع بها بما شاء الله أن يستمتع، لكن الآخرة هي الأصل، الآخرة هي المقصد. الله جل وعلا هو

0: نعم.
1: قال رحمه الله: وهاهنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى.
0: نسأل الله أن يرزقنا أجمعين التقى.
1: أمين أمين.
0: وأن يحمدنا أجمعين العاقبة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
1: قال رحمه الله: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول.
0: هذا كلام جميل. يعني إذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة استحكم سلطان الشهوة، ما الذي عليه أن يصنع مع نفسه؟ قال: يقول يا نفسي اصبري. هنا انتبه إلى مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية، مخاطبة النفس، مخاطبة النفس ومحاورتها، مخاطبة النفس ومحاورتها في مثل هذه الأمور مهم جدا. ما يمنع أن تدخل في مثل هذه القضايا مع نفسك في حوار، لأن النفس ملحة على صاحبها إلحاح شديد ليقدم على لذة فانية، شهوة محرمة، ما إلى ذلك، فلا ينساق معها بل يوقف نفسه ويدخل معها في حوار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أصل في محاسبة هذه الآية، أصل في محاسبة النفس، هذه الآية أصل في محاسبة النفس. فإذا تسلط على النفس داعي الشهوة اللذة المحرمة لا ينساق مع هذا الداعي، بل يخاطب نفسه، يخاطب نفسه بما يجعلها تقنع وتقتنع وتكف عن الإقدام إلى تلك الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وهذا النظر نظر جميل جدا في مثل هذا الباب، قصر الأمل والنظر في أن هذه الدنيا سريعة الزوال، سريعة الفناء. تريد تعرف سرعة زوال الدنيا، قد تكون نفس شخص، انتبه، قد تكون نفس شخص متعلقة بشهوات دنيوية كثيرة، وضع مخططا لفعلها وبرنامجا يسافر فيه من أجلها، ويضع البرنامج العملي لهذه الشهوات الدنيوية المحرمة، ثم في طريق سفره إليه تقبض روحه. وهذا حصل ويحصل، تقبض روحه وتنتهي ونفسه مع هذه الشهوات التي نفسه منساقه وراءها. العاقل لا يكون مع نفسه مطاوعا، لا يكون مطاوعا لنفسه وراء هذه الشهوات الفانية، بل يحاسب نفسه ويزن عمله ويعد نفسه للقاء ربه، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يزم نفسه بزمام الشرع، و يدخل معها في خطاب، في حوار، في حتى تعتدل وتستقين وتسير على الجادة السوية.

إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا حبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص حبت رياح فيها خير لك في طاعة في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة. كذلك شعورك في ليلة شعرت صليت ركعتين، مثلا بعض الناس يصلي ركعتين ثم الشفع والوتر، يعني خمس، صليت ركعتين وشعرت تلك الليلة بانشراح صدر بأنك خشعت، لا تنقطع، لا تقول أنا مثل العادة فصلي ركعتين، صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر ليت لي ركعتين متقبلتين. لذلك هنا أدخر كثرة السجود ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر، هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها. ندخر، تشعر أنت أن تعمل العمل الصالح تدخره ليوم القيامة، هذا يعطيك عدة معاني. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، هذا بدخره ليوم القيامة. حال الإنسان يعمل العمل يقول أنا أديت الواجب، لكن ما يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصر، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان الخامس وهو الإيمان اليوم الآخر. ركن الإيمان اليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. في كثير يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالح، لكن استحضار وهو يعمل ما يكون في يوم الآخر هذا قلة. لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله، قالوا له، قد أدركوا بعض الصحابة، قالوا لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ قال الحسن هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك.

لو أن شخصا معدما أعطي قميصا جميل المظهر فاخر القماش باهظ الثمن ويعيش في قرية يهتم أهلها بالمظاهر، كيف سيكون حال ذلك الشخص مع هذا الثوب؟ سيحرص عليه بالطبع نظيفا مرتبا كلما اتسخ بادر لغسله وتنظيفه واجتهد في نظافته حتى يحافظ على مكانته بين الناس، وذلك بديهي جدا. ماذا لو كنت أنت ذاك الرجل والثوب هو قلبك والناظر إليك هو الله خالقك، بينما تلك الأوساخ هي أفعالك السيئة وذنوبك؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا لغيرهم. يعلم الله أننا غير منزهين عن الخطأ والذنوب، نحن بشر في المقام الأول، كلنا غارق في ذنوبه، ولكننا مستورون بستر الله، ولذلك شرع لنا الاستغفار ودفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات كما يقول عز وجل. نخطئ جميعنا، نقصر، نذنب، ولكن لا يستوي من يصر على الغوص في ذنوبه دون رجعة ومن يتذكر مقام ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نخطئ، نستغفر، نبادر بالعمل الصالح، لا نرخي آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول: والله آمنت قريش، كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق؟ بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعود صفحة نقية كما يجب أن يكون. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. جرب أن تملأ إناء مقلوبا، هذا هو القلب ممتلئ بالذنوب، هو ذنب واحد في البداية كذرة من بقايا رماد مشتعل، فإما أن تتقبلها على صفحتك البيضاء فتجر ما بعدها أو تزيلها وتسلم أذاها. فالقلب الذي يتشرب القذار أجلكم الله لن ينتفض حين تصيبه أخرى، فهو مهترئ بال منتكس بما فيه يجر صاحبه نحو المستنقعات، حتى إذا جاء يوم الفصل يقبل الناس على الله بقلوب طيبة طاهرة نقية، ويأتي الفاسد بقلب يملأه المرض يعلوه السواد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنت يوم من الأيام أقرأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن كسار القلب وسجوده. جميع يدرك أن الجسد يسجد، أما يكون القلب ساجد، كيف يكون القلب ساجدا؟ السجود عند هذا الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله تعالى هو خضوعه، أن يسبقك انكسارا وذلا وافتقارا وحبا وتعظيما لله قبل أن يخر الجسد إلى الأرض. لما قيل لسهل بن عبد الله يسجد القلب، قال إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. سجدات القلوب ستذيقك حلاوة الإيمان وتصعدك شيئا فشيئا في درجاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك أنك أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، حينما تضع الجبين على الأرض وقد سجد قبل ذلك قلبك، فإنك في غاية القرب والانكسار وأنت تستشعر قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم تقرأ في الصمد الذي هو مستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إلى الله، ثم تلبس ثياب زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، تبث آلامك وأحزانك وأوجاعك وأنت تقرب أقرب ما تكون من ربك جل وعلا. فالله عز وجل يحب القلب التقي والصوت الخفي. ثم إذا بك ترتدي ثياب أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تستشعر أنعام وألطاف وكرم الله جل وعلا عليك وخير الله سبحانه وتعالى السابغ الذي يبلغك آلاء الليل وأطراف النهار. هنا يسجد قلبك، هنا ينكسر فؤادك، هنا تشعر بلذة مناجاتك. ثم إذا بك تتذكر قول ربك وأنت تضع كل أمانيك: هو علي هين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بردوام لشرح كردنيا لصحيح كي بيشوى بخاري رحمة إخوة إليبه لدرسي رابردوا لو باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فرمو ديج ما رحى وزار دوصد نوهج لخصمة يابين كاتشون هاولاني في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام اقتداء بفي غنبري خواه كدو بكردار ثانيش حتى هندق العلماء لسر أساسي كرداري صحابة تصرفي صحابة لقل في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وتيانا اقتداء بأفعال في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام واجبة يعني بوجكا ويكل هاولان يعني بينيوا إذا كاتك في غنبري خوا فعل شيء كردي بيت أوان يعني مباشرة كردو يعني يعني بون منا لدرس رابط باسي وما كرت كشون هرهم يعني مثلا كفي غنبري خوا لنيجي شيء شيء كردي بيت أوان بهماشي وببي ين يكسر مباشرة وكأنما واجبك جاب جيكن عندك تا حق شو تو حدك أو عند هاولان مختفي بون باش من بيالبري في غنبري خوا بون عليه الصلاة والسلام تماشاكي لصلح الحديبية كاتك في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام مثلا دعوان لك كستريان شاكن تكملي بابلين مناسك كان يعبكن لأنجامي أوي كأوان نيجران كبوايا بشونايا وستري جاكوتنو قتال يعب كردايا وشر يعب كردايا جنج يعب كردايا وحاجاكاش يعب كردايا لقريج لشكستايا ومجل نصرتانو لقال أول شاكي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بأمريكي بالوردقار خليشي صلح يقوى صلح شيء ما يقولوا كنا نرى فتح وصلحه يعني قالت كصلحك الظاهرة كي بمنو توب ومنو توب حتى نقوم من توب أو همها والله برز دوري في غنبري خواص الله عليه وسلم بما فيهم هاولي برز كخليفة ما دارن عمر يكون خطاب رزاق إخوة إلي بيت نيجران ولا بندكان اتفاق كفي وابك جولك لا تنازلي يعني لما نعطي الدنية في ديننا يعني ما بوشي ضعيف يو كذي ببخشين بلدينا كمان لكاتك ما عزيز تربين بقوة تربين تقبل نكراوة اما حالتك نفسي قرسي لسر هاولان دروس كردو بو بيزار بون لوضعك دواي او مثلا استجابان نبو كاتك في غنبري فرميتي بيكن هر توزك فيش اول لفيش ويسك صلحك الروبدات شاركا لسر اوي يعني دازمين شاكي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كسيلة وندى زغتي نفسي لسر يعني وضع وندى قرصة بوشك إنسان جالي واهي حالتك وإلا كاك وتر نارحد أبي بطواوين هيارك أم سلمة دايك من رضاي خواهي لأبيت نفهم في غنبري خواه بوشي وأكيد بوشي ناشي تخود لبرتشاوي أوانا تكملي مناسك كامكو قشت شابكو يقينا نواني جبجيكا عجيب أوي هار في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أجيت الدرواني قشت شاكا دس فيكات هرهمي هلا سيط كارك أنجمد يعني تا أو حد أفعالي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لأن لا نداو مثلا في غنبري خواه أواكا يمجواك وكو جاري كجواز شو الله يكون عمر رضي الله رضي خواه لخوي باوك شيبه باش فيهم فيكاني في غنبري خواه شرشتو عليه الصلاة والسلام وانده حزي كردوكا لشوي لا يداو نوجي كردو لشوي بيشي كردوتو لشوي مثلا راكي بنعيش بالريوة بهمان اتجاه رشتو اما لتكي اقتداء حتى اكو عزم كلن هندي قفرمون لناوها ولانا افعالي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام وكأنما واجب يرجي بجيكا بوشوية عمود يعني لقلع كردوا انجا امام بخاري رحمه الله بابا اشكا اهينيت كلم بابا حوت فرمودما بو اهينيت بابا كبناي باب هل بابا اعتصامة بكتاب السنة وفرمي باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق سورة النساء آيات صدو حفتاوية بابك إنه نوى ما يكره أويك كراهته لتشيدا لقلبونوا وهروها باجبلين تنازع ناكوشي لبين يفتريدا لسرهندك بابد وهروها وغلو زيادة روي كردن زيادة روي كردن أماني كالدينة في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم أماني همي بيوتين كمكروها وهروها والبدع وهروها كراهتي شي بدعو دعز داهن دراوكان كمخالفي
بيشواني مثلا يعني فعلي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام يعني قولي في غنبري خواه كا بيتا بدعا شتشكا كا دلس بيت وهروا فرمينا بابا بشيشكشي بآياتك إن كدوا كا خواه تعالى سبحانه وتعالى رولا الكتابة فرمي أهل الكتاب لا تغلو في دينكم يعني زيادة روي ما كان لبابتي دينا شكو غلو زيادة روي إفراط فرق لي لغا تفريطة يعني شون شلجيري من بودو ناشرين بهماشي وزيادة الرأي وتعمق وقلبنا وتياشدها هرنهي لكراوة بوش بهر دوشي النتيجة قاعدتو هر دوشيان لنتيجة نهاية السلبيات قاعدتوانك درتشون الله أمي وسط درتشون الله حدي وسط درتشون الله حدي اعتدالك في غنبريكو عليه الصلاة والسلام خوي لسري بو أمتيش لسر أو اعتداله هنا وكا نا إفراطي تيا زيادة الرأي ونا تفريطي شي تيا بمعناي إلا دزدانو شلجيري ونرمو بابر نهزم شيناوني لسا فعلنا المليقي في هذا النظام شفيرنك لهذا الشيء أنا في غمري قال عليه السلام الله سبحانه وتعالى فرمي لا تغلو في دينك ما هذا الكتاب غلو يعني كده بودر جي كعيسى ودور دبليان برس كده تتابع عنده أنا تأسي بشكل أخوة ولا تقولوا على الله إلا الحق كاتك قصاكا بناي الله سبحانه وتعالى بناي أخوة لا تقولوا على الله إلا الحق يعني غير حق تبودني لست الخواي تعالى مثلا قصف اختياراتي يعني إنسان بيت قصفك بابا كيبان بابا وناوش فالمدرج ما حوزار دوصدو نوتونو دسبيكا دفرميد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة لم بم إسناد هرها متاقات هاولي عزيز أبو هريرة عبد الرحمن كل صخر غزا خواي اللي بيد فرميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا في غمرة عليه الصلاة والسلام بها وكان يفرموا روجي وصال مقرن روجي وصال أوي روجيك دم روجيش كبيت يعني بردوان بيت نيشك يعني شخصي في غمرة عليه الصلاة والسلام وخدي في غمرة عليه الصلاة والسلام جيبا جيك دو أنجامي داوة فرموا وتين قالوا إنك تواصل أخوي في غمرة عليه الصلاة آخر أما اقتداءي أما بديتي على شيء بشيشي سلوكي في هؤلاء بيشان ده برهما بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بلام توازن الراس كرنوي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بويك إيش يو كاميانو لكاميانا بقرنوا لي إيوانية لا توانا إيواني تاني على رسول خطوش خوش توا يكيد يعني تو شتيك ما بيلي خو جي بزيك كا بديتي لا بيغنبري خو رجوي وصالي قرتوا قال إني لست مثلكم بيقام بريخو عليه الصلاة والسلام فرمينوكو يونيم يعني يو تحملينا كان بكلتو مختصري يغولو زيادة الروي المشكلة كي يولا سنجاما شكزيت يعني همو إنسان يقل بيتو لهرشتكا زياد لحد روشو سنجاما كي يولا نقدز لو هالأقري يعني باشك شكاني لو أنا بيتو حدي وصد واز لهم إيهيني يكجر عادة تجربوا أي إنسان يقولوا أكلب وارك أو شتنا يقول بيتوا أنو قصنا شوين تحسابه هيش كسرنا كاتو باب عبادة وطاعات زيادة كمنابة أمانة سلا جامي أما شو ما شيطان هني ده يعني أما بريتيني لا يشكل اعتداء أصلي اعتداء في غمرة خو أويك النجاة ده يعني أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة توب أسوة حسنة أجري لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا زكي الله دويت قيامة دويت قبولي الله دويت قبولي خويا بيغنبري خوا ليلى بدي لا داو يتبتو بدي يتشاكا لا ادي هري شيطانا بدي يتفريط على هذه هري شيطان بويا اوكسيك الزور الروا زيادة الروية كان لحب وارد بواركان دينا اعتقادي بيت التزام بالسنو بيت عبادات بيت شي بيت سنوري خوي بزان تحدي خوي بزان خمك الله يعني كدسي هاقل ديتو شوين طبيعي كدسي هاقل واحد دين باور بيجي نعمل ابويا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بخمي من خوي ونيم اخدو عينات وانيم بو شو كم بتشون من وكو يونيم إني أبيتو يطعمني ربي ويسقيني من الله سبحانه خوي فرزقات ناني شو مداتي وعيش مداتي يعني إيو شيء بخوت أنا كان من نبرتي ما بينه توني ما بس آخر يوانيم خوي فرزقات وخارد مداتي وخوي فرزقات يسقيني الرواي ناو ناقش مكاته بيسم بأعيشنيو عيش مداتي كواتي ولا توانات أنا نية فلم ينتهوا عن الوصالي أما يكم جارش تغيب أما كواتا أما أزياد الرئي بو سيدك علماء فرمون أصحابك هاتب في غنبري خواه كاليش كرد بي عبادتيش كرد بي كما زياد يان كرد بي لترسي شي بوا اعتبارا بما كردوه تيان أخوه في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مكانتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام هو ليغفر لك الله ما تقدم
من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك تا آخر آياتك كواتا پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم هیچ یک نیه کبی کات بو سرینوی ذنب بیت تاوان بیت بو مثلا تعویز کردنو بیت ایچ یا شکریو یعنی که پیغمبر خو عبادتك علی صلی الله علیه و سلم هر جنو عبادتك لا شکر آئی کات لا شکرانی اللہ کات بس من شخصی من بو نمونا چی عبادتی کم یعنی اگر بگم ما آیا گشتو ما تلایشونی که عمر حزیلیتی رضای الله لسر بیت و نگر بگم ما آیا وقوم عمر الخطاب رضي الله عنه سلم كي فرموا تمناكم ان يكون لا لي ولا علي يعني نبشم بكات نبشم نكات يعني بكرت مختصري بما يخو مهص ما يقدر شملي يعني من هرشي بكم هرشي بكم ناقه ما او شو نيك عمر الخطاب تمناك دو وكو شخصي خون وني اصحاب وتماشا كان بس في غنبري خو عليه الصلاه والسلام كاي كاشي كشكر نيكات اي باش كشكركات من واني مكواتي في غنبري خو الله يمي صار ما نيت بو پاکونو و کشون هر سیانه که جاتنی رسول الله شون رسول شون نجکات شون روزیو بیاد شون شون نجکات عایشه دایک من رضای کوایلی بید بایم باز کرد که آنهم تقالوها با خواب ریا و کما شونش تی وابیت اما لشیو و پیام بری خواهد شو خالی خواج بود خمینیه اما کور برای خواب همون جامان تاون و نی لام اعتبار او دیم خواه من رقابی نداره زیاد رایوکیت الله سبحانه تعالی شی دیاری کرد و تو کاق نبی بسر ولی مزیت نبیت كشي أمان لو معتبر وجاك فرم الصحابة وتي النائم ويصالكين كاكت في غمبلي خوافر من خواردن ما أدري كواتا الصحابة هسي عن كردو خمي في غمبلي خو عليه سلطان بوشي بشيشتي برسيتية وتونيتي يعني لبرو يوم ما يكن شو كمان خوا خوا فرمت قال هم خواردن ما داتي هم عايش ما داتي كواتا خم كشي يا الخمي جسية إيش كواتا ما دام خمي جسية ما توانا مانها بويا بردو هم بودسر روجي يصال في غمبلي خو عليه سلطان أم جارة درسي عند آياتي بس شي بعض يردان بو أفرميت قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين أو ليلتين بيغنبري خواه عسلان فرمي لقل ما بيصالك نايقرتين دو روش دو شو بردوان بون إحتياتي بيانو دياريت دعائي أفرميت ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالممكن عليهم فلم الله يقول هلال دركو دنجا مانجي تازه ديال بالين فلم يقول اونا بوايا امن بردن يعني سير روش واروش نكاية بوي فير ببن لو يكفي اغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام اي فرمي اهل يبوس لو جيك اهل يبوس كواتا رغي ندا وبوشتك شخصي عبادتك شخصية انساني كات كلا نظري خوي برامبر خوي برامبر خوايا بالي فيوني ام اشبكات سنور بزينه نا وي يونيه لما ذلك شيء معناه يا پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم هندق العبادات بيوتي عباداتك مختصه بپیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم مثلا ديت شخص يقدر الله پیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم بوشي بويها بو عند جن بينت لكاتك دا اعتباره بو هناك كپیغمبر اخو علي صلى الله عليه وسلم مقابل بو كتب بيدوا مجوز اكلا دسکو پیغمبر خو کمال علم بشی کی زوری خزانه کاری پیغمبر خو علی وسلم بریتی نه بون له خزانه بو معنی ذهنی کی مخزانی هه او سرجی او معنی یعنی هر فکوتبو یعنی تواب تنها شت اعتبار کک خزانه پیغمبر خو علی وسلم او مکانته ک پیغمبر خو دایتی بو بیت دای شیما یعنی فضل کو کرم کو گوری یک اعتبار جمدات لو تی پر یو خزانه اخرت ک مثلا ک او شبکا یعنی مثلا پیغمبر خو وسلم کدی حکم لا خزانة كان يبيغنبر إخوة قضاء أبو عشيتي وهو أبو إعفرتك وهميان بونة مسلمان شوننا وخلقوانا بو اعتبارنا لما قابلها بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كمال عباداتي خاصي هبو كان بهي شكل ما تحمل لا لا لا لا ما نويش ونويش لسر بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا رجوع إصالي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا أويك الرسول عليه الصلاة والسلام محكم آخذ بهموش ديك يعني بهندك شد كرقيبة إما درام مباح حق في غمبريكو عليه الصلاة والسلام كذبتي لمصلحتي إما شو بس هذا نشكره يعني محاسبة كره وشو إيش شويني رسول عليه الصلاة والسلام جواز له تعامل كذبي ده لقال قايل برد قاله أول شيء تي إما أبو الله سبحانه وتعالى في غمبريكو عليه الصلاة والسلام روني كذبته بويا كاتك أنا صحابي أنا بو نظرة بو تصورة بردوام بن الرجوع الصلاة في غمبريكو عليه الصلاة والسلام فرمي قالوا هانا بويا زيادة روشتم يعني دو شو سي شو زيادة روشتم
كل ممكن له بو معناه بنكاية بويكا وني بيلي تمية كردن يعني بويكا تمية بيت جالش كنش تشو كوتا لم فرمودا ديوي لتكي التزامي هاوران دار خاد با اويكا بيغمبر خواست شكاية مجيكين زائدا ديوي اوش ما بشان راكو بخاري هنا يوتي لبابا كاكا تعمق قلبون او زيادة الروي لدين وامانع مني عنه يعني قداش تلتكي شو زريجة قداب همان شيء وتون ببيتو زياد قول ببيتو غانية همان زرر لإنسان دابل كزوجة زرر كشي قول السرع باشن فالمديش كاني بخاري رحمه الله بجمالة حودة زار وسياسة أفرمي البخاري أفرمي حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال خطأم فرمودي عجيب لما فرمودي كخطبيشي إمام بيشو علي قريب طالب رضي الله لسير الخليفة إمام دالا بازكات كخطبية قدادة فرميد أم خطبية كوماليك بابد هلا وشيني تواني كتا أسأل زيني عندك أسأوني لبخاري أحيو فرمون بيغنبري خوا فرمي أقر الرزية ابن عباس فرميت الرزية كل الرزية بو كساني كان يعني إيش بيغنبري خوا بيشو فاتكتنا بكتابك ابن سفر بكتاب كتاب ابن اسم عمر يقول خطاب نيشتو ألو قسانيكا أيه نو أبن هلا بخاري في المديك كا بابلين علي كريم الطالب رضي الله لسلمي خطبة هذا فرمي خطابنا علي رضي الله عنه على منبر من آجرة وعليه سيف في صحيفة فقال فيه صحيفة فقال علي كريم الطالب رضي الله لسلمي وتالي أبو أدات لسر بابلين نسيت لسر من بريك صحيفي شي فيه وأقولين براوي شيبيا، أم براوة شتيتيانو سيرو. بيبزين أو صحيفة جزك للقرآن، وهل وعفر ما يشيبيا عن بريخو عليه الصلاة والسلام، عليه كرب أبي طالب رضي الله عنه سربيد. أجر شتي شيبيا يشيا زياد لوي كواخلك. شيء هي مثلاً. أفرميد فرمي شتيابو، أفرمي والله فقال الإمام عليه كرب طالب رضي الله عنه فرمي والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة سيان با الله يكشت ما نية بخيون ديتواني غير القرآن كيف فروردقار كالبردسي متانايا لقل أوي كلم صحيفة نسره كلم صحيفة نسره ففرميت فنشرها نشري كرت بلاوي كردوا فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها بابتي وشتر تمنك عن شن دبيت لزكاة شن أدريت لقربانية تمني وشتر حيوان كان شن بابتي أحكامي أو الكفيون دي أحكامي فقيوها وهروها وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا باش ايش يكلو بنداني كلام صحيفة شيا باسي اويكا شون مدينة حرمة هلوكو شون مكة الله سبحانه وتعالى بو إبراهيم كردوتا حرام بريني داري نازان وشي هالي شكلوانا راو كردن تيايدا كومال لما بتانا محرمة في أغنبا يقول عليه السلام فرمين منيش مدينة لفلان شوينيو خريطة دياريكا لفلان موقع وهتا فلان موقع ايقريتو واني اما بيوتي حرامي مدينة هركسيك عليكم ربي طالب فرميتي ايدا هركسيك فمن احدث فيها حدثا فعلي شي طازيتيا بينة الدي كالدينانية مشتشي مبتدع ونابجيتيا دا دروس كاد لم حرميا كجيقي قبولنيا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله من صفن ولا عدل نفرتي فروردقارو نفرتي ملائكة كاني فروردقارو نفرتي همو عالمي ليبيت الله سبحانه وتعالى نا بخشيني نا هشيشي لقبول ناكت ما قدام لمدينة إحداثك شي تازاك وكوي كمثلا بكيت السماخانة بكيت النازانة مشي كيستا ودور دا خليك ماني طبيعي بيتواني شي نابجيك حرامتو راو كردن تياي دا جائزني هل قلت نوي شت يايدا جائزني لقطة يايدا جائزني تيايدا جائزني إنسان دار ببره درخت ببره حيواني جي تيابو خجي شو جايوي بيتو وردو دشي تيادا دروس كديان أو هم محدثات وبدعانيك وردو داخلتو ناو مدينو
تيجا دروس بكريت بويا فرميت هر كسي جمع بكا لعنتي بالودقاء إليه الله سبحانه وتعالى هشتي شي يقول ماك وإذا فيها تيكا شي تيابو صاحبك ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أحفر مسلما أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هر مسلمانك هر مسلمان ذمي مسلمانان هم يشيكا يعني بشكتريني مسلمانان كاتك أماني داب شخصية لملي هم مسلمانان أو شخص أمانيك البارز يعني حصاني مسلمان بو شخصيك كداي أنيت هم مسلمانان بيوا بس تبنتي وش واضح برا مسلمان قيمتي هي كعبرائك مسلمان ديت أهل شي كتاب الله كا كمل ذمي منايا لذمي منايا بارزت أما شون لسر أم مسلمانة واجبة بباريزيت ودفاع ليبكات لسر همو مسلمانة واجبة أم شخص باريز شكرا ذمي مسلمانة إيه مكس برياري مسلمانة إيه همو مسلمانك لأنه مدينة دا هركسيك أمنكات غير مدينة طبعا هركسيك مسلمانك كسيشي معاهدة كردبو بيماني دابوية باراسبوية مسلمانش كبشي بيشكيني لجهة البيان يكابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نفسي بالورد قالوا ملائكته هم خلشي لو شخص بيت الله سبحانه وتعالى يشتشي لقبول ما كات أما أننا تشياهن لو صحيفاك عليك ربي طالب فرموا إذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كواتهم أحكام اجتماعي أحكام عبادات وتعبدة هركسيك كسيكا بابلين مولاي شخصيكا لاي أمانة أمان هنا ويانا وبكير يعني كردو لخزمتيانا أو خزمتكاريانا بتشيت بي خلطياني بيبات اللاي خوي ببي إذني أو ببي إذني صاحبكي ببي إذني سيدكي هالي خلطياني بيبات اللاي خوي نفرتي خواه وملائكته هم خلشي لبت بوي أو توازنكم الله يعطيه بينا الخلط تعدانا كهتصر ما فو حق هيش كسي شيك في وابقي شيك من ايكا كواتا بخاري رحمه الله افرميد اللي رأى امي هنا افرميد اشارت اشتياب ويكا تشي لبردسي عليك ربي تعالي ابو رزاق الله يسلمك لغير قرآن وافرم خوي سندك وافرمي غير قرآن وصحيف اشتش كمان نية كالي ايه ما مبسي او كعتيكا اشكاليات هي لسرويكا مثلا طرفي عليك ربي تعالي برزاق الله يسلمك اهل بيت بوان رونا كات والله هيش كمان لعنية أكيد عليك رب طالب شيء لا بد لينا خليته مثلا با وش ما لا يبي غنبري خاف من تو خليفته يعني إيش إمامة دبي بتو بنا يعني إيش يعني عجيبة أما الكواتا شيء شيء تيا لما أمريكا اللي رأي أبو خير رحمه الله بس في تي بباب كل حد خداش كم بابك بازكين بابي ما يكره من التعمق والتنازع لك وفر واشي شو يكره والبدعة في الدين يعني كبوك فلو أحدث فيها محدثا بدعيش تيادوس كارنا ومدينة كلا أصلا جيجيني حقني أو هبيت أقلت يادوس كفعل ما يكره من التعمق والتنازع وفرواشيش يكره والبدعة في الدين يعني كبوك فلو أحدث فيها محدثا بدعيش تيادوس كارنا ومدينة

ڕۆژی درۆژن لەی پەشیمە بێت بە بەردەوامی بە عیبادەتی ئەزانێت و ئەشیکات و ئەژڕا هەروو قوشە مەثلەن ڕوحبانیەت ئیبتیداؤها یعنی ئەهلی کتاب وابوون ڕوحبانیەت و گۆشەگیریە کە لە سەر خوانی نوازی کرد ما کەتەبناها عەلەیهیم خۆیان لەسەر خوانی نوازی کرد کەواتە ئیبتیداؤها الله سبحانه وتعالى بقينا دوابك انتو هاتي كنو تبو رعاية ناكري بونا وفارزي فما رعوها حق رعايتها نا انتو هاني بفارزن كو اتم زيادة الروية تخور لسا خوني دو زكيت خواهي فارو دقال نيش تتو امبكيت هلو كتشون هل تشوش ايشيكا كتوبشي لسا خوتي واجب كي لسا خوتي دوز كي كالدينا وجودي نيا حدثو بدعيا پاشان بخاری رحمه الله فرمودیش که هنی که انشالله بس فرمودکا انشالله چی پیدین هو لگریم ودستی دهاتو افرمه بهماشی و حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا مسلم بن مسروق عن مسروق قال قال عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم في غنبة الله عليه وسلم كاري شيك كاركة شو لك لها تنزه هنا تيابو رخصي تيابو رخصة إن شاء الله في الدعوة باسيكم رخصيك في غنبة الله عليه وسلم رخصي شيء والكتبو تنزه عنه قوم خرشيك أو رخصيك في غنبة الله كتبوي أنتوا عاود شو أكاديمي ناكين شو جات لك إنه ب خوب عن لما پارزی نمی آبگیری معلم که قبلی خواه کردی مثلا کابرادیت الیکا کل سفره استی مدام مسافی دور کعد کوبه دور کعدش ولی مشوای خوام کم لشیه لیکا و کم ازانت مثلا با کمی ازانت مثلا نزوه ل رخسیک که بیا قبلی خواه کردی تعالی صلی الله علیه و سلم فرمید فبلغ لذلك صلی الله علیه فحمد الله و اثنا علیه ثم قال بیا قبلی خواه پیگشت او پاشان چو سلمی بر و حمد و استعیش پروردگاری کرد و فرمودی خلقانی گهن شتیگ کمی تنزهون عنه خوان ببرزی اگر ببعض لویک ما مشتناکین جولت لویک بیا قبلی خواه علی صلی الله علیه و سلم فوالله اینی علمهم بالله و اشد لهم خشیت از کم زان سوم بر پروردگار لهمیان زاناتن لهمش ال خواهد رستم تو ال خواهد رستم لبیا قبلی خواه زیاد رفی متوجه زنای بیش لپیا قمری خواهد داد که کدومیتی خزیاتی که یک معنای آنی تو معنای تو تنازو کدوم لشکر که پیا قمری خواه کوی شتیشی کدوم تولی ولام نهای کم خواهم کم اما ناقصه او انشاءالله ازشی نسیل با تفصیل که ایلا درسی دهات و داو کامل پروردگار بر رحمت و رحمت بکات سونی پیا قمری خواه ماتیاب گیرن تو ما کاتشون کوتی اقول قولی هذا و استغفر الله لكم و آخر دعوانا لرب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمات بركات ذات باش الله برجة سر هملاك من میسرانی برزو عزیز و سنجین ایمانداران خوشکان برایان لهر شونو جگه کن امید دکم و دعوه دکم لذاتی پاچ رب العالمین شفاین خوشکان من بدا بطایبتی آوانی که دعوه نزاو دعا و پارا نویان کردوا دعوه کارم لذاتی پاچ رب العالمین عزت و شکو من دیو رز لبو همو امتی اسلام بجر توا لسر تاپای دنیا دعوه کارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک رزی و یک صفی و یک هلویسی لبینی بروادارن دروز بکا دوباره چی و ناکوچی که گورتین پشکان و تکشکانه لبین من لبا دعوه کارم لرب العالمین امن و امانی خوی زیاد روزور ترکه لتوای مملکتی مسلمانان بطایبتی لو شار و مملکتی خومان کردستان او دانی بکا با ایمان سلامتی بکا با اسلام دعوکار لرب العالمین بهانا و هاواری خوشکو بران من بیل لسر تاپای دنیا لهر شونک که ظلمک ستمک بران بر بروادارک دکره بطایبتی خوشکو برانی مظلومن به کسو کساس من لفلسطین و لغزه دعوکار رب العالمین بخوی تدخل بکا دستو زمانی او قوارا پیسو تیرورستا لناو بباتن لگل کلککانی دعو کارم لرب العالمین امتی اسلام پارزراو بکا لهمو کیدیگ لهمو مؤامریگ لهمو فیلگ لهمو تلکبازیگ کوا شیطان کانی سردم دیکن دعو کارم لرب العالمین لفیتنو بلاو مصیبتو آشوب و شر و ناخوشی همو امتی اسلام پارز را بکا اللهم آمین. برز انزار چی دی که رب العالمین در فتی داین که بین و خزمت ایوی برز و عزیز و سنجین لبرنامه کمان بلینکانی پروردگار لروجگار چی دجواری وکو امرو لسردمی چی فتناوی پر لا مؤامره و کید و تلکبازی امرو لروجگاریک که سردم سردمی سامیری کانا که سردم سردمی فرعون کانا که سردم سردمی هامان و قارون کانا لو سردمی فوزاو هاشوب و فتناوی دا زور گرینگا ایمه برواداران بگره نو باوش قرآن و بلینکانی پروردگار و ایزیاتر زورتر متمانه من لسر ام اسلامی خو من توکمتر و دامزراوتر بکین روداوکان که روددن پیماندلین اوانه که سرطایشی بهیزیان هی وکو مندال دیل دایگ بو کتا یچی لاوازیش ساوار ریاندکا وکو کسی باک تمنداکو تو اوانی که امرو جیانی خوان کردو تا بهشتو جیانی خلچیشان کردو تا دوزخ بعد النیاب لوی و تلک الایام نداولوها بین الناس او رجانا هی پروردگار دورانیان پیدکات او دوزخی لبو خلچان دروس کردیا قلب دویتو بسر خویان جیانی خویان دبید با دوزخ روداوکان پیمان دلین زور گرینگو زور پیویسته که ایمه مسلمانان استقامو بردام بول من لسر او آینه هبی چون که دیار کفر و کلککانی وكفر همو يك ملتا الكفر ملة واحدة
حسن جیاوازی هبی کسیگ نصرانی بی یا یهودی بی یا مجوسی بی یا اگر پرستو بد پرستو دار و مشک پرست بی بلام برامبر اسلام برامبر برواداران راستقینه دبن با یک جبهه با یک برا حتی نک انسان خراپا کن شیاطین کنش لگل دینده دستن او جبهی کسنگر لمسلمانان بگرن چون قتل عامیان کن جیانن پی براوان نبینن و ازور گرینگ ایم مسلمانان او رو دستگرین با قرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمتي إخوانا بقر نصر أو راست شقامي كبروردگار بليني بيدين أقر دزقر بين بإسلام أو إيما سرديخي في كان ما تسقيم دكا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم هركاتك إما ديني الله من بسر هيخس قمان لو الدانية بليني فروردقار إما بسر ديخي بي بلين كاني فروردقار لقرآن سنزارا تكرار بينوا ولا سندين سؤاد دا لا سندين سورة دا وكل سورة النساء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أجر سير آياتك كي ورد بيوا باكي وبيقردي تيرو تواوي بوزاتي باكي رب العالمين كهيج شريكو هوالينيا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هموتان كودك رينوا لروجي دواي كهيت شكو قماني تدانيا ومن أصدق من الله حديثا چه لپروردگار رازگو تربي ولا بلين كاني بوي اگر تماشب كيني او صيغه كبكار هاتو صيغه كا بشوازه شي زور گرينگو تگاندن ومن اصدق من الله حديثا كإنسان ورد بيتوا لو بليني پروردگار كبهيد دات وكو سر سرماني چش وكو بسياري چش كا لیورد بیوا چه هیل پروردگار رازگو تر بی و سورتی نیسا دیسان آیتی 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ابدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا واتا وعد بليني ببروا داران داوا حواني متقين حواني عملي صالحين هي بيان خاتنا وبهشتانك كاللجير والروبار دروا وتندها نعيم نعمتي تدا وهتا هتا تدا دمين ينوا كوج وعدي پروردگارا راستو روانو هیچ کسی چیش نتوان نکولی لیب کاتن اوشی که خوان وعدی سرتا و کتایی ذاتی پاشی الله سبحانه و تعالی ولی شوینش که ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا براسی همی بوده گندون و دامزراویه که باورد ببالی نکانی پروردگار هبیت رسواتی زمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
آیاتەکانی پێشتر کە ئاماژە بوون بۆ بەڵێنی پەروەردگار کە بە بڕواداران و متەقیانی داوە بیان خاتە ناو نەعیم و خۆشیەکانی بەهەشت و بەهەشتیان پێی عەتا بکاتن و بەندەکانش سوپاسگوزار بن لەسەر نیعمەتەکان بەردەوام بن لە سەطاعەت و ملکەتی فەرمانی پەروەردگار بن ئەحکامەکانی جێبەجێ بکەن ئیسلامی پیادە بکەن و ئەو پەیامەی ڕابگەینن تەحقیقی بکەن جێبەجێ بکەن ئەو وەعد و بەڵێنش بۆ ئەوانە هەروەکو پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دەستی لەسەر شانی ئەو سەحابە بەڕێزە دانا کە ئەوها لەگەڵی دەڕۆیشت و پرسیار لێ دەکرد فەرمووی ئەتەدری ما حەق الله عەلی العیبادی ئایا دەزانی حەقی پەروەردیگار چیە لەسەر بەندەکان و حەقی بەندەکانش چیە لەسەر ڕەب العالەمین ئەسحابیش ئەوەندە بە ئەدەب بوون ئەگەر بشیان زانی بە هەردەیان فەرموو الله و رەسوله ئەعلەم رب العالمين في غنبر كيد زاني أو إذا فرمي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ما في پروردگار لسر بنده كان أوي كبي پرستن شريكوها وبشي ببريار ندن ودزاني ما في بنده كان اشتيا لسر پروردگار أويش أوي أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا كاتك بتاكو تانيا فلسطين أويش وعد دا رب العالمين ألا يعذبهم كسزا نادات كسزا شين دا ليختنا أو بهش ترازا ونبراوي كوعد بليني في داوة لسورة الأنبياء لشين شكا فرمي وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين رب العالمين خبروا هوالي دا كما پیغمبران روان بكاتن يخبر الله أنه أرسل رسلا رجالا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا على ما لا كآرامش بقر النسر أوي قوم كان أزيت وآزار يندا كبدريان دخنوا كحرب ين لقل دكن كبساحر وشاعر وسيان دكن اللهم رب العالمين وعدي داوة بليني داوة كبيام وبيام بران بسر بيخي وأوانشكا شوين بيهل قريب بيغمبران وكافر كانش بهيلاك بدات صدقناهم الوعد أوش براسي إنجازك فلو بأيتي قوريا كرب العالمين خبره هواضي دا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وشوين بها القركاني توشي امتحان وابتلاء تاقنا ويسخد دين بلام آخير كوكو تايكي برواداران سەرکەوتنێکی بێوێنە و گەوریان پێشان دەدا و پێیان عەتا دەکا وە کافران و بێباورانش شەرمەزار و ڕیسوا و دوابڕا و دۆڕاو دەکا وە لە سوورەتی ئالی عیمران وەلەقەد سەدەقەکم الله وەعدەه ئذ تەحسونەهم بئذنی کە لە غەزای ئوحود بوو که مسلمانان لباردوخی چیزو سخت و دجوار دابون بلام رب العالمین مسلمانان بروادارانی پاراست هر چنده
سرتایکی سرکوتن و کوتایی شکست بود لبا مسلمانان و هشکندنی وعدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمی او شوینی با زمهیلن و تا جبل الرومات شوینی توی هاوش کن اگر دیتان قلکان لآسمان داوزین لا شی ایمان پرچه پرچه کلو سر شاخو کین دانه بزن بلام کاتک فرمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كديارتوش فتنة كسزايش زور فأعزار بون كحفتاك لأصحاب أحباب بيغمبر صلى الله عليه وسلم شهيد بونو وبيغمبري أكرمي صلى الله عليه وسلم بخوي خويني لدى السدات أخواري برينداري سخد بون الله رب العالمين بليني بيدان حرکاتیک بتیر و بتوابید از گربون با اسلام سریان دخی حزیمتی کافران به باوران شکستی اوان پیشان مسلمان دادا بویا پیشان دن که درس و عبرت ورگرن حرکاتیک رب العالم وعد و بلینی پیدان بسر کوتن بلام ای و پیویستا پارزگاری لی وعدو بلین کانی پروردگار بکن بلامر کاتی واتا نکر او سرکوتنا دبید بشکست اویش بهوی بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی نیه که بلینی پیدان سرکوتن تام داتی بلام دوی شکست شکست کل لبر گناهی خوتانا لبر شکاندنی فرمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاتا بردوام مسلمان وكم مددي شي الهي بي راغندرا وكسر كوتني بي ويني ددريتي بلام دمي دز به هوكار كاني سر كوتنو بغري ولهيت كاتك فرمان رب العالمين نشيني فرمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم نشيني اگر فرمانك ايش كان او كاتي او سر كوتنا نبيد بشكس وكلا وحضروا اذا قول سورة أحزاب رب العالمين كما فرمي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهي موقف خلويسي مسلمان لا غزاي أحزاب برامبر عربة مشرك كانوا يهود كانوا ماكير كانوا منافق كان أو كاتك دور بري مدينان توقر أحزابين هنا سر بيغم صلى الله عليه وسلم ترسو رعبك دروز بلا بين مسلمانان برام كاتك رب العالمين مسلمان كان بيان تقيب لسر دين كان خوياً يقلا كردو لبو ذاتي باكي الله وكيان بركان رب العالمين أو زي شي كان يزكي ده هزار كذبون ده هزار لأحزاب واتا كومالا حزبك كومالا خلقانك هم لمنافق كان هم لزولك كان هم لمشرك كان هم لدجمناني دور دستو نيزيك كوبو نوا و یو دولتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله کیانه که دروسی که یه پارسگاری لخوی و نبروادارم بکو و بکات خالق لبین در انطلاق بکم وی او پیام پرشو بلا بکه حتی دقت همو دنیا و ما ارسلنا کیلا رحمت للعالمین براسی رب العالمین همو احزاب ویران کرد که زندیه چی زور وزوی چی خوی روان کرد ولی الله جنود السماوات والارض که هر باگ بس ببوین که و او کبریان لناو بسی او جبروتیان لناو بسی او روز مسلمانان بوی زور گرنگ ایمه تماشای قرآن بکین کاتی که مسلمان کان او آتا بسریان دادا بزیل عهد مکه سیوه زم الجمع و یولون الدبر
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. براسي لا قناغش امتحان ابتلاي سخت دابزي كمسلمان لو بريتو سانا ودابو كآل ياسر شهيد ذكران سمية عمار بلال خباب وخدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمه سكاتي في ذكران بلام أو آتا أميد بخشو وعدو بلناني پروردگارش دادا بزي كهيمتي مسلمان برسك بلام كاتك ميداني بدر هاتا پيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم آياتك إذا خوين دوا أوزا سيدنا عمر فرمي أي جمع سيهزم يا رسول الله أو چيهان كومل أو چيهان جمع كأورو هزيمتي ديني أوزا فرمي تيغيشت من بلين كاني پروردگار كبيغم صلى الله عليه وسلم شمشير لدزدابو لو سري ميدان دسو أو سري دي فرم إستا كميشي ديكا سري أبو جهل لير دكوي وعقبو شيبو أوانش ألير دكوان فعلا أو نخشي بيغم صلى الله عليه وسلم ميدان كي تشي فعلا سري سري قور كاني كفر لميداني بدر داكوت وعدو بليني فرولي قارشات زي كادي كواد دما شي قرآن دكي نتي ناخي قرآن لقناغي سخت دجواري زنزيرة تاقي كرنا وكاني سيدنا يوسف هر لخيانتي برا كان ناويرا كي شي تصوري دك الكاروان سيك بيتنو او كسي كقالكو مجي لكرا لليان نيزيك ترين كسكاني كبرا كاني بو كي يوسف عليه السلام وخوي يفرمو قد روجك تعوري من ذكر كامن هيز كسيك بتواني زفرم في باتون كخاوان اوهمو برايابوم والله من نمزاني هل لان برايا كانم هوان دوزخكم ودروز دكان كوادم خانا ناوي كا لناوم دبن قل لكم اشي دكان شي تصوري ذكر او يوسفا كمن دالك ولا بازاري عبد كان كرينو فروشتني بي بكري بثمن بخس دراهم معدودة بتسيت كوشكو تلاري عزيزي مصر كي تصوري ذكر لكوشكو تلاري عزيزي مصر كوكو خزمت كارك لبن دربو باشان ببيت عزيزي مصر كي تصوري ذكر كوا كاتي خستيان ناو زندانك بسندين سال كوي لبن دربو همو مشريك بو كي تصوري ذكر او يوسفا عليه السلام ببيت بيشك لهرب يا وقوركاني كمزرع وميجو تاريخي هم مصر بقوري ويستاش إما بيسر سامبين هموي وعدو بليني پروردگار سبحانه وتعالى كواتا كردواري جواني قوتيا اوي كوا لخواي غافلة كافرة بابقر انو سر قرآن سنة جواني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وباردو خاني كلا دورو برمان دا گزرين كزل هي زكان لاسمان بدرون لزويج بدرو بلان بر يقدر راوستان نمان خلطين نابي ليب قرين دشمن بتوانتن بآساني برنامه من هزمان پرد بكاتن ككسمان نزاين خريشي تينو سنك همو مباسي دشمن اوهي كأيما بيكتسر قالكاتن لاسمان بدروني لزویش بدرو بزور اگه داری سیناریو کن بین او فیتنانی که لدورو برمانده گذرین که مسلمان او روزو گرنگو پیویستا یک حلویز بی و خوی کو کاتوا او بلینی پروردگار سبحانه و تعالی همو همو سردمه که کپی داوا سری دیخی دجمنکانی زلیل لکم مهما سن هیزو بازویان بطینو بقوت بیتن فلام وعدي پروردگار سبحانه وتعالى مسلماني بسر ديخيت ويا اوروج مسلمانان كا لباردو خوشي زور تنگا تاوي دان لا تابتي خوشكو بران من لغزو لا فلسطين دنيابن او باردو خد جوارش تيد پري او اي كدمينيتو رويشو كومندي او تيكو شرانيا كا بخويني خوان روبارغ لخوينان ريشت بووي وعدو بليني پروردگار سيماو هما جوانكي حتى بو نوكاني دهاتو
هر بگشایی به هل نوا تلخیش کو دیدارشی دی کو بلی نشت که پروردگار سبحانه و تعالی بخزمت ایوی برز و سنجین دگم همولی اکتن بزاید پاشی اللہ دست پیارم که اسپار دیگ زینا کاتن و السلام علیکم و رحمت الله.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أمزن جيرا ترخان ما كردوا بو بعس كردني تيارترينو بنابان ترين كتابكاني شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة بيت. البته امنات وانين يان برنامه من اونيه كباسي جيانامي ام زاناب كين چونكو جواز لزور زانايتر باس كردني شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمت بيت اي وسط بكمر باسي تروا ابي باسي سردم كيب كي باسي دعوه كيب كي باسي او ناخوش يعني بكي كتوشي دعوه كيب اوانيكا روبروي بونوا او محنتانيكا توشي محمد كري عبد الوهاب وكركاني وكرزاكاني بون لا بينا بلاو كردنوي عقيدي إسلاما بتايبتي مسألة أو سردميك الشيخ محمد كري عبد الوهاب تيا تركوتو حلمي بلاو كردو ودعوي بو عقيدة كرد سردميك بو سردمي كوتاي عثمان كان بو إسلام ومسلمانان لوضعك زور تايبتا بون يعني مسلمانان زوري نما بو خريق بو بقرنه و بوسر دمي جاهليت شار نبو إلا غوري كتابو شخص كتابو خلقي لحمو لاكوا رويان تي أكرد بو أوي هاواري لأبكنو داوا كاركاني خوياني لداوا أبكنو إلا سر دمي شيخ محمد كري عبد الوهاب بدعا لحمو لاكوا بلاو جهل بسنة سيماي خلقي أو سر دم بو خلقي لا قمة جمودي مذهبي أبون صراعك هبول بين مذهبك أنا لروي سياسي شوا كوملك هوزو قبيلو دولة لاوازو عثمانيا كان خويا على قمة لاوازي أبون تنها بدع دعوة توحيد موحدة كان نبي زور أزابون كتوانيا دعوية كمي الشيخ محمد كري عبد الوهاب كركاني هل حمويا إبادك لكاتي أولي كسر عثمان كان أبو محمد علي باشا لمصر وأخوي إبراهيم باشا كريو أمانة توانيا دعوي الشيخ محمد كري عبد الوهاب لنجد حال حمويا بكوجنو زندة بشاري أمكانو بجاريك لو فترة سرانة ولا وجود والله الله تعالى دينا كي خوي سرخستو جاريك تر دعوي الشيخ محمد كري عبد الوهاب لرقي كرزا كاني وأواني كلسر أم دعوة بردوامي أنهبو سری برس کرده و به دنیا بلاو بوی و جاری کتر. با کرتی شیخ محمدی کری عبدالوهابی کری سلیمانی کری علی تمیمی لسالی 1115 کوچی لعوینا شارکا نوچیکا لنجد لجزیری عرب لدائق بوا. لمالو العائلی که نودار لدائق بوا. هر پیش ده سالی قرآنی لبر کردوا و للای باوکی فقی خوندوا باوکی زانا بوا. و کسی که زیرکو لحاتو بوا هر لسلطای تمنی و نشانی زیرکی پیو دیار بوا لگنجی سردانی مکه و مدینه و بصره کردو بوا طلب علم و فیربونی علم و براسی شیخ محمد کری عبدالوهاب توانین بلین رحمتی الله تعالی بو کنار دیو ام دینی تجدید کردو دعای اوی که مظاهری شرک لحمو لایکا بناو امتا بلاو بویا دعای اوی که متعصب کان دستان گرتبو بسر جمگا کانی جیانا لمکا و لمدینا و لعراق و لمصر و لترکیا و ترکیا ایستا لحمو شوینکا اهلی بدعو گمرا کان و امانا بالا دزبون و سنتو اهلی سنتش لا او پرینامو یو غریبیابون دعوی شیخ محمد کری عبدالوهاب هات حمو ام هاو کشانی جالی کتر گوری و تیکی داو لصالح اسلام و دعوی اسلامی کتای پیهات دعوه شيخ محمد كري عبد الوهاب لسر هیچ مذهبك بنا نبو لسر بانغواز کردن خلقی بو هیچ زانایك و بو هیچ قطاب خانيك و شتیکی وانبو إلا قرانو نبي بو قرآن و بو سنت بفهم سلفي چاكي ام امتا الرئيزي شيهبو بو همو زانايان اگر چی دجمناني او نيارکاني بحمو شيوي حولان دا ناشريني كانو حولان دا صيبو هالبس نقصوري شان نكرد بتايبتي لسنتاي دروزبوني چابخانو چابكردني كتاب كي كم چابخانة هات مكة لسردمي احمد بن زين دحلان بو كمفتي مكة ومفتي شافع اكان بو لوكاتا كتابكي زور زوريان
دجبا دعوي الشيخ محمد عبد الوهاب وناشرين كردني بوختان بو هلوستني تأليف كرد وتشاب كرد ألو تشاب خانة وللري حاجة كانوا كأهاتا لهم ولايك الدنيا الله ويعم فيها كرد بويا كلمة وهابي ويتر أوي كنفرتي بكردايا لا دعوة كي كدعوة الشيخ محمد كري عبد الوهاب الراسية هيج نبو غيري دعوة بو كتاب السنة النبي يعني مهم ترين كتابة كان يبنى وبنى ترين كتابة كان كتاب التوحيدة أقل بيخواني توا هيجي تانا بيني لآيات ولحديث زادر تنها چن وانيك شي استنتاج كردو أخلين جاوة لا أو آيات وحديثاني كلا سالتاي بابا كان وإهينة توا كتابة كان ترشي بحمان شي ويكاشف الشبهات وصولي ثلاثة قواعد أربعة وكتبك هاني تري تنحى آيات أهينته وحديث أهينته وحند معناي ليدركه بكورتي طبعا تنانت أجرنا ويكيك لملاكاني تركيا ألين زور رقي للشيخ محمد كوري عبد الوهاب أو نرقي ليبو تنانت وكتشون ذكرك لدواي نيوشكاني أوها لدواي همون نيوشي أبوها كم يكباسي خلافي وهابي كانوا دعوي محمد كوري عبد الوهابي بكر داية جاء الله جاري كأن كسي لي أبو زاني أم كابرا جاهلة وهيش نازاني درباري كتابي توحيدي بوي هنا كوكوت من مهمترين كتابي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب طبعا ونيف خندبو بس هار لدورة ومحاربي أكردو خلقي لي تنفير أكرد الله برقكي لي أكردوا ناوي لسرنا ما ناوي محمد كوري عبد الوهاب كتابك لي برد بولاي أو ملا قلت من أم كتابا بيني نازاني باشا خراب حزقم جناب السيري كيف زانا نصحت ما كيف يخوان موا إذا الله كان روجا لايبو دواي كتابك جرايا وبوي وتكتابك زور بعشاء ما بس آياته وحديثه وقصيد جوانه عيبين يا بخواني توا دواي بيوت آخر دائما كتابي توحيدة كمهم ترين كتابي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب ما بس ما لتيا يعني خلقانك زور تاكو يستيش الله وهابي وهابي خرابة وهابي آوهايا حر نازان وهابي تيا نازان أصلا كلمة دجمناني دعوة الشيخ محمد كوري عبد الوهاب دروس أنكرد وأوي خلكي لي دور خنوة وبالتالي خلكي لي دعوة توحيد دور خنوة الشيخ محمد كوري عبد الوهاب حصرا دعوة بو توحيد كرد دعوة بو دور كوتنا ولا الشرك وبدعة كرد ناس عندني خلكي بمعناي توحيد ألوهية توحيد الربوبية أسماء الصفات عندي مسائل عقيدة حصرا يعني تنهاء من بأس حصرا دعوة بو توحيد كرد دعوة بو دور كوتنا ولا الشرك وبدعة كرد ناس عندني خلقي بمعناي توحيد ألوهية توحيد الربوبية أسماء الصفات.

بتفصيلها. كتابي الدرر السنية في الأجوبة النجدية عبد الرحمن بن قاسم ومحمد كوري محمد بن عبد الرحمن القاسم كويان كتبت أشانظم مجلدة. أما مجموعي كتاب وفتوى كاني أو وكركاني كرزا كاني تيايا كتابي كزور مهمة لبواري عقيدة فقه هند مسائدي ترع. لو أنا كتابي مشهور هيا أيش كتابي تاريخ نجد أو ابن غنام، هروها كتابي عنوان المجد كتابي عثمان بن بشرة. عندي كتابي ترش هيبة تحبد لسرشياني النسرة وبون منا كتابي الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية من كتابي آل بطامية، وكتابي إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أما لدان راوي أحمد القطان ومحمد طاهر الزينة. كتابي كتر هي محمد بن عبد الوهاب باسي جهنام يكاد دعوك يكا لنسيني مسعود الندوية. محمد حامد الفقيه أيش كتابي كي هي أثر الدعوة الوهابية. كتابي كتر هي محمد كامل ظاهر الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي. أحمد عبد الغفور عطار كتابي كي هيدر باري شيخ محمد كري عبد الوهاب. هروها عفرتك شهية عفرتك أكاديمية دكتورية مريم بنت كامل كتابك ناوي احتساب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتابك جوري وزور كتابك بسودة وزانستية. طبعا كتاب زور زور درباري جيانام ودعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب. بلا ما حندي لواني كمن بينيمو عندك لا يخوم هيا بون من جلوانا المستطاب في أسباب نجاح دعوة محمد ابن عبد الوهاب. ناصر العقل كتابك هي إسلامية لا وهابية. لو كتبانيش كتابة بباسي جيانا مينا وداركان وكوبون من الأعلام زيركلي أيوش باسي كردوها هروها عبد الرحمن جبرتي لا كتابك إخويا تاريخي جبرتي أيوش جبرجيسي باسي كردوها وزور نوسر ناوداري تريش باسيان كردوها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم. أفرمي باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله ماذا ينبغي له أن يتخلق به. أما بابك باسي أخلاق خروجتي مقرئك مقرئ أويك خلق فيري قرآن فيري شار زابوني قرآن فيري قراءة زانستكاني قرآنك. جاء أم مقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله کاتی که دانشت شوینه کی دیاری کرد بو اوی خلکی فرکاتو خلکی شار زاکا لبرخوا ام انسان مقریه پیوستا چه اخلاقی که تیابی خوی برازی نتو بچه خو روشتیک. بوی افرمی ینبغی لمن علمه الله کتابه پیوست لبو او کسی که خوا شارزای کدو لکتیبه که خوی او کسی که خوا شارزای کدو لم قرآن لم پیامی خوایا و علمی که ام قرآن و زانستی قرآن و قراءتانی هیا فأحب ان یجلس فی المسجد یقرئ القرآن لله تعالی که پی خوشا لمزگوتا یا لمالا یا لحجریکا یا لسنتریکا لشوینکا دانشو خلکی فیربکا و قرآن بلیتا و لبرخوا او یغتنمو قول النبی با او فرمودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بفرصت بزانی بو خوی بغنیمتی بزانی بو خوی بی قوزیتا و که افرمی خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين تان اوانيك خوي يكم فيري قرآن دبيتو دواي اويشك خوي فيربو وعلمه خلقاني فيركات كوابو فينبغي له في وسط لبو او انسانيا لبو او مقرئيا أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه. أبي كام خوروش تجوانا كام أخلاق بيروزا كام قورية أوانا بكار بينت أبي أو خور لخوروش تكان أوانا بكار بيني كآما جبن بفضل راستي أم إنساني. يكم أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسي أقل لمجلس دانشت يا لمجلس قرآن دانشت أبير لذاتي خويا خوي بكم بقري متواضع بيت نابي باب كات خوي من آوامو آوامو حوق قراءتي سبع أم آقالي يا قراءتي عشر نابي بايتي باب كات خوي أبي خاكي بي متواضع بي لبرخواي تعالى ولا يتعاظم في نفسه لخويا خوي بقوله نقرد آخر إنسان ويا خوي لي وقوري حالي بي جاري ويا تكبر بس أرزك إشاك ويتواضع لمن يلقنه القرآن قرآنی به هر کسی گفت، هر کسی فیری قرآن کرد، لگل یازور متواضع و خوب کمزان و خاکیانه معمولاً کرد. و یقبل عليه اقبالا جميلا بجوانی روی تیب که حالی بی، نگ آوا طاقتی نبیتو او بخوی بخیانه، غلط کانی با راس کاتوانی حالی بی، ويقبل عليه إقبالا جميلا بتواوي بجواني ركات أو إنساني إنشاء، وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله. أما يزور قرنك أوانيك إنسان فيري قرآن يعنك جاري واهي قورية، جاري واهي منالة، جاري واهي ريشيسبية، جاري واهي مامنا وندا، جاري واهي خوين دوارة، جاري واهي كم خوين دواري كما أهو بوي أفرمي بوي أبي لقل هر إنسان كاوكو خوي ما ملبك نابي لقل إنسان كي ريسبية ما ملكي وكشون ما ملكي لقل من عليك أكي لقل قنجي كما ملبكي بوشوي كما ملكي لقل من عليك أكي بوي أفرمي لقل هر إنسانك كأيوه فيري أم قرآن بك أبي بجورك حلسو كوتك ما ملبك كبو أو إنسان ويني أو إنسان لو تمنو لو أستيا بقنجت مثلا إذا كان يتلقن عليه الكبير والصغير والحدث والغني والفقير كاتي أواني كأشن اللايب أوي فير ببنيا أم فير يان كاتو شارزا يان كا جاري واهي قورية جاري واهي منالة جاري واهي دولمند جاري واهي هجارة جاري واهي دستلاة جاري واهي بدستلاة جاري واهي مسؤولة جاري واهي غير مسؤولة كيف ينبغي أن يوفي كل ذي حق حقه أبي هل يكان ما في خيباتي كلم الناس على قدر عقولهم حركة سيان بجيري عقلي خوي أبيت ما ملي لقلبك
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دو

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت
3: قلبك. ويعتقد لإنصافك إن كان يريد الله بتلقينه القرآن. أبي إنصاف بخرج بدا أجر أو بم قرآنك أيوي في لك ما بس إخوابت إن جاء أفرمي ثم ينبغي له في بيستلبو أم مقرئيا كآبمشي ودانشتو وخلكيه شارزاءك لقرآن أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير. خوي بباريز اللوا خوي توشي أو آفاتنك لقل كابراي دولمندو دستلاة دارو مسؤولك يا متواضع وخاكيبه بلام لقل فقيرك يا بفيزو دمارو تكبرك على دخيل خوي لو باريز بل يكون متواضعا للفقير بل كو زياتر أبي متواضع تربية لبو فقيرك تا دولة من دك تابر برسك مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله بذلك. أبي هول بدا هميش أو فقيرا لمجلس خوين زي خاتوا بسوزو بزيو بمهر بلقليا بما اگر اوابکا لای خو خوشویز دوی اخر ایوا هي حتا بو تعزیه کبر فقیر هم فقیر خلق ناش قران بو بخیونی علی لوانی 50000 بعد حالی بو تا دولمن دکی دسک یا مثلا لگل کابرای دولمن دا لگل کابرای بسحات خری کمان دو نابید بلام کابرای فقیر دو کلمی پیال دا پاچید ویتأول فیه ما ادب الله به نبیه حیث امره ان یقرب الفقراء. ابی دائما او ادبيك اخوائي پیغمبر دادا وصلى الله عليه وسلم كفرماني پیدا وهميشا لهجار كان ونسيك به لخلق ونسيك به خاچي به اها فرمي ولا تعد عيناك عنهم يعني شايان ليك لا مكة چونكي ام دين ابو وعد وخدمت بمروفاتيك اها اخوائي تعالى چون عتاب لسرور من لبی غمده گری صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی که از صنادیدی قریش گوره برپرسان و گوره پیوانی قریش لخزمتی پی غمده صلی اللہ علیہ وسلم پی غمده دعویه کردن بو اسلام پیوابو اگر امانه مسلمان بینید دین گشه اکا پی غمده صلی اللہ علیہ وسلم و کاتا بای چاوروانه کرد عبدالله کوری مطلوب که پیوی که کویری فقیری دامه او تقعد على درقاي مالي بيغم صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني مما علمك الله اي بيغم مالي خواه فير مكلاويك خواه توي فير كرتو دو جار سي جار بيغم صلى الله عليه وسلم توزي بينا خوش ورود عبد الله قرجة كان اها خواه تعالى عتابي ليق السوتي عبسينا دخوار عبسة روي قرج كرت وتولى روي والجيرا أن جاءه الأعمى كاتك أو كيرهات له وما يدريك لعله يزكى چون عتابی لێگرت هەر کاتێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عەبدوڵڵاهی کوڕی ئیبن مەکتوبی ئەبینی ئەی فەرموو مەرحەبا بمن عاتبنی فیه ربی مەرحەبا لە کەسێک کە خوا لەبەر ئەو سەرزەنشتی من و عتابی منی کرد إذ كان قوم أرادوا الدنيا كومليك هبونك آمان جان دنيابو فأحبوا من النبي أن يدني منه مجلسه بيان خوش بو كبيغم صلى الله عليه وسلم مجلسك إلوان زكاته وكل مجلس أمان هميش أمان لمجلسك يا ابن وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفضیل یان بده برزیان کاتوا بسر غیری اوان لفقراء یعنی وکبل تفضیل امان باب سر هجار کان بابی امان باب سر هجار کان فاجابه النبی الى ما سالوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله میدانوا با عملی وبلکو بان ایمان بیان لا ان لا لانه اراد نقلب پیغمبر دنیاوی سوا ولكنه يتألفهم على الإسلام بوأويك بلكو أمانة ألفت بدين وبقر فأرشد الله نبيه على أشرف الأخلاق عنده خواي تعالى رنموني بيغمريك لسال بيروسرين أخلاق لاي فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم فرمي لباتي أوانا فقير كان زيخروا برويانا بكريروا روغو شادبا ويصبر عليهم صبر شلك لابك وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا أو دولة من داني كميليان بو الدنيا يو بشوين دنيا يا أقرين أوانا دور خروك ففعل بيغمص وصلم كرتي أو آيتي ولا تعد عيناك عنهم آل وهذا خوار دي أعمى كأبي انسانی مقرئ انسانی بانخواس انسانی داعی آوابه اما اصله که نه به انسان لیلا بدالم اصله يحتاج اليه جميع من جلس يعلم القران والعلم يتادب به هم اواني كدا انيشن بو اوي خلقي فيري ام قران بكن خلقي فيري علم وزانس وزانياري بكن ابي ام ادب يوركن خويا امراز انه بم ادب جوانا ويلزم نفسه ذلك وإلزام نفسي خوش بكابوا كي إن كان يريد الله بذلك أجر أم إنسان أيبو خوا بجي وما بستي خوايا أبي أوابت وأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله يقرئ للقرآن لله ويقتضي ثوابه من الله لا من المخلوق بوی من امی باس کم تیایا لم کتیبه بو اوی او کسی کسیری ام کتیبه ایما اکات ام کتیبه ایما اخوینی توا ابی شارزا بی آگادار بی با همو اوشتانی که لخوا نزیکی نخاتو که با هوی و انسان لخوا و نزیگه بی توا یقرئ لله حتشي أكا أبيب وخوابي لبر خوا خلقي فيركا ويقتضي ثوابه تشاورواني باداشي جلمنكا باداشكي لخوا ورقري لا من المخلوقي نك لمروفا كان تشاورواني ثواب باداش لمروفا وبكا وأحب له إذا جاء من يريد أن يقرأ إليه حزكم أجر كسي هات لاي قرآني لا بخويني من صغير بشوك بيت أو حدث منال بيت أو كبير يا قوربي أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة يعتبره بأن ما يعرف ما معه من الحمد لله إلى مقدار ربع ياسين أو أكثر أفرمي بعد بيش وسورة بقرة وإن جاء لقل سورة الحمد بأندازي ربع سبعك آخر أمتاني قرآن مفصلي هي مفصل زياتر أو حو جزء أخيرة حالبي هين حو بشي أخير يتي كنزيكي سوار جزءك أواني فير بكا ورد ورد بو أوي يؤدي بجوان بزاني نرجكي بكاتو ويصلح أن يأم به في الصلاة إذا احتيج إليه وبزاني بشاكيش كإمامة دكا أقرب إمامة أشياء وأواني لبربيت وبيان خيوني لنرجا فإن كان يحسن وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه وقومه حتى يصلح أن يؤدي به فرائضه ثم يبتدئ فيلقنه من سورة الفاتحة جوان أواني فيربكاب أوي جوان زمان الرام ببيتو بتايبتي لسورة بقرة أوي بتواني لأنه جكان أبيخ وإنه إمامة بخلقي بكاتو وكبلي شارزا ببيت بالس أحب وبزبي باش بوكب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوباره ملاك بخير بينوا درس بابتي فصول في العقيدة الرسالة الشامية للاين نسر عبد العزيز الطريفي خواي قورا رزقاري بكا ونجاتي بداتي إن شاء الله تعالى برزن قيشنا فصلي هشتم لا برا تلويك كأويش باسي نقل عقل لك برزان نقل عقل دوريان تيا لو شريعو دينو ناسيني خواي قورا كبابته شي زوزر مهمة تندى وبابته توزق ربط الجهة لمسائل علم الكلام لمسائل مسائل فلسفة بلا بشي ويشي سادي ربط الشيء بمسائل مصادري تلقي يعني أساليبي تلقي وإدراك لشرعي إسلامي ربط الشيء بوابته الشيء هي ده فرميت باجتماع النقل والعقل تدرك الحقيقة الشرعية حقيقي شرعي يعني ديني خواي قورا بتي أما دتوانين وكوطلين مكلف دبين يعني أو شريعة لسرمان واجب دبيت أو بأوي دبيت باجتماع النقل والعقل نقل كوا بيغمبرة كبيامي بيا ديت خلق وبشر وشيار وآقادار دكا وبو بيامي كاللين خواي قوريا كقرآن أو بيدي للنقل أو ياخو بيدي قطري السمع يعني بيدي قطري نقل يعني بيدي قطري السمع الرأي مصطلح عقيدي أو بابتي أموي بيداغوتريت أو نقلايا يعني أو أدلة سمعية كوا خواي قورا ناردتي بواسطي بيغمبركان بو خلشي بو أوي خواي خواي بي بناسنو بندايتي بو أو خواي بكن في فرسن أو نقلي بيداغوتريت أو تريانيش عقل خواي قورا هتا إنسان عقلي نبي تكليفي لسريناكا بو يكا تمشادا كين برزان لشروطا كاني نويش روجو حج زكاة يقل واندلتيا كإنسانك كدلي إنسانك مثلا بالغة نبيت عاقل بيت مثلا بالغ ببلا عاقل نبيت عاقل نبي كانتي نقات أو كاتي التكليفي لسري لا دتيت كواتا بعقل لقرب نقل كوكراوا هردو شان بيكوا دبتا مناطي تكليف دبتا مناط أو شواني كوا تكليفي شرعي لسر إنساني في وزبدة بيتو هروها باكو كردوي هردو تيان إنجا شريعة إدراك داكي يوشار زادة بيو وخواي خوي دناسي وديني إسلام للاي رونو أشكرا دبيو وهداية ددريو وروناكاتي هدايتي خواي قورا ليتناوضلو دروني إنسان باكو هردو تيان أجر هردو تيان براسي إنسان أو كاتي إدراك شريعيناكا دلي فلا النقل يفيد فاقد العقل شيخ تكلمن دريا عقلي نيا اتو هر قرآني بسري دابو خيني و تيناك إدراشي ناكا باشا او نقليا اكابره عقلي نبيت ايت او نابيت اسفادي بيناقين ولا العقل يفيد فاقد النقل فلام كابره ايشي جيد ترين شخص بي عقل ترين شخص بي بروفيسور بي علامة بي خبير بي بلام بس ببير وعقلي خوي بتي دين داري بكات اوش ديسانه لي قبولنية ولي والناجده يعني ناقتا أو شواز حقيقتك خواي قورا ببرسريتو عبادتي بكريو أو تكلفك خواي قورا لسري داناوا بويا إنساني عقليش عاقليش فائدي نادا ببيعوي نقلي لقل

الواجبين، وبنقص واحد منهما تنقص معرفة الحق. هل يقلوانا نقص تدابو كمي تدابو أو أوكاتي أو حقش يعني بجواني شارزاي نابي تيناغي نقصي نقلبو تيناغي نقصي عقلي جبو هر ديساني أتو إدراكو تيجيشتنا لو حقيقة ولو دينو لو شرعت براستي ناقص دبيو كامل نابي، لأن النقل علم الخالق الكامل والعقل علم المخلوق القاصر. شنك نقل أو زانست علميك للايان خالق أروردقار كصفة كمالي هي أو علما أو لأنه نقل لاي أو هاتوا لا أوبر ورد غاريك تن زانايا وتن بكامل توانايا لاي أو هاتوا بلام عقلش وصفي مخلوقش قاصرة عقلش درجاتها نسبتها همو عقول وكو يقنينا باشا قاصرة كم أويت يدايا كودرين درجاتيا وهريكو بأستاكو بنسبتك. ونمونيش جوان ديني توليرا براورد كردن عقل نقل وصفي عندك بشتي ملموس بشتي لجياني خومن مريزان دلي والعقل كالبصر مريزان اما يعني نمونيش جوان منو دين توا عقل من وكو تاو مانا تاو لتكاتك ايج دكات دلي عقل وكو تاو والنقل كالنوري والنقلج وكو روناشيا باشا اما براسي عقل كوكو تاو او تاوي اما كهمانا اقل لغرفيش جور تاريك جورة تاريكو او بيت هيتي بينا بيت بات خاصا بشو بيبونو منا ايا او تاوى هسو دي ليدا بني لشوى چي زنجي تاريك لجورة چي بي يعني حتى لدرج بي روناتشي نبيت او تاوى هج نابيني سو دي لينا جيني اقر تي تاوى تي شيا صفتي بيني نشي هيا مالام لشوية چي تاريكي او تاوى هج نابيني او عقل كواتا هج نابيني حقكين ناسي بو لبر اوي نوركن يا نوركك نقلو هداياتي خواي قوريا باشا ده فرمي لا ينتفع المبصر بعيني في ظلام دامس او انسانيا اقل تاوي شي هيا بلاموكو وصفي دكات او عقليا وكو تاوكا بلام او تاوى ايا لجورة تاريك هزدبني هزنابني كواتا او عقلش حق نابني ولا ينتفع العاقل بعقلي بلا وحي كواتا او انسان عقليا بس بعقلي خوي هيج سودق والناغريد يعني حق نابني نادوزيتوا ببي وحي خوي قورا وبقدر النور تهتدي العين بقدر او روناشيا اتو او تاوى اتر هداية دريتو ورقايا كيد بنيتوا وبقدر الوحي يهتدي العقل وبنسبة او وحيا بجيري او وحيا اتوش هدايتي عقلك الددري بو ناسيني حق شريعته ديني خواي قورو ذاتي الله سبحانه وتعالى تن او وحيايا لكن الداهبيت تن ليتي بقي او اند حقق قيد ناسي بجيري او وحييك لقلي تعامل لكي وبكمال العقل والنقل تكتمل الهداية والبصيرة بكمال عقلش كامل جيرو تيجيشتن وبنقلش كامل بكوي قشتي او قرآنية بكامل ولي بقري او هداية بصيرة دبيد بويا خواي قورا ها دفرميت درباري ويبلين افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني خذ الكتاب بقوة يعني كو وصفي اويدك خلقانك بني اسرائيل وقوم كاني بيشتر بارتا بارتين لكي او وحيا او حقيا دبيد بكاملي ولبيري هتا بكاملي والنقري حقكي بكاملي نازاني دينك راز نابيد يعني خواي قورو بندايتي بخواي قورو بكاملي هداية نادرين اللي كما تكتمل الرؤية حين الظهيرة يعني وك وصفك كردوه باتي با يعني كلنا روناتشي ونور يعني تمشاهده كي لا ناوند النيران حيش تقنية بغغش وبلن بغيمو بشيويشي ليلو اوانا بيبينينا بناوند النيران زوب روناتشي بجواني شتي ليك جيادة كيوا يعني بصيرت بقوة دا بيبينينت عباد زور قماني تداني أو شتبه جواني ببيني بهماشي ودلي أقلتو نقلك بكامل بو كتابكي خواي قرو بكامل اللي أو بو إشارة زابي ولد قرتو قبولت كرد ولا قال عقلك يجيرو تواو حقيقة هدايتي دي تواو الددريتن وك وصفي كردو با روجلنا ونديني ورو بو شوازة بلام أقر با برابري مغرب تاريكاتي بونا بكامل تاود إجناكاتو هدايت نادري.
خايجر وصفي دكاد فرميد أو من كان ميتا فأحييناه لا وصفي دكاد إنساني كوا هداية دريد بمردو دري كابراج وكو مردوة أفمن أو من كان ميتا مردوبوا فأحييناه زندي ما كردوا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بو روناتشي فروناتشي نقل بكتابي خوي جورا هداية من دا نناو خلشي دروات كمن مثله في الظلمات اي وكيكا قياسك وفضل براورديك اي وكيكا يكا شيتر نناو تاريكاتي بروا يعني كابراك بهدايتي او ريغار راسي ندرابيت وصف دكات او ليس او ريغار راس نبي وكو انسانك نناو شوينك تاريكو تاريستان دروا كفيش خوي نابيني او انساني لسر هدايتنا بي او نقلي بونات بي لجورك تاريكا هيز نابيني او وصفي أو نوع شخصية كوا نقلي للاي نبيتو وهداية ندرا بي عن قبولي نقل نكاد بس بعقلك إخوة بيت لجوري تاريك دا صوريته وخوفنا ممدا أو علمانيانا أو ملحدانا كقبولي نقلي خواي قورنا كان براسي لجوري تاريك هل تاريكاتي دا صورينا وخواي قورة هدايتي عن بدات وبين تسليمي أو نقلو وحي خواي قورة ببن ودا فرميد والعاقل ينتفع بعقله في دنيا أو شديد جوان دينيتو وإستاك برزان لمسائل الدنيا ما او كدلي انتفاع استفاده لناكاد يعني انسان شي بختور وسعيد نابي مبسط ليرى له روجي قيامته زياتريش دلد والعاقل ينتفع بعقله في دنيا كما بادراكها تنتفع البهائم الطائره والسائره كبرايك عندك عقلي هيا عقلي شي هيا ما لم نقلي لقى النبي لروي الدنيا وجيانتي جيانتي او كدل دنياوي وكو جيانيشي أعجالية حيواناتية شون مثلا مرو مالاتو تيرو توالا أو مرو مالاتانا بوان دا إدراكي كخواي غوربياني داوا ديو دا تشيو باشا شويني خوي دزاني لچين داريا خواردن دا تشيلو خوي پيدادا كات يكتر دناسن أو جياني أو نوع شخصي عقل بي بز نقلي لقدانا بي وصفي دا كات وكو شون بهائمو تيرو توال و جیانی خویم گذارنی خویم بس تنیا لدیوای برای او ببن بس بو آوما آوندا و کواند جین ها فی ترحل و تنزل رحل دکه لو شونی دروات شونی چیتر شونی چی دادنیشی بی ازمینه کاتش دیاری کراو تعریف بعضها یک تر دناسن گروپ کان آنی آوانی مثلا بس کان و لگل دایکو بابو آوانیان نیرومیا کانیان و تستدلو على ارضها و آوند ادراکی پیدراو شونی خوی بناسی تو چه شونی دوی باشه چند لی دژید، آن چون رزق کانی خوی پیدا که، آو آنها تنسج عشها هیلا نکی خوی دروز دکاد باشه و چی چند جوان ریکوبیک، آوند ادراک، آو انسانی که عقل دنیا نقلی لگنیا، وکو آو آجر لو تیرو تو آلان حیوانیه، جیان کی خوی دنیایی برای ودبا، و تعریف عدوها یا دشمن کانی خوشی، وکو جیانی چی دنیایی سادهی برای ودباد، بلام، آو وکو جیانی چی دنیایی، لیرا کدالن جانب کی ترمان رو کی ترمان بو رون دكاتو كإنسانك عقلك أجر نقلي لقدان بيتونا ولكن لا يهتدي الإنسان بعقله على وجه التفصيل إلى ربه أو إنسان بس بعقلي خوي بتفصيل خوي خوي قورا ناسيد يعني شونك أو تفصيلي خوي قورا بذاتي الله سميع بصير يعني وصف كان جنة ونار وقيامة بابتانا إلا لوحياتها بل وكو فطرة لو أنا خواي جروكو فطرة إننا ومش إنسان دانا وبرورد قاري خوي بمجمل بزاني وبرورد قاري شيء هي بلام تفاصيل وتكلفات كاني خواي جورا لسديك دوا أو أنا أو بابا تانا نازني أو أنا إلا لوحدها هيا باشا لا يهتدي الإنسان بعقل على وجه التفصيل بو وردكاري وتفصيلية إتر دل اهتيادا ناكرد رين ماي ناكرد إلى ربه بو برورد قاري كي خوي بناسي توا إلا بوحيه المنزل على نبيه بس تنيا بو وحيه يكوا بو بيغمبركو بيامنيركي كبيغمبركي بو بالرقاي أو دزاني كوا كامل هدايتي بدريتو خوي دينك خوي بتفصيل بزاني ولا يمكن أن يصل إليه إلا بذلك ناكريو نابيت إلا بو وحيه نبي ذاتي الله بروردقارو دينكي نازان دريد بتنيا بالرقاي أو وحيه نبي تنياب عقلك ناكرت فهو في ظلام بدون بو عقليا ننهو تاريكاتي دبيد اقر وحيا كي لقدا نبيد بو اخواي قورا دفرمي الله ولي الذين آمنوا اخواي قورا وليو
فالبشتو يا سرخري شيا الذين آمنوا أواني إيمان وبروان بخواي جورينا وا خواي جوري سري عند خاو فالبشتو عند كاتو ها دفاعيا لذكات يخرجه من الظلمات لنا وتاركاتها خواي جورس في ذكات كواتا خواي جورا بنور بوحي لتي عند دينيت للظلمات بنور قرآن وبهداية قرآن أو خلقانا لنا وتاركاتي الظلمات دري عند ديني إلى النور لو تاركاتي بورو نوري هدايته ناسيني خواي قورو ديني خواي قورو بلام والذين كفروا بيباو ركانو كافر كاني كبس بعقلي خوايا برودة أولياءهم الطاغوت أوانا سرخرو بالبشتيان شيء طاغوت طاغوتش هرشتك ما عبدا من غير الله يعني من دون الله سبحانه وتعالى هل يكبب رسريد لغيري خواي قورو أو بيدا قوتريد طاغوت أو جا سي او بد بي سنن بي شعار بي دار بي برد بي شخص بي هرشتك بي لغيري خواي قورا اتر بخواه بزادريتو بتا معبود او دا قطري طاغوت او طاغوتانا چيان دا كان يخرجونهم من النور الى الظلمات اوانا نبرو بعقلي خواي انبير دا كان وهدايتو او خواي قوري لقدانية لرونكاتي داريان دينين برو تاريكاتي دايان بن چونك بستن يابا عقلكيتي بكتاب ووحي ونوريا دانية لو يندر دينين براو تاريكياتي اندبان قال يخرجهم لأنهم بدونه داخلون في الظلام شنك بغير أو وحيا أوان توتن أو ظلام داخلي تاري وتاريستاني بونا كما أن الضياء واحد سبحان الله دليت روناشييكا مفردة بلام تاريشي زورا واحد وإن اختلفت أنواعه أجر جورا كانش جياواز بن وكدلتي نور ونار هردو كان روناشي دداد نور ونار روناشي وأجرش هر أويتش دداد وديكاتا روناشي فكذلك الوحي واحد وإن اختلفت أنواعه ليرج وصفي أويدك دلت روناشيش وحيك أويش يكشتا أجر هوكارو سبب كشي مثلا يان دقي قرآن بيا سند بي هر دوچان هر با وحی دا گوتریتو و اگه دوشت تجبی بلام هر دوچان یکشتی روناچین با ناسینی خوای گورو دینی خوای گورو که کتابو سنیا قال الله تعالی یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اما جیبو کتابو سنیا ای ایمان داران جیرائلو ملکتی الله بن که کتابی خوای گوریا هر وها جیرائلو ملکتی سنته فرمودي پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم ومن قال أن إنه يهتدي إلى الله بعقله المجرد بلا وحي فهو كمن قال إنه يهتدي إلى طريقه بعينه المجرد بلا ضياء وصفة جواني كرديا أقر هل يكبل أمان بس تنيا بتاوي بعقلي خوم دتوانم رقاي راس البجيرم ها عندك أواني حداثي ها ناوي سيا بناو روناك بيري وروشن بيري وكانوا أوانا هند خلق سبحان الله حتى بناوي يعني مسلمان وإسلامي شو دياي إساكا تقلان لدا وبرو فكري علماني أوانا درون هموشك بعقل ليك ددنو دليما عقل معيارو بيوربو هموشتك تشاكا وخرابو يعني أو سيستما أو يعني دولتي دولتي باشا وباشنية هموش بعقل ليك ددنو براسي هو دليت زوزر غلطة هر يقبلي أمن دكريت خواش بناسم رجاي خواش جورش بقرب بس تنيا بتنيا بعقلك يخوم ببي وحي أو وكويك كذلات بلا أمن بتنيا بتساوي خوم دتانم يعني أو ببينم يعني رجاي خوي ببينم أجر روناتيج نبي لتاريكاتيج بوم بتساوي خوم دتانم رين ماي ورجاي خوي بينم أجر لشواني شي تاريك بوم أو وصفي دكات لجوري شي تاريك أي رجاي خود دبيني او كابناي بليت امن بس بعقل دتوارم خوي غور بدو بيناسمو اني بنداتي بو كم بتنيا بعقلك او مثالي وكو او شخصيا وكل واحد منهما جاحد لقطعيا ضروري وهردق لواناش دليت او انا انكاري او اذا كان شتشي قطعي كمسلم واقع وبلغنويست ضروري قطعي ضروري يعني شتشي بلغنويست كشي بلغنويستك بريزان اتو لغرفي تاريخ ري خد بيني نخير هو شتى مسلمة لله مو خلقك بويا أو براسي ناكريت دلية والأول بلا دين والثاني بلا دنيا هريك جلوانا دلية كميان أويا كدينينيا كيك بس بلتنيا من با عقل مجرد كي ها ببي وحي أو من
خوي جورا أو دنا دزان مدناسم أو دل الدين نيا والثاني بلا دنيا أو دوميا ينش كوا دنيا تدا نيا نديني دبي ونا دنياش أو كاتي بس بلي أمن بعقلك يخوم بريوا دتم والله سمى وحيه نورا يهتدي به كل مخلوقين خوي جوراش وصفي وحي كي كردوا بتي بروناكي دلي أو وحيه وكنورك خلق عبادة كاني خوي في رين مايدة كاتو رجاي راسي هم بين نشان ده خوي جورد فرمي فالذين آمنوا به أواني بروان با قرآن با كلامي خوي جور وحي كي ناوا وعزروه ونصروه وأو يعني كدلين بالبشتو دفاعيا كردوا لو وحيه لو نوريا دفاعي اللي كردوه بالبشتيا كردوه عزتي عندايتو هو دفاعي اللي كردوه واتبع النور الذي أنزل معه وأروها أو طبعا بو بيغمبركيا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه بيغمبريا صلى الله عليه وسلم سرخستني بيغمبرو وبالبشتو دفاع لبيغمبر أو تريان بشي تريان بيوسى بو كتابي خواي قورا واتبع النور الذي أنزل معه أو بيغمبريا أو بيغمبراش كان نوري شي لقالك كتابك يا اتباع شنكوتي او نوري دكوان باشا معه اولئك هم المفلحون خاي غور وصفي دكادر اوانا سركوتون فائزا ك باول برستي بيغمبركي دكاو سري دخاتو او نوري لقالاي بيغمبركي شو لقاليتي ها النور الذي انزل معه او اتباعي او نوري دكا او كاتي سركوتو فائز دبيب يعني بيتواني مفهوم مخالفه بو او دقيسيها اويش كوتو او نوري نبي كواتا فائز دي او سركوتو نابي سركوتو نابي للايان خواي قورو للروجي قيامات نسلم بما امر الله به او دبي امام الكذب براسي او خواي قور امري بيكر دوا كدا فرمي واتبعوا النور الذي انزل معه دبي اتباع بكين او امري خواي قور اطيعوا الله واطيع الرسول دبي ملكتي امري خواي قورا بين امري خواي قورا او كتاب وحي خواي قورا باشا بما امر الله به ونهى عنه واوي نهي شليك دوا لو قراني او يعني كملك اشتكى كوا لا زرري وزياني ايما لدنيا ولا دهات قيامت من خواي قورا قوتي خوما لي بدور بخين دبي خوما لي دور بكين وامري الله سبحانه وتعالى لوحيكي ونصدق ما اخبر به وهند الاخبار شي تدعي ام مكاني بيشتر كابسر هاتوا يان ده هاتوا رود دات او انا اجدبي برواما بتصديقي بكين رابردو كخواي قورا اخباري كردوا امم وقوم كانوا بيغمر كانوا قصص كاني رابردو واواري ده هاتوش اوان نصدق ما اخبر بي اوش برواما في هبيت كهبو الى زمني او كتابه نوري خواي قورا ان عرفنا العلة امنا به اجر هو كار علة حكمتك بزانين ايماني بيدينين وان لم نعرفها امنا وسلمنا أجر عبارة حكمتك شي نزانين هر إيماني بيدينين هند شتها معللة لدين الإسلام هند تجيش غير معللة مثلا نيوجي نيوراني تشوارا مغرب سي سبيل دوا التي تيا نزاني إيمان ما بيه وتنفيذ وزيبة جيدة كين هند تجيش هيا مثلا رمي جمرات وانا كدياج دوان إشارة بيبكا يعني التي نيا مثلا حفظ حجاري أو دكي بوتي علتك السببك تيا نزاني باشا كواتا عبر إلا تكي بزاني هر إيماني بيديني وملك الزبي وإلا تكيشي نزاني هر إيماني بيديني وملك الزبي فما كل معقول يدرك كل عقل هموشتكي معقول كعقل بيناسي بزاني مرزني هموشتكان عقل إدراكي بكاو يعني إلا تكو حكمتكشي يعني بزاني مثلا باشا برواما بخواي قورها يا خواي قورة ذاتك أو إيمان يقيم من بيها بلام دي بينينا مرزني إما بي بينين وكو إدراك بصري باشا بلام وكو إيمان وعقل ما إمامنا برواما بخواي قورا هيا فكيف بما لا تدرك العقول ويراد أن يجتمع عليه كل عقل أدي تشون كشتك أقر عقل إدراكي لك بي ويخلشش همو إلى ساري كوبكاتوا أو ناكريت كواتا مرزنية وكوباسي كرت هندك شت أقر علتي شنبو يعني عقلش إدراكي نكرت هر أدبي تسليمو ملكتي بتابتي مسائل غيبيات بهشت قيامت كيني دادت او انا غيبيه خوي قورك باسي كردو اما ملكاتي دبينو وايمانو بروامان بيها ومن قال لا اؤمن الا بما ادركه العقل من حكم الله اجيك بلا تا
تانيا أمن إمروان بويك عقل إدراشي بكا اشتاق أمن عقلا نيبينيد بتايخو نيبينم يا يعني بجي نيبي سبب من مروان بينيا عندك عقلانيا وادري مدرسة عقلاني يعني نظريك نظري وجودي برزان أو نظريك سال غرب ولا أوروبا ولا زوزوريا الهاشتاق وجودي أبو أمن قناعات بيه يا إدراشي إذا كان من مروان بيه يا بلام ما وراء يعني وجود يعني وراء المبصور أو كذا مدري لا بشتى أو يتي ترايا أمن بروان بينيا أو نظري وجودي بيدا قدرت كان نظريك حتى خريكة هندنا ناو مسلمانان إيش براسي للاي تركيا ولا هند شوين براسي حتى ناو خومانش خريكة أو بابتانا بلا ودبيتوا نظري وجودي أو أنا كنظري شيء زوزر حلي غربية إتبو خوي أنيش لي بشيمان بيتنوا لا أؤمن إلا بما أدركه العقل من حكم الله يعني أوي كل حكم إخويا جرو عقل إدراج كدري أو بروان بينية هندك حتى للمسلمان كان يكون بس ما قلت لمسائلي أوانك إخويا بروشن بيل ومثقف وأوان دزانن وما لا يدركه لا أؤمن به أو إدراج ناكم يعني عقل نايبينيت أو أمن إيمان بينية وبرواي بيناكم فهذا أو جور شخصانك إلا أو عقل إدراج بك فقدم العقل على النقل أوانن كوا عقلي ببيش نقل دخن عقل ببيش نقل دكن كوا براسي ومتعارضة لقبنا ماني ديني ايماء وكل سنتا بس ما كده يبقى كوي هردو فيهم عقل نقل إدراكي دينا كده كريت فما لا يدرك العقل لا يعني عدم وجوده هاشتك عقل قال إدراكي نكر معناه أوني وجودي نيا ولكنه هو غير مدرك له وجودي هبا لم إدراكي نعكاد فللعقل حد ينتهي إليه عقل إنسان برزان سنورة شي هيا أو سنورة بودان در هيا وزيادة لون دي نازانيت يعني إدراشي ناكات حد شي هيا تيدا سنورة شي بودان در وعقل إنسان بجيري أو سنورة تصوري دكاتو ليتي دكا غيري أو خارجي أو إدراشي ناكات بلام شردين اشتكى وجود شي هيا بلام أو عقل إدراشي ناكات كما إن للبصر حدا ينتهي إليه شون بينينش سنورة شي هيا أتو حتى إنسان لسر أو زبيي يعني لا حتى ناون دي روجيش بيت كما شايشتك بكا حتى سنورك تاود دي بني معناي أوانيا أوان دي كبيني الدنيا أوان ديا لباش أوان دي كدي بني الدنيا يشي تري زوزر هيا زوزر فراوان بلان تاود دي بني كواتك تون تاود بينين سنورك هيا عقل سنورك هيا بو إدراك كردن إن للبصر حدا ينتهي إليه لا ينتهي الكون والوجود بنهايته كتاي كون وجود ونائب ونديك تاوك ديبيني ماشا وللسمع حد لا تنتهي الأصوات بنهايتي وحتى بستنش يعني سنورش يا كتاي نائب ونديك ونديك جيل ديتو بلي أو دايا إيسي تر مسموعات نيا نخير فللنملة صوت لا يسمع نموري ديتو با ميرولا دنجي برام آي أمجي مالية حتى حيوانات جدليها مو دنجي خواني أو خواني برام أمجي مالينيا ودليا لا مسائلي زلازل وبراكين وأشتانا أو يعني هستا شيء تذا حسيك دل حيوانان لا بيش إنسان هسي بيه دكات بوه هاتو عواري درسي بلام إما هسي بينا كين كوجود شيء هيا أو تير ناس بيه دكان ميرولا دنجة شيء بلام إما هس أجاش ما لينيا وفي الكون فضاء وكواكب ونجوم لا ترى بمليارات أو أستيرو كواكب وندق جورها يا هزاران مليون جال لو زبيا قورو زبلا حيتي دا لسري دا جين زور قورتر ناشي بينين تمشى أسماني بكا بمليارات كواكب هيا حجمي زور قورتر لا لو زبيك ما لسرين لو رجيك دا بينين لا أسمان دا لو اي قورتر هيا وم ايما نابيني كواتا سون بو بصر سنورة چي هيا عقل إنسانيش برايزان سنورة چي هيا هندشتا وجودها بلامتو إدراشي ناكي كواتا دا بي ملكتبي كأول لنا وحي كهاتوا او وحيا او امرانك اخوي جورا امر فيك دون اقر عقلتيش هندشت ادراك نكرديان التي تدانبو لبيتو من الكتب بالروات بها بيتك للان خالق هاتوا كعالم الغيب والشهادات كعالمه زو زانايش جوريا كاويا شتينا بنا هندو ودياريش همود زاني لا رابردو دهاتو دزاني او امري بيكردينيا او بوماني ناردوا دبي بروا و ايمان من بيهبو ملكتي بيبينو تسيمي بيبين بو نقل ياو لقال او عقل يا انسان دبيتا انسان شي كاملو هدايه دراو
خالقي خوي دينك خوي شريعتي خوي بريكو بيشيد زاني بلان او نقلي جياكاته وقناعتي بس بعقلي خوي برازي هدايات نادريت اگر جير ترين شخص بي وعاقل ترين شخص بي لسر او زويا بهواي او ان شاء الله همومان ان شاء الله لقل او نقلي بين لقل كتابي خوي قورو شارزابين تيدا بعقلش ادراجي او نقلي بكينو بيكوا وكوكار جناحي طير او كاته هدايات دري بو دين و بو ذاتي الله فرستني خوي قورو بنداتي بو خوي قورا يترب هي واستفادتان لو بابا تشكر دي بلسر مسائل نقل وعقل دوريان تونا بو شارازابون لدين وشريعته ناسيني خواي قورا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستان لواني أمره يا باسكي پنهانية كين پنهانية چي اما فير بوين حلقاتي تنهاية حلقاتي تاوانا بیل پنهایی بکین و بلام پنهانی که امجرمان جوازه. اما نویت عبادت کین بلام بنهینی. اما نویت لبینی خوم و خوایا. هر یکمان نهینیک خطی که اتصال شکبره لینکی بکات و که بس خوي خوي بيبزان كسي تر مطلع نبي بسريا بغمري خواص الله عليه وسلم فرمي من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. أقل هل يكتان تواني كردويكي پنهان لچاكا بو خوي شكبري بابيكا. سبحان الله. أي بو كردو كان عشقران ابن ای بو خلق چا مالی نکات، ای بو خلق پیمان نزانه، نخیر. آها، زبیری کری عوام فرمی، اجعلوا لكم خبیئة من العمل الصالح، كما أن لكم خبیئة من العمل السيء. کردوی چاک بشار نوا و کوچون کردوی خراب لخلقی اشار نوا. همو معنی قبل میانه کردوی بکین، لنی و شوا، حاولها کین، کس من بدیاره و نبه. سيديك أم لولاكين هل يراكم من أحد كس ديارة كس أتان بينه انجابنا بو تاوان و بو خلافة كاريكا بين بهر يكمان اگر أم جاري ويستي شاكبكا سيديك دورو بركا اگر كس ديارنا بوليوي تنها كاميركاني خواي قورا مراقبون بسر يبو تنها خواي قورا مطلع بو بسر لكيا انجابا كردوا كبكا. سبحان الله چون کردوی خرابتان هیا بدزیه و با کردوی چاکشتان هبه بپنهانی بله چون که ام تاوانه نهینیانه یا که پشتی انسانش گینه بله که اکتور من لجیان ما سرکوتو نبوم دست بو هر شیه که بم بدست مونایت نلخوندی نا سرکوتو بو نلکاسی بیا نلبر رو بردنی معلوم نالا که سکم دعای خیرم بو کل محکمه لگل خزام آخری که جا بینه و که اکتور دست بو هر شیه که بم بدست مونایت الین کرم الى قلب بین خوت و خوایا چاکا خوای گورا که شکان بو حلکا والله خوش و استکانم همی او تاواننینی و شوا همی او خرابانی تاریکیا کوایل انسان کان کردوا هیچ دیکان بده سو نایت و جانیان والی آلوز بوا خوش نازن چون لیدرشن بویا اگر وستان قایم بل ارزا اگر ویستان تونو طول بن او خیمه کتان باش دا کتن حتی او سنگی که دای اکتید حتی او کو بناغی مالکت بچه بناخی ارزا خانوکت و خیمه کتونو طول تر بن بهیش دی حلنا کنده ایخو سنگکت زور بی دیار نما زور بی چقی چو بناخی ارزا بلام حتی او کو اما بچه بناخی ارزا اما تونو طول تر بی حتی او کو روکش دای اکتید عبادتا روكشكان الديار بيو خلق بيبينيه اما لاقتربه يبرو اما داكو تبا خلق نيبيني بو اويكا اما جي قيرتر بي ما ترسا حتشنك اما بشبن اخي ارزا زياتر قاتل ثابت تربه زياتر دل ثابت تربه زياتر خواهي قورا اتباريزه بله والله والله چن كرده وكان بشاري توا قسم بفر وردگار خواهي قورا كرده وكانيني وشود دسر دمی خلق آباز دکره کورا الانسان فلان کس چل سال شونی جو چیه که تو چوزانی شونی خلق گمانی باشه با از آنن عابد یک هبو همو روژک چل دان سال بروژو بوا خیزانه که پی نزانی و ای چون بروژو بوا ای دوائیم قصه چی جرابه تیو ایلا خواهی گوره نهینه که کشفکا ایلا خواهی گوره بو خلقی دره ینید هرچنه که خلقیش تاوانی لبشاری توا خرابکانی لبشاری توا
باني خلقه بيني والله شو أنا واريتا وأنا كبرنا وشان ودياره لين فلانكس بخوا شاوي شورا بخوا باش نايا تبرشاوم بخوا خوا بيم نجري هر قصية جا إنسان سبحان الله زوجار جلي لبركة لما ديسا خوي فقيرك ها بيدنا به ويك خلق بمتقيب زان أما لترسي خوايا كشي سبحان الله دلي خلقي وين أخوين توا بو چونك خلقي شتيك بيني أميش إيه شتيك بشاني خلق با كرازنية كدرويو تنها خواي قورهم الطليعة بسريا بلام ابن جوزية فرميا والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والله يزور خلق بيني كنيشو روجو بيدنجي عن زورة كرت خوش يوكو يسيمن آواء بمتقي ببيعوشاك بشانيا بلام والله خلق نأتشو بلايا وخلقك يشنبيني جلي جوانو كشخو بناو بازارا أرويشتو بيكنيو دلي خوش بو كتشي خلق ببيعوشاكو إيمان داريا نزاني بمتقيا نزاني فعلا يشروابو ألف تدبرت السبب بدوي هو كاركيا تشوم فوجدته السرير الله بينيم أمن تنهاني هني كان أماكن تنها أوش تيد ضلي عبدك يا جيجير بوا تنها أم تنهانيا كعبد كان جياقات أبو خلكي ثم حاولا كيت شاك كان درخي خراب كان بشاريته وكتي إلا خواي جورا هم يا خات سر زمان وضلي خلكي ابن مبارك فرمي ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك فمي كسم نبيني بقدر مالك ناوي برز بيته إمام دار الهجرة 1200 سال كتابك إستاكنش تداول كريه وأخوين ريه إستاكنش لحرمينا كتابك مالك مناقشة كريه فما ليس له كثير صيام ولا صلاة نجو رجوش زور نبو إلا أن تكون السريرة بس نهينكي لك الخواي قوري الرأس سبحان الله أما شاش آتي بودا الله يكرم مبارك معروف في كرخية فرميت ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين كافشا كان زورا بلام رازقو كان كمن أواني كالرازقون قد فتنة وشيان نابي وقد هيش لزرر يان بيناقي يعني بلاي خوشو استكان قد تصورنا كيت خواي قورشتيكي ليو نبي ودرينا كابو خلقي يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير أها لقمان فالودي من علك يكا وفيركا بو أويك عظمته وارتكاري خواي قريب ونشامبا فما يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أفهمك رقم أجر مثقال زريق لخردل أو خردل بو بنيت كس إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة على صخرنا في صخرة لناو بردي كابي أو في السماوات شك برديج لأسمان هي نيازيك كان لأسمان هم كوكب كان يتر لأسمان هم أو في السماوات أو في الأرض لسر أرزنا لناخي أرزا أقل يكخر دل لما أنا لناو برديكا لناو تاريكاي برديكا لناو تاريكاي أسمان كان لناو تاريكاي الزوية هبت يأتي بها الله نك خواي قورا ايزاني خواي قورا ايهيني يعني خردلكت آوا بو دركا ألي أما خردني جمارة أو نيا بكودي أو نا لفلان شو نايا
خواهی گوره هیشتی که لیو نابه ایسا تو بتمایید که درگاو پنجره و پردکان داخست گلو پکان کجایه و اشتکان من بن نابخوا اما نجیانی خواه ما نابینی واللهی حچنی شاری توا الا لو تاریکه یعنی خواهی گوره پنهانکان عشق را آکاد جابه چاک بیان خرابه دبرو با عبادت کان من عبادت یک به لچاوکان خو من دور خینو عبادت کان من ذنونی به یونس آسا به وابزان استاکنه لسکی حوت یکاینو لناو تاریکایی سکی حوت یکاینو لناو تاریکایی دریای اینو هیچ یک جویل من نیا تنها خواهی گوره نبید بلام او زبزباتی کلو دریای و درچه اگاتا حو طبقی آسمان و اگاتا عرش ملائکه تکانو تیان خواهی او درچه لناو دریای چکا پیان سیر بو غواصو کاتا نبو ذکریک دنگیک لجر دریا و دی علی سبحانک اینی کنتو من الظالمین خواهی مظلوم نخوام کرد أتواني أم عبادة بكين لكاتك حوتك بما نزانيو يمش لناوسكي يا جوريكي تاريك من بوخو من دروس كردبينو حتى وكناوك من آو بيو تنها مل من بدرو بي بلام دمو زبان من لذكر نكوت بي أتواني أم عبادة بنهان بكين حركاتي خوخستا أو منظر وبلي أتواني جهستا كيت ام عبادت چن خوشه ام خلوای لگل خوای گوریا چن خوشه که کس پیو نازانی عبدالله کری عمری کری عاصه فرمه لون اصلي رکعة باللیل احب ایلی من ان اصلي عشرا بالنهار اگل روشه درکات نیش بکم بقدر اون پی خوش نیه لشوا یک رکات شو نیش بکم چون که خلق پی نازانی یا ایوه المزمل قم اللیل الا قلیلا هست بشو حل تاریکی شوای رید ری اهلی نیاز رازی دل افشا بکن خلوت گهی خاصا نشو شو کسی پرسی لخو درخستنی پروان شو او تیناتی گیشو تجربی مردان شو امسی آروژی منا پوشی و عیبی کسان آشکار ستری احوالی گناه کاران شو هل تاریکی شوائع هل تاریکی شوائع رید ری اهلی نیاز رازی دل افشا بکن خلوت گهی خاصان شو الله هر کسی طالب بدری معرفت کو کردنا پر لدر دریای کی بی مهلکی خنکان شو ناو دریای تنایو نسی تیانی پر لدر و گوهر بلان پیابی خوی ایوی کوی کاتوا بلا حرکات اتوانی من عبادتو چاککان من آوا بیت آوا براسی بردو مانتوا حرکات اگل کل خواهی گوریا حزیف آسا بوین پیابی کهاو بلای دیو حزیف من درس منافق بم حزیف بچی کرای تیریا کانی بوجا کرده وو صفتکانی لی درخسته و فرمی حزیفه من منافق نیم فرمی اتصلی اذا خلوت اگر بتنیا بوی شونی شکیت اگر مالو منالو نمال نبون کس دیار نبو شونی شکیت نو جکانی زحاده کیت ذکرکانه کیت و تستغفر اذا اذنبت داوائی لخوشبونه که اگر تاوانه کرد قال نعم قال اذا فما جعلك الله منافقا برو تو منافق نید الله حسنی بصریه فرمی پیاوکانی پیش ایوه لما دیسه کانا که گریانی هم بواهاتو خریبون لترسی خواهی گورا چاوکانی هم فرمی اسکی رشت این جرائه و هنده کیانی هم بخوا بلا ما تقور ساح اگر بیشی زانی آیا گریانا که زاله بی بسری هم دیسه کهی بچه هشت فرمی کومال پیاو من بینی اگر کاری بیان توانی آیا بپنهانی بیکن قد با عشقرانی آیا نکرد سبحان الله چن خوشا
لوانه بي كلجر عرشي خواي قوريا حشركين سيل سر حوتي اوانش اوانن كببنهاني كاركن كمان رجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه بياغك لخلوتا يا دي خواكاو شاي بربي لقريان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفق يمينه ودسي راس أي بخشوني على دسي شب سيدي أنبنانيك ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله بياويك الشعافت يبانيك لو بري جواني ولو بري بلو بايايا علي الأخوة ترسم كواتا زربي اواني لجا عشي خوايا بون الاخوا ونزيق بون لروجي قيامتا اوانا بون كاركان يعني بنهابو بوي بيغمري خاصة صنفمية صدقة السر تطفئ غضب الرب شاكا كردنو بخشن دي بنهاني توري خواي قورا شوريتوا ياخو سار ديكاتوا تن خوشا والله بويا تشاك تيرين كردوا على الاطلاق رجوع شكا الصوم لي بو شكا كسبين ازاني خوتو خوا هيج ناخويت اما عبادتو حجو زكاتو نيجنيا امو تادار ني سنبريتا في الشوا خوتو خوا هيج ناخويت بروجويت الصوم لي وانا اجزي به بلاي بويا بالا مدوى لكاتي عبادتا كان مانا بيا وكان مان ماسكن وشكانش مان باتشبكن بوويك كسبي نزاني ابلاي كري مبارك كاتشو بو جهاد ومشاوي خوي هلا بيتشابوي خلق بي نزاني سبحان الله لجهادي شاب الله خوش بيستكانم ام برياس كانا بس بيدا كاني ايما كخلوتي انكر دوكاتي خوي بيجي يشتون وزاني وانا واتاي تشيا لو برياك خلق زوري بوها تو هيتش انا ماوا كرو توتي رولا من برياس كيك بخوالا فلان شو انا شار دو تو شن بيهن مالي سبي بو روجي رش امر او برياس كي بكالك مانيت قسم بخوا اويك كو كردو توا لشو تاريك كانا لسر مرقا لقبل قيامتا بكالك دي بو شكو خواهي قورا فمي يوم تبل السرائر برباني هني كانت شاق بن روشي كبيني هني كان كشف بن بكو إستانية همو شد بعاش كرايا مزقوتي يكي والله مزقوتي كم الحزا كم بناي خومو بير والله شاكي يكي كم والله حزا كم ناوم بنوسي بناي مني شي تيابي والله بوشن بلاو كانو تخواب خلق بزاني نا اگر كردوتان كرت لخلوتا بيكن لخلوتي زندانا لبنايا اگر جائز بادم بتخوزق ببايا شقشتيك شواني انفرادي بآسماني قرآن ذكري خوايا تساتيك كروح شمالة دشني شمالي كبا وقري بيرايا دلي تامزرو وكبري سبي بوش ديتو دروا بئس روت خبينايا نابني روح ورا ما ود سوسان طيبة شيبة لرافي سوزنايا بقردلولي بيبا هلز نادل وكو لطفي معراجي بي بلايا لآنو تشاوترو كانا بزربو ويلمنيش بيخد آسا بدوايا ندلم ما نهستو سوز روحم جستش حستي نما آزاري نايا وكو دايكي جرك سوتاو بعزرت دروم بدوي حستو نستو صدايا تمس أميش وكو دلكي بيخد بسر سرت كندو كوسبي برجفايا خوي قيانو تنو كوري مدينة بس يا برا لنوري مصطفايا اي بوجه هل تروش كان كي محوي بخوني شبه خوزق جاري ببايا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشايخ كان إن شاء الله تعالى مبريتلا باكلوا لسبيكي كوم على مجالسه لحاشو تعليقيكي سادة لسلكم على موضعك لكتابي تعليم المتعلم طريقة تعلم دان رأي شيخ برهان الدين الزرنوجي حنفي تركي رحمه الله، كان كتاب لجوانترين وباشترين وكتاباني كباسي طلب علمي كردوه، وإن شاء الله تعالى راست خو ولوجو دخولك إن بمسائل كان كتابك يا ما بيشكي كيزور ناوسين لسري. شيخ رضي الله عنه فرمى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. شكر بو بروياري سبحانه وتعالى كبني آدم بجورة رداناوة لهمو الزبي وأواني للزبيان بعلم وعمل. والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. وبعد، فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون. فأجري بنيم لهم زمانيا كمالك لطلبي الزور هي كجدية يان هي وهولي زور يان هي بطلب علم بلا مناغا، ومن منافعه وثمراته وهي العمل به والنشر يحرمون. ولبربوم علم كبريتيا لعمل كردن بي وبلاو كردن علم الشريفة كمحرومن بيناغا، لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه. شنك الرجا كان ونكردوه ومرجا كان ينبجي بجينينا، وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. وهركز الرجا كون كان ناقا وناقا بمقصودك كم بيانزور. فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت في الكتب. يتربي مخوجو ويانرون كما الرجا كان علم كتشون قيب علم ومرجا كان يشن بعلم شيء. وسمعت من أساتيذي أولي العلم والحكم ووي بستوم للشيخ كان ومشايخ كان وكخاوان علم حكم بون. بوتشيم كتب منوسي رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه بأميدي وي خواه سبحانه وتعالى دعاي إيمان دارك بنسيبك المخلصين بالفوز والخلاص يوم الدين بعدما استخرت الله تعالى فيه باش استخاري خواه سبحانه وتعالى وسميته تعليم المتعلم طريقة تعلم فير كردني كسي فير خواس راقي فير بون. وكردم بكم الله فصلك وكبريتي لي انز فصل ان شاء الله تعالى فصل كان دين السريان فصل يا كم كتيا افرمي رحمه الله فصلك في ماهيه العلم والفقه وفضله لما هي بني علم فقه وفضلك. بيغمان يخوا صلى الله عليه وسلم فرمي طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. لو اكرني علم فرض لسر هم مسلمان كينيرومي وبزانه فرضني لسر انساني مسلمان طلبي هم علمك، وإنما يفترض عليه طلب علم الحالي بلكو أوي واجب لسري أويك علمي استبزاني واتا أوي استل سريتي. وواجب لسر إنساني مسلمان طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان لهش حالك أبو يهش حالك تبسرها كحكم.

حكم شرع تيايا بسرت أهاد واجب حكم شرع تياب زاني فإنه لا بد له من الصلاة تو واجب نوشكي كاتيك بالغوي لو كاتي واجب لسرد أو بزاني كن وشكتي بيدا أمزري بأندازي أو كبي دا أمزري ونوشكت بتشي بطالبته وأو وسيلي كوسيلي واجب خوش بتواجب وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا أو كوسيلي واجب خوش بتواجب اوی که وسیله واجبه گرچه خویل خویا واجب نبی بلان به اوی وسیله واجبه اوی که حکم که هربه و رو ادب اوی بیت واجب و به همان شو اوی الباس من کل نویجا لروجوه لزکاة اگر پاری بی لحجا و لبیعه که معامله کر ابی هموی بزانه وقيل لمحمد بن الحسن رحمه رحمة الله عليه لما لا تصنف كتابا في الزهد وتراب قاضي محمد كري حسن الشيباني رحمه الله قربان توبوش كتابا نسي لزهدا للرقائق لتزكية فرموي قد صنفت كتابا في البيوع كتابكم نسي ولا بيوعة كتابكم نسي ولا فقه معاملة حلال وحرام شيء حلال شيء حرام أما زهد إيمان دار وجرنوش لو كسانيك سفري قلتو بلا إمام مالك رحمه الله وسماع موطا گشتون به هد شعریق و به هد ناوچیک، او کسات شو تسر شونه چی برز، او تو تی خالکینه، تقوای خواب کن، و بسی زهد و رقایقی و کردن. تاکو گشت مدینه، کات گشت مدینه و همان کاری انجام داد و گل شعرکانی دیکی کرد و چو سر شونه چی برز و وعضی اهلی مدینه کرد. لو کات آبیا و کان حسابیم بونه کرد، و جنگان رویان لیوردی را و منال کان برد بارانیان کرد. لو كاتيا كأو جمع على طلبتشون لا إمام مالك رحمه الله كميش تك برسيريان لكر بريتيب ولو حال أهل مدينة كأوان لهيت شارك أو بيرزيان بينكرا بلام لمدينة برديان تجيرة وشاور ابن إمام مالك تور ربي توبلا شون بيشتيوا وناز لو كاتيا إمام مالك رحمه الله فرمي أي دسي بيا وكان خوش بك حسابي عن بونكر ودسي من الله كان يش خوش بك برديان تجرت هو تيان قربان وعظ أهل مدينة شيء رقائق أهل مدينة شيء فرمي وعظ أوان فقه وعضي أوان شرعي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو أفرمي حلالا إيكان أو أفرمي حراما ليدور كونه أو حقيقة زهد إيمان بوي لكون ولاي علماء ولاي صالحين يكمين مرجي تصوف ورقائق بريتية لمتابعي شرع ولم زمانيا بني بعكس بوته دا أنيشي هزار مجلس دا أن لبابي الرقائق ولبابي ضل نرم كردنو ولبابي بلام كديدا سر أرضي واقع وشتنابيني يعني من بتشاوي خمت شنديم كزبينم أجت مجلس رقائق وأجت مجلس ذكر وإياك دوسي تشوار لميك معلومة بلام زور زور بأشكرا جولة قراني أجري وجولة موسيقى أجري مثلا قراني بموسيقى وكحرامة وكاتي أمي لي أبرسي جواب ناداته وليري عمل ما بستم أمني أو كسي جولة قراني بقري بموسيقى وفاسقي كي ملعوني كافرة بلام ما بستم أوي يعني جاري توسرتا أحكام الظاهرة كاني شرع أبيج بجيكي إنجاش لكي ديك بوني دتناو يعني من العجيب وغرايبي وشتاني بيني و يعني كزور زور سيرة كسم بيني و وينكي ويني شيخك الأهلي تصوف ونمونة شيخي كي نوراني بتصبيحك و بلام ويني أفرد داني أفرد يرد بحجابه ببيع حجابه بكابه بهمشتكم ليري ما تيكشوني ميزانة كانت تيكشوني درونة كانت تيكشوني همو قانوني عقلي وحكمي كتو باسي أمانة أكي بلام شرعك بجدو يا أخي يكمين شتيك لشرع جيب جيكي ظاهري شرع باطني شرع دوي ظاهري شرع دي يا كم جار ظاهري شرع جيب جيكي او يخوين رشتنا او ظلمة او استمى او غيبته او حرامة او مخالفة شرع او بكم تما شاكرني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا همو امانا لنا وابي لخرابة كان وعمل شاكان جيجان داني دواي او بوتهي وليد دي باسي زهد ورقائق بكي بلامتو كبناغ كاني دانا مزريني براسي باسي زهد ورقائق ما ناي كيويني كبرى يعني بالحاصل باشتي كيوان الله يلم بابي اشتاك الزورة والله لتراويح أخوين أقرد لتراويح نواجين أكل يعني نواجين أكل بانكي جماعة الله يلم بابتي بوت جماعة نهي بوت جماعة دواي توزي الله يتشم بمجلس يذكر يعني إنسان أبي أولويات بزاني
أولوياتكان چين؟ يعني آيا نواجه جماعتك بوتو أولاد ريكيان أو يناوي أني الرقائق بقرا نواجه جماعات لاي بشي لفقهاء شرطك بو دروزوني نواجه ولاي جمهري لفقهاء واجبة يعني أصلا تو تاوان باري كناي ديري وام قولي شيخ محمد كري حسن رحمه الله كلي فرمون كاك بوتو كتبنا نوسي لزودا فرمون من كتبك منوسي ولا بيوعة يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات زاهد وأهلي زهد لزمان يكون أو كسبوا خوي لمكروهات وشبهات باراس نك إيسا بيش يعني ألي لحرامة بجود ناكن يعني يشيت مزقوتا كان يعني وصفا كان يعني دو متريان بينا يعني يوم مزقوتاني كخوي عن بأهلي زهد ورقائق وتصوف ونازان مشيزان صفي كي مزقوتي نابيني صفا كان يعني الرقب يعني من لو لا تقوموا لزمان يخوي نتشو متى مزقوتي كانوا نواجب كم بلهم الله تن خوش وصفا كي الرقبو إذا نفر يقول جا صفرشي دين يعني نعلم أو كسي صفكي رجنك كسي شي منافق ونازان مدور رقم راية بلام أم شأنا كتو ناوي أني زهد ورقائق وتصوف شأنك زور زور برزة أما نشتي زور بتشوكن كأبي قطعا تياتابي انجا باسي اشتقورت كأني تي كبكي يعني يسبونا منالك من هي لبيركاريا جماركان نازاني فاشان دي باسي هاو كشقوركاني بيركاريكا ليريا عمل تو قبول ناكري بوتشي لبر اوي تو قانون كاني عقد هلا وجر كردو تو بناخا كان ازاني شلون سروا ازاني يعني قانوني عقل بيطل اللي بيركاريا تو بسرتا كو كردنا والناقص جماعه كان بزاني انجا هاو كيشرح لكي مسلي قشتن بخوا سبحانه وتعالى يا كميش لبابتكاني كاني جيرو دسبيكا لبناخا كو دسبيكا لان وي جاي لعبادتي ظاهره بخوي الله أهلي زهد وتصوف ورقائق خير رجو ظالم بيني هيتش بران برنالي هيتش نالي هيتش لقل إيش يعني أشتا كومي تكان إيش يعني باش عندو أي أودان جب أسي زهد ورقائق دبوك بوي بابي يكم بريتيا لوي عملي ظاهر بكي بابي يكم بريتيا لوي عملي ظاهر بكي دواي أو بشتو دي من إنكاري أو ناكم شتاك بوني هي بناوي زهد ورقائق وتسكيد لو نرمبوني دلو حال وأحوال أما إنكاري لناكر وكسي جنكاري مناك بلان باسي اواكين كسبحان الله لم زمنيات شون دي مناك زور زور بيت شوانه بوتو كعادة عادة عادة او كساني بانغ شي حالي دلكن لدرو زور زور ويرانن لدرو زور زور ويرانن بلان لاي زمن يكون اواني كعالم بون وعامل بون ولا دنياتي اقشتن ولا شرعتي اقشتن ولا تصوفتي اقشتن نوسينا كان يعني الله تشي الله زاهد كي او كسي كخوي لشبه ومكروه اباريزي أنك بيوتر الزاهد بلام تو إسا حرامي كي بيه ليك بإجماعي شوار مذبكش حراما ناية تبيه شو لقلتا وتينا قالت يعني تينا قا بيه ليكا كي يعني تو رسمي فلان شيخي صوفيو داناو يعني تشي لفيزوكا لتليجراما لنازانم لتويتر لكوية رسمي آفرد داني قجي بدروي رسمي آفرد داني بكابوي يعني جسمي ديارم هي ليه تينا قال نسيري قال تينا يعني قصاكي بوكي ناجة تميشكيو نسيري ناك نازم تينا يعني هيج نارو جوله بقولان يقرب موسيقى وموسيقى داني بوتو اي بيليكا كما بتشوار مذهبك حرام ايج يقول لنا اقدر سيرتك هيج باش عم داي توزي زاهد وتصوف ونازنت كما تصوفني لما تصوفني تصوف ابي شركيته اللي بيها بيخد للشبهات دور اخيته ونك حرامي قطعي كب معتمدي مذاهب السنيه كان حرامي قطعي تو باشكرايك تو ليش ناقريتو بويا يعني خوش يستريني خلق لاي منو كسانن ك سرتا عملي ظاهر بوكن وبدق من إنسانك أدوزيته وأويتيابي يعني بدق من إنسانك أدوزيته بدق مني دق مني دق مني دق من بلي أم إنسانة لسر شرعي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سبونا لو بياواني كبراسي إنسان فخرة كاباسيكا ما مصام الله عبد الله هرتلي برحمة بخاوني روجي برشنك دار خاوني شرحي منهاج الطالبين روناكي رب العالمين أم بياوا إنساني بو لسر شرعي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أوسطه إنسان يقبو حدودي شرعي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أباراست أمين بويلي كشرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيقي او خرقي تينابي لجيقي او نابزي او شرع أمنو على بياو كان زور جوان هبن يعني لما لاشا نايدوزيتا ولا فقيشا نايدوزيتا ولا حجر وخانقا وتكيو صوفي ونازم تيا بياوي كيو نادوزيتا نزور حزم ألو نوعاني بياو ألو نوعاني إنسان كصادق اللي قل أوي إيلي كألي من صوفي من نازانم تسكيم هي من شيمة صادقة وطوام راسك على قصك يخويا راسك
وهي مشايخ كانوا كي طلب علم كان وكسان جبين باس علم تان بو كان يكمنش تي كي بي وي ظاهري شرع هتش كسي ظاهري شرعي ابو ما باقي لي ور مغرب ويلا كتب كان قوم وهاتوا لجنيد رضي الله عنه كيف فرموا اگر كسك تان بيني باسمنا افري ولا سر او اروش تي مغرور مبن بل كو تماشي وسطاني بكن لسر قران والسنه اگر لسر قران والسنه وسطا طو اگر يجنا وسطا هم يدروا هم يحيله ومسألة فرين ونازان من هنا يسد كابرا أو هندوستاني كشمشيرا كان بخوانا كسبق أواني بيناكري بربو هندستان فن يواني خوانا سوتينو شوشا أخوان وشمشيرا كان بخوانا توصل صالي كنازاني لو فناني أوامكي بوهي مسألة بشوشا وبشمشيرني بلقو مسألة بسنة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام وسفيان الثوري رحمه الله يفرمو رضي الله عنه أي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ميزاني أم شرعي وميزاني أم أمتي همو كرده وكان ميزان أكلين ببيغمري خو عليه الصلاة والسلام يعني همو حركة وسكنيجيتو همو جوليجيتو همو نفسجيتو همو قصيجيتو أبيوري ببيغمري خو عليه الصلاة والسلام آية أو قصيتو إيكي أو يني توبلاو يكيتو أو موسيقى ورقصيتو دايني آية لميزاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيغمري خو عليه الصلاة والسلام بم كرده ويتو الرازية أما بريتي لميزاني شرعي إيما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم أجر إيه وإدعاي محبتي خواك سبحانه وتعالى شويني بيغمري خواك صلى الله عليه وسلم برورد قاري شتان إيه ويخوشوي لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلم تسليما لا والله إيماني أني تاكو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تونكن بحكم وحاكم بيني خويان باشان لدل يانا هيت شتيق نادوزنا ولو يكتو اي فرموي وتسليمي حكمي توابن يا رسول الله اما ميزاني ايمان بويها مشتل سر او بيو وكذلك في سائر المعاملات والحرف لما باقي معاملو بيشكانا وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه هاتش كسي لمعامليك لبيشيك بي أبي أوند لعلم الشرع فير بي كخوي أباريز لحرام بيوي باشاوي كآواتكر دواي أوق حالتي دو مجدك أحوال قلبه وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا فإنه واقع في جميع الأحوال باشان أحوالك عند الفير بي للتوكل توكل بخواه سبحانه وتعالى وقرانه ولا إخوة سبحانه وتعالى وترز لإخوة سبحانه وتعالى أمانا همي مقامات إيمان ولقلقي لسانين بلقو بتشاو أبين دين يسا قورتين نموني إيمان كالصد صالي بيشوا أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيني بيتي وبحالي جستو زمان وواقع بين رابي وبيشان رابي بريتي لمسلماناني غزة ورأسي جهاد كيان ورأسي قوري كيان كبريتي لكتائبي قسام أمانة بريتين لنموني التوكل نموني التوكل برو لخيمة كان نانينية آوينية قرما سوتان جا خيمة كهاوينان هل يدي لنا وبلقة داتو منالة شكي فوسفوري بركوتو همو بيستو جستي سوتاوتو ويوشكي پريو باوكي شهيد ودايشي نما وخشكي ليوم ونازاني لكوية أم لشويني كيتر آواري أو نابين تاريك لإسرائيل ودي ورقاه لدا علي يلا بجيبيل چی خودتو چی تیشه به جی بیالی؟ یلا لخانیون سبب شو با شونه کی دیک شو با باشور حالا سی آواره ابی لگل هر هنگه بکتا پرچه اگل هیزوز و قوت دکه بی خواردنیش نخوی تو نه نزانم شلو برند شای و نه گوشتا و هیو او یه خوی خواردنی لقتون را و پاقله و والله مشکل کنم پیاو رازگو به انسان بو خواردنه تیر نبی والله والله انسان بو خواردنه تیر نبی اچه بو اوی لوی قصفیه کن قاتشی که پره پاشان سیری زمانیانه کی سیری دلیانه کی هرالن انا لله و انا الیه راجعون یا رب العالمین تو لیمان رازی بیه چی ترمان نوی دایکی شهیدانی واه پینج منالی شهیده علیه همی پیشکشیم شرع بن پیروز مبارکه هل هل لیه داله بشهید بونی منالکانی اما پیوتیم مقامی ایمان من دائما حزة كم إنسان أعوي تياب بينام إتر أمدرو دلسي ناو من أمو من جماعتي فلانو من صوفي فلان مشربي ومن لفلان مذهب ومن نانا بيمان بيشان با إيمان شتيك نيشان أدري وشتيك عملية أصحابي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إيمان يان بيشان أدين شتيك نبو ناو بي يعني إنساني واهي دوانزا لقبيلة دواوي
دكتوري أستاذي نازانم چي لپيشو انجال لدواو دي نازانم الماتوريدي الحنفي مشربا الصوفي طريقة الكذا كذا عشان يجي جماعتي شناك كباني جماعة جاناتي ولا رجي حقيقتي شاهي جنال بلام أهلي غزة إيمانة بيبشانة دن بوي أما قامانة توكل إنابة وخشية الرضا برو ليوتيوبا فيديو كاني أهلي غزة بينا لدوي حوتي أكتوبر ولو ما وياك لقى إسرائيل أو جينوسايد الرضا سيري أهلي غزة بك بيرجنا كاني غزة من على كاني غزة هم أحوال كاني ضلت فيرك أو ناوي مقامي ضلو قلبوشي هم يفيربي وتنها شويني وانك وقورتين مدرسة بوتو چونك لس الصالي بيشوات تاكا كسن كبرسترين نموني إيمان وإسلام وشرع وعقيدين بيشاني همو مسلمان دا وبفيديو توماركرا وشرف العلم لا يخفى على أحد وشرف علم لا يكزنا شادريتو إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم شرف إنسان لعلم يبوتي لبنوي أمتا هاتا يبتا بإنسان ما باقي الصفة كان لحيواني شاهي آزايتي لحيوانا هي الشير آزاية هي زيتياية رحميتياية دايق رحم بمنا لكي لحيواني شا تاكت جياك روي تو حيوانك آجلك بريتيلا شي بريتيلا علم وخاي قول سبحانه وتعالى فضل آدمي درخستوا لسر ملايكي كرام وامري كردوك سجودي بوبرن بمقامك الشرف بوي بهوي شرف علمه وعلم وسيلي بر تقواه الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية كبوي علمه إنسان شايستي رزي خوايا سبحانه وتعالى بوي وسعادية تاتاي كما قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله شعر كشعره رحمه الله فرمي تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد فيري علم با تشكو علم زينة بو أهلكي علم زينة بو أهلكي علم جواني علم زينة باج لكاني شلقران بهانا بن بلام تنهالي باسي علم دلبرابي وخشلي علم تبيو بي براسي زينة جواني بوتو والزينة كقد ليد نابتو وكو شعره فرمي علمي معي حيثما يممت يتبعني علم لقل ما يبوه شوينة برام دي لقلم بوشي قلبي وعاء له لا جوف صندوقي شونك شوينة كي علم كم ظلم نك صندوق كتاب شوينان إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي وإذا كنت في السوق كان العلم في السوق أقر لما لو بم علمك لما لو لقل ما يبوه وأقر لبازار بم علمك لبازار لقل ما يبوه كواتا علم لهم شوينة لقلتا يبوشي شونك الزينة كي لازمة بوتو علم الزينة كي لازمة بيود نساو والام خشل زينة كي جابت ومفارقتك تاو دقيبة خوتي ونكي بيودني وأكريل لنا وبشي بالله معلم دايما بيتوي وكو شيخي فقهي أبو محمد بن حزم رحمه الله بيتكان يا فرمي وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري أقري وقرطاس كتابة كان بسوتين فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري أو إلا كتابة كان أنا يسوتين شكو معناك إلا ظلمة شي ليك الخوة ظلم دارين ما قرب مكوجن أين أو زينة علم لمن نابته فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيثما استقلد ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري بهتشون برام ديلا قلم وهتشون دابزم ديلا قلم ويدفن في قبري وتاناو قبركش ديلا قلم دعوني من إحراقي ورق وكاغد وقولوا بعلم لكي يرى الناس من يدري وازبنا لسوتاني علم كتابة كانم وورن بقصب علم كيمزاين كان ما نزاني وشعر الله يتعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وفضل وتشاكية وعنوانك بوهم قوري كان وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد وهم روج الزيادة يقل علم بدز بينا باهج روجك بسر نروى إلا اشتل علم بوتو زياب وكونوا علماء ينفرموش كسي روجك فوتي صالك فوتاوة واش كسي دو روجي فوتي دو صالي فوتاوة واش كسي سي روجي فوتي بي ويشتل علم زيادة فير بي هيتشي لونا العلم تفقه فإن العلم أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد تفقه في شرع الشريف تشونك علم باشترين بيج رويتوه بو بر وشاك وتقوى وبراسي زينة إنسان فقه يعني والله من هموك سيك قصأك لهجبوارك زور زخد لخوما كم كقصكاني براورت كم بالشرع بالله مكاتي كسي فقيها مرتاح مجوي ليقرم
شرع زانه يعني زانه مخالفه شرعي پیغمبري خوانه علي صلي الله عليه وسلم ترباسي تيارم بوكا باسي سيارم بوكا باسي حج بواري لبواري معرفيه كان بوكا لبروي اصلي شرعك لا هج قصيبك هر جوانه بوشي تشك فقه باشترين بيجرو بوتو شرعي پیغمبري خوانه علي صلي الله عليه وسلم باشترين بيجرو بوتو بلام که شرعت بینه بیله همه مسئله کاتیه کی لسیاست قصب که هر غلطه کی کره لتسکیات قصب که هر غلطه کی یعنی زور کزوا ازانه علمی وعظ و تسکی علمی کی آسان یعنی هر ور اسر میبری ولی خلقینه لخواب ترسن نه علمی تسکی علمی کی ورده بلکو لو علمانه که پیوستی بزورتین بشه لفقه چون که زور اگلو کسانه که تسکی بو خلق باسه کن شتانی کی زوری یعنی لسر حرامه کن که حرام نین و شتانی کشان لسر حلاله کن که حلال نین بوي همو علمي بيستي بفقه بتايبه تسكير بوي زور كازال فلان كاسقينا وخريكي وعظه بلام والله وعظي جيجي كلو علماني كزورتين فقهي بقري انسان فقيه نبي لو وعظه قورتين مصيبه درودا ولا همش ليكي ديكش بوي فان العلم افضل قائدي الى البر والتقوى علم باشتين بيجروي تو يبو تشاكو تقوى هو العلم الهادي الى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد براسم علم الشريف أم شرع الشريف كتب زانيت بريتيل حصن بوتو بريتيلو قلاي بوتو كي ينجي من جميع الشدائد لهم قرسي كان رزقارتك قلاي بوتو قل غانك بوتو مجنة ترسة ناهي لغلطة بركبه بهو يم علم الشريف فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابدي يكفقيه شرع زاني خاوان ورع كآمادن يشرع رب العالمين بقوري تنتريك لسر شيطان لهزار عابد شونك عابد إسفادة كيبو خويت بلامو كسي فقيه كي متقي شرع زانة ومعلمي ناس خيرا خلق فيري تشاكو خيرك إسفادة كي أكري خواي قوري بلادة كي بيبجينته وبهي علمه تشنكس هبو أودري فلانكس فقهي مالكي لمغرب بلاو كردو طبعا مغرب يعني مصري كي زور زور قوري ناوشي كي زور زور قوري بهو يكسو أو علماء تشتئو الغازي بن قيس قراءة نافع برد مغربه يكس بهو يكس تاروجي قيامت قرآن اللي يخوين ربو قراءته والسنة يخوين دني قرآن وقانون يخوين دني قرآن برده وبلاده يعني سيري أنفضله بهو يكس قرآن لبلادك أجيته فقه لبلادك أجيته حديث لبلادك أجيته بويا يك عالمي متقي صالح كأمع المبلا وكاتو لهزار عابد باشتر چونك إسفادكي متعديه اجابه كساني كي ديك وزور زور بيسمان بمعنى وانسان نبي بكم تماشي امانبك يعني سمن اواتما كسكبي لولاتي ما بحديث شريف ابو زندوكاتو علومي حديث لولاتي ماني كوا شاري حكاني بخاري كوا شاري حكاني ترمذي كفقيه ومحدث ومدقق ولغوي ومجلس كان فوائدي لاباري وكجوي اجري يعني ارجى بسرتا علم كوا بيستمانه فيست معنا يعني لجياتي وي امن دبنوسي لباي فيسبوك وتليجرام ونازام شي امن بوخاي غور امر منازام شي ور بواقع بوخاي غور بجي ور بواقع خدمتك وان بيش كشك ككبوشي خوت تقنيته دي كيلو تي ان تي لي بسن گنجي كي داما ومش كي شنو اي خنا مزگوت يقول لك هاتي سجلك شاخوب تقنيرو اي ككبو اي بني بيت بوخاري زمني خوم الله ملاطي حديث من بوزندو كي دوك والله ور والله فيست مان بيت بيوستمان بوي بيوستمان بعلماء لهمو فنكانا ولاتي يما لهمش تكا نقصانيه لهمش تكا لهمو كايش علوم شرع ولاتي يما نقصان بويتو هاد شلابوب يا بغري شتي كي غورو بوكردين يعني هاد شونك ما بو بغري شتي كي غورو بوكردين راس الحمد لله وكو كاي ايماني زندو وتو بلام كاي علمي هشتا زور زور لدواوي بغري لدايق نبو هشتا يما لكاي علمي سبيرمين يعني نبوين بمن علي ساواش سبيرمين جاري لدايق نبو پیوست من با کادری زور زور و دروس کردنی ام جنگی که ام کسانی لبرهم ده بشتیک ابی کبریتی لأوقاف علم جاران لزمانی کون اوقاف علم ابو پیوی کی صالح بینای کی گوری هبو ایود که دوی مردم ام اغو طلاب علم و کسانی که نجیب نو امیت ابن عالم لو کاتی هم بینای امان دا بکری ازا بنا لهو لرا بینای کی دقات که ادری بکری بونا لوانی هشتا گلاب که لم کاتی هم هشتا گلایان اهنا دتا لبیان هلا بجارت أم دا تلبية نجيب يعني السير يعني كي بجينات وبنجابت نجابت علمي أنت يعني هذا التفرغ يعني بيه كردن يعني يعني فلان يكوري فلان أما أحد يكو وقفك اللي قلتو هيكين دين تو دا أنين لمولاتي زيندو كروي علمي حديث بي بو يخوة مع المسرفتكين والرقنا دين بيازي بكري
بلام تو أبي زندوكروي حديث بلا ملاطية بوي أو نفرمان دائنا لتمني شانز الصالية وحف الصالية وتا أبوة شل صال نزيكي بستو سي صال بستو دو صال بيس صال كفالت أكراء بوقفي علم بيس صالي الرق أمكسة لجياتي بالروجي هش ساعات إشكا لشونان وكريكاريبكا أو هش ساعات يدا بحديثي شريف لتشل صالي عالميكي حديث دروسه كوقف علم ابو اوابه بلان كوقف علم ابو كساني كي زور هي او توانيان هي سم كساني كي زور انا سم لواتي خمنا ليا را ابيدم لعلمك ابو منزين دوكنو بلان ناتواني بوشي لبري وقف علميني وقف علميني بويا او كسانيك اهلي خيرا ابي اجاين لم بابك او طلباني كنجيب ابي وقف علم بكرين و ببي وقف علم جنجي علم قد دروزنا باكري تاكو ترى خلق دروز بلان جنجي علم قد دروزنا بيو جنجي كجنجي علم. وكذلك يفترض في سائر الأخلاق عشان ما باقي أخلاق كان في ربيل لجود ولبخل ولجبن ولجراء وكبر واتا بيناسا كانيان آيا بيناسا إم أخلاقانا تشين مونا كبر وبخيلي وترسنوكي وإسراف حراما بلام توناتواني خوتيان لبارزي تعلم كان نزاني ومن بابي كيسر بخوي لعلم أخلاق آخوين الرسالة كي الرسالة أخلاق دارا شيخي عضودي يجي رحمه الله هل لم تشن عليها شرح ما انكردوه إنسان توانا لبي جوه لمبابة بقري كتيايا بوردكاري باسي أخلاقه كان إنسان كراوة وصيفاته كاني وبيناسه كاني ودجكي ويرشوني باس كدنيني براسي. وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أو القاسم كتابا في الإخلاق ونعم ما صنف أو شيخ بادارة كشيخ رحمه الله أخي إيناسي كشيخ حنفية وبلادي تركيا على المكان يبيناسي أو كترة أو ناوتشي كتابي كيدانا ولم بابي على باشتني كتابة كان وأم علمه أفنم رحمه الله. وأما حفظ ما يقع في بعض الأحايين أما أو علمي كهني جار وداشتي كي بردوامني أمس فرضكي فرضي كفاية يعني أقر هني لأهلنا وشكمانا بن أم علمه فير بن لسر أواني دي كلاتي وتامي من باسي كم كسيك بعلمي قلولاتي كازين دوكاتو متقن بيلو علمي ما فرضي كفاية وتا واجبني لسر تاك بتاكي مسلمان بلا ما قل الزمن يكا كزنا من قائمي بو علمي لو كاتي أهمو أهلي وقطرة كأهلي أو فنن وتوانان هي تاوان بارن وتراوى علم ما يقع على نفسي في جميع الأحوال بمنزلة الطعام الله أو علمي كهمو كس بيوستي دايما وكو خواردن ويا دايما بيوستا أما أو علمي كهني جار أداوك ودواء ويا درمانيش خو دايما نايخوي ويا هني جار بيوستو زور بيجاريش بيوست الدنيا وعلمي نجوم علمي استير ناسي وكو نخوشي ويا فيربوني حرامة طبعا نازم شيخ ما بس بعلمي استير ناسي تشيه آية لو زمنية بتش علمي قتراو للزمنية والله ما قلم زمان بس بي علمي فيزياء بي وعلمي ويك علمي قردونة وتماشا كرني استيرا كان بويك أما بوشيوازة أما علمي كي شريفة وعلمي كي تشاكة وعلمي كالسودية كي قريبة ومسلمانا هي وشتيقني بي بوتري حرامة والله مدير الشيخ ما بس تشتيكي ديكي كفرمي بويم علمي وغلقي لقدري خوار رأى كانوا إيمانيا بقضاء وقدر قورتو بيكو ما نشتيكي ما مذمومة والله ما ويك خودي وي مسلمان علمي فيزياء بزاني وعلمي ويك أقايل بر وبحر همو علم كان كيمياء وفيزياء والسربازي وصاروخي وأتومي وكيميائي أمان اللي باشتني علم كان كواجب عينه يعني براسي مسلمان أميها بكنيتي. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بوي واجب لسر إنساني مسلمان ليرا والله واجبه كدائما ذكري خوابك سبحانه وتعالى ودعابك وقرآن خيوني وصدقبك ونويشبك ويسأل الله تعالى العفو والعافية وداوي عفو وعافية لأخوابك سبحانه وتعالى عفوك وسلامتك لدنيا وآخرتها ليصون الله تعالى عنه البلاء والآفات تاقو خواب سبحانه وتعالى ببارز لنا راح دي قرسيكان فإنه من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة الله شنك هجك سي من رزق الدعاء رزقي دعائي بيدرابي ومحروم ناكري لولا مدانه عشان شيخ رضي الله عنه فرمي فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة على قرشي بلاءنا راحتي بيقمان توشي مسلمان بيبلا أخوة يقول رأسانيك وصبرت بي أداب بركتي دعاء والله علمي نجوم أقربي زاني بو قبلة شتيكي تشاكة وأوقاتي صلاة أما جائزة نخير بو أوقاتي صلاة واجبة لو كاتيا أما فيربوني علمي الطب جائزة نك جائزة لقورتيني فضل كان ملكو لقورتين هو كاركاني هستانوي أمته قلانا كعلمي طب وقومي للطب شارزابن لهم علمي كدكا شارزان شكرا رأسي علمكانا
ولشافعيو جرناو كفرمي العلم علمان، علم دو علمه، علمي فقه بو دينا كان وعلمي الطب بو أبدانا كان. أما تفسير علم فهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو برجل صفته كوي باس ما كرد ورونا بيتوا بويك هي. وفقه برجل معرفة دقائق علم. وإمام أبو حنيفة رحمه الله يفرمو الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فقه بريتيلا زني نفس تشي هي وتشي لسرة زني أركما فكان. ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. وعلم تنهاب عمله بوي واجب لسر إنسان غافلنا بيلا خوي ولو يستودي بوي هي وأوي زياني بوتي بوي خوتي لباريزي لأولى وآخرة لدنيا وآخرتا وأوي سودي بوته يهني بو خود لدنيا وآخرتا وأوي زياني بوته لخوتي دور خيتو لدنيا وآخرتا بوي كبزاني چيه وتاشتي حچاكو خرابه بزاني چي چاكو چي خرابه تاكو علم وعقلقين بيتنا حجي لسري وتابل قيق لدجي لو كاتي عقوب إلي خواهي قرر سبحانه وتعالى زيابك وكو شاعري جلي وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن عالم عمل بعلمك إنك لا بيجر أهلي أقرأ وأخرتا أقرأ أهلي بتبرستيوا لبروي زاني وتيوني كردو وهو تراوي شوي البو نزان كجاريني زاني وعملين كر وهزار جاروي البو عالم كزاني وعملين كر. وفرمي رحمه الله لمناقب علم أشتاني كزورهات ولا آيات بينات وأخبار صحيحة مشهورة بس ما نكردو بو كتابة كمان درجنا بيتوش كتابة مختصري يسيرة. الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا برله مشتشي لخواي قولد بارين أو دانش نمان بكاتا مجلس ذكر مجلس علم مجلس فيربون مجلس طاعة وعبادة إن شاء الله تعالى ببشتواني خواي قولا حموشواني شمول سريك شم پیکو دانش نشی گزکمانه بی مماوی که کرد هر زاره و شتی که دیندارانه شتی که زانستیانه هولدین لطوارسوی قرآن و فرمودکانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و بیر یک تر دینی نوا او تورانه حاضر ما کرده بشیوی که گشتی حلوسته یک لسر جیانی پیغمبرانه که این هندک درس و عبرت بلام نک بوشیو او شوی که هیا مثلا اما خریج من بسرهاتی پیغمبران بجیر نوا بلام گرنگتر اوی اما کو هول بدین لسوار سوی او بسر هاتانی پیغمبران که لقرآن هاتینا او بوارانا لسروی هموشان و لبواری ایمانی و چون بتوانین جانمی پیغمبران سلامی خواهن لسر بی بکین پیشنگ لبو خوامن بس پیش هموش دک پرسیارکی زور گرنگا لو پیغمبران من حل بشارد مثلا لوش دیدی که من حل نبشارد طبعا کمالک هوکار هیا بلام دو هوکار دکری برین هوکاری سرکینا یکمیان لروانگه اسلام و باوربون به پیغمبران یش یک لرکنکانی ایمانی یعنی پاش اوی برواد بخوای گوره هیا دبی برواد به پیغمبرانی خواش هبید هر کسی یک برواد به پیغمبرانی خواه نبید او ایماندار نیه خواه خواه گوره دفرمی ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين خواهی گورده فرمی تاک اوانیا اتو داخل روت لروش حالاتی انرو لروش آوایا بلکو تاک اوایا اتو بروات هبی بخوا بروات هبی بروش قیامتی بروات هبی بفرشتکان بروات هبی بکتب آسمانیکان هر وها ده فرمی والنبیین دبی بروات بسش هبیتن بپیغمبرانش هبیتن یعن لآیتی که دیکه خواهی گورده زور برونتر ده فرمی یا ایوها الذین آمنو ای او کسانی بزار ادعاء إيمان إذا كان لحقيقة جدا آمنوا بالله ورسوله ده بإيمان تانها ببخوا ببيغمبر إخوا والكتاب الذي نزل على رسوله هلوها برواشتان بو كتبه بكلا بو بيغمبر إخوي ناردية كما بس قرآن والكتاب الذي أنزل من قبل هلوها أو كتابي بيشتريش ناردية إخوار ده ببرواشتان بوشه بي أو زال دوي دفرمي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هر كسك برواي نبي بخواي برواي نبي بفرشتكان خواي برواي نبي بكتبكان خواي برواي نبي ببيغمبران خواي برواي نبي بروج قيامته او براست زور بدوري او كابرايا قمرا وسرگردان قمرا يعني سيسر قردان بشوازي يعني لإيمان لدين دردسيتن كواتما لبرهندي باسي پیغمبرانا كين سنكا بشيكي سرکي لإيمان و باور إيما يكشتي ديكش إسلام لهمو دينكاني ديكت جا أكاتوا إسلام تاك دينيكا لروي باوربونوا جاوازي لنوان هز پیغمبراناك يعني استا زور زاركا دكوية گفتوغو لقل دينكاني ديكا يكلا فضيلتو جوانيكاني إسلام كلا همو أواني ديكت جاوازترا إسلام ببي جاوازي برواي بهمو پیغمبران هيا او هوکاری یکم هوکاری دوم لبرتسی دی که باسی پیغمبرانه که تماشه آیتی که قرآنه که خواهی گوره لخلال آیتی که فرمان دکاتن امر ما پیدکاتن لو دبی باسی پیغمبران بکن لو دبی همو من بسرهاتی پیغمبران بزانین خواهی گوره ده فرمی اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي خواهي قولة باسي پیغمبرانك دفرمي پیغمبران چين أولئك الذين هدى الله پیغمبران أو كساننا كخواهي قولة هدايتي داون كخواهي قولة رينمائي كردونا أو زار خواهي قولة دفرمي فبهداهم اقتدي أتوش هدايتو ريبازيوان بكا پیشنجي خوتانو بدوايا مكوا لو آيات دوشت ما پیشنان دا خواهي قولة يكم ربازی پیغمبران ربازی که تواو تواو درسته یعنی استو مثلا پیاو تاکه چی حالا بشهری انسانه چی صالح حرب شهری لوانی لربازه که کمو کرتی هبی
هر انسانك بقري لدنياي لو اني خلق لا خللك للربازك هبي بلان پیغمبران حرسي خلل لمنهج وانيا سكلو خوي گور شاهدين لبداد فرمي اولئك الذين هدى الله اواننك خوي گور هدايتي داون راستري كردينا او زال دوي بفرمان دفرمي فبهداه مقتدي دبي ايمش ربازي او پیغمبران كا درسترين و راسترين و باشترين ربازا بكين پيشنج خوما قناعتم پيبكا نكه پیغمبر لوما پیغمبری مثلا الله علیه و سلم ربازی پیغمبرانی کرد و پیشنگ لب خوی. مثلا زور زارکا آزار یانده یان توشی مشکل ابو یان توشی محنت و درد و ناخوشی دبو خوای گور آیتی لب و نرد خواری. ل آیت کی باسی چی اکرد باسی بسرهاتی او پیغمبرانی لوا کرد که به همان شیوا آزار دراین. لون مونا کاتک بت پرست کان آزاری پیغمبری یانده خوای گور جل جلاله آیت یکی دهنه خواره باسی هند یک بت پرستان یکر کچون پیغمبرانی پیشان آزار داین مثلا سردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیانت یان لمعامله یکرد لکرینو فروشنی یکرد خوای گور یک سر نمونه قوم چلو دینان پیغمبر چلو دینان لون من قوم حضرت شعیب که همان فرتو فیلو خمان خیانت یان کرد کواتا جیانامی پیغمبران بسرهاتی پیغمبران لقرآنه لبو پیغمبری مش پیشنگ بوا کوات لبو اما زیاتر پیشنگا مثلا هندک نمونی برچاو بینینو زور زلوانی اتو کرکت هيا زور حولت لگدا کرکیتو چاک نابی کچکت هيا زور حولت لگدا چاک نابی یکسر خوای گورا نمونی پیغمبران دینی ته پیش باو چکت هيا باش نابی نمونی حضرت ابراهیم تلبو دینی چون همو حولی لگر باب خویدا نید توانی هدایت بدات ک کرکت خرابا پی چاک نابی اتو حولدی تا دو حناسا بلام لخوت و گمانه کوي بشکه کوي نه لو یکسر نمونه پیغمبران د دین پیش خو که حضرت نوح چون کورکی ازیتی داو چون کورکی بجویوینه کړ کواته امان زی کمن اویا ایمان مان به از دکین سن که ایمان به پیغمبران رکن کله رکن کان اسلام امان زی دو مشمان اویا جیانامه و بسرهات و داستان پیغمبران بکین پیشنجک له بو خو ما تا امر سودی لیور بکری پیغمبران سنا پیغمبران زنه لتعریفی دلندو شهه بکار دیل با پیغمبران وشه النبی لگه وشه الرسول النبی لأنبعی ورژیرای علماء دا فرمون لبسق رئی سرکی و لأنبعی ورژیرای النبعی یعنی سیا الخبر بس فرق که لبین النبعی لگه الخبری ان الخبر یعنی حوال زا حوال که اعتیادی بی یعن حوال چی زور گرنگ بی بس النبع يعني حوالي كي زور قرنج عما يتساءلون عن النبأ العظيم كواتا لو أوانا ناوي مخبر نبون لو ناوي نبيبون مخبر يعني حوالهين لو أنا حوالك زور بصيد بي بلام كدلي النبي يعني أوانا حواليان بيا بلام حوالك اعتيادي نيا حوالك زور زور قورية حيث حوالك لو قورة ترنيا لخوا وبي حيث حوالك إيش قورة ترنيا لوي دنيا وقيامة توبيو بس رابي توا ذا النبي زانا دفرمون النبي ورجلايا دفرمون لواني لأنبوش ورجلابي النبوة يعني تبولكشي برند زيك همو عرض راستا لناوي تبولك چي برند هيا بالعربي بيدا قوتري النبوة دلي لو اوانا بياند قوتري النبوة يعني كو اگر زيكك تختاي وراست وراز بي قردك لناو برز بيتو او قرد لسر حمو تختاي كي ديارا پیغمبرانيش لناو كوي خلچي بلو پاي كي برز يان هي لناو حمو خلچي وديار اكس لو قورتر كا نوينرو روانا كراوي خواي پروردگار بي الرسوليش طبعا يعني بيام هين رسالة بر بيام نير ها سنك للرسالة ورجلة لبرتي سنك الرسالة كام بيا زعل ما دفرمون آية النبي لقى الرسولي كأواني كأيما باس يانا كين همو يان يكشتن يان لك جاوازن طبعا كمالك الرأي جاواز هيا يكل الرأي كان دالي أوانا لك جاوازن دالين الرسول بو بيغمبران دا قوتري كوحيان لبو هاتيا فرماني شام بيكرا تبليغي وحي بكن بلام النبي او كسانه دغريتوا كوحيان لو هاتيا بلام فرماني تبليغيان بينا درايا بلكو هاد لسر امه بيامي بيغمبراني بيشي ارون لون من يوشع ها او لقى حضرتي موسى او كيدابو مثلا او الرسول نيا تنهى النبي وحي لبو هاتيا بلام وحي كي راناغي يعني
هندك دي كده لين فرق كده كشي هي الرسول يعني خالك مشتركة لمروف ديت زي يعني النبي پیغمبرش پیدگ مروفش پیدگوتری النبی فرشتش پیدگوتری النبی بلام الرسول تایبته با مروفه کن بلام رأی کی دیگه هی که رأی اوش بشه که لزانان دفرمون نهیز فرق نیه لبین النبی و الرسولی دفرمون لو کاتی که حوالی لخوا و دینی پیدگوتری النبی چون که حوال هینا لو کاتش رساله که دگینی تخلچی پیدگوتری الرسول بلام لراستی در رأی پسند او هایا جاوازي لنوان النبي والرسول حيا شكو قران همي شهر دو كي بدوشت بيكوا باس كردينا دزانين حمو رسولك النبيه ما دام بيام هين بي دبي النبي وحيشي لبو هاد بي بلام شرطنيه هر كسك نبي بو رسول جبيتان واضح ونيا اخر هندك شتي كرت لس بيغمبران باسكين يكسر ابو بكين بيغمبران كدين لبو سدين دلي عقلي مروف حرصاً يعني هات ناردني بيغمبران نعمتي كخوايا مبشرين ومنذرين هم مش دمان دادن إلى سرطاكي هم دمان ترسين لبرانبر خرابي بلام آيا مروفا كان بيوستيان با بيغمبران هيا بلا آ لبرتسي دلي إيما هم دكشت من هيا بيواندي با قيامت مانا وحيا هم دكشتش من هيا بيواندي با دنيا مانا وحيا أوشتي بيواندي با قيامتي إيما وحيا بعقل دنيا خرابي نازانين كوا مثلاً نیوژه کان مان بکین لبو قیامت مان بروا مان بفلان شته هبی لبو قیامت مان کدمرین خوای گور بو شوازی زندی مان کاتوا بو شوازی د مان با ته میدان محشر بو شوازی کتاب راس و صوت مان و اداتوا ای امروف اگر وحی پیغمبرانی لونه بدز دتوانی بر ریال وشتانه بدا بزانید بعقل خوی بګومان ناتوانیدن لبرهند او شتانی پیوندی به قیامت و هيا پیوستی به وحی هيا اگر وحی نه بابا نهات با نماند زانی هندک شتی دنیای مش هيا به ما شیوا پیوسته با وحیوا بشر هندک زاره تماشی هوا و آرزو زاله بی بسری لوانیا شتقود بده لون منبع بشه بسیط بعض بکن کاتیک پیغمبر ها صلی الله وسلم یک لو معاملانی زور با او بو رباب ربا کبرایک نقل معاملی پر ربا لسر قرضی کبرای دیگو اند پارم بده دیگو دادمه بلام پاشی ساله کی بینوا مثلاً 1000 دینار به 1500 دینار به زمانی استخسی بکن. اگر مانگ کی تأخید کرد دیکمه آوند. خود آن زنی خرابه. او قوس نوی وضع فقیرانه تأخیر نکیان بمیرش. بلام آی وازل دینی نه. حتی لوکاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک لوشتانی که قریش کان به تابتی سرمایدار کان پیان نخوش با او نقطه بو. آوان لخوان دانیش تو پاریم بکری دابو. بلام خوای گور نهیلی کرد. کوانتا هندك شد هيا اگر بعقلش بيزانين بلام لبر اوي هوا و آرز وكان زالبن بسرمان يكسر عقلك فرئة دين كواتا تسشت يكتوازن من لبر راقري هاتني پیغمبران سلامي خوايان لسر بيتن سن پیغمبر هنا ناساني لحديثة كي هيا مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسطو بستوسار هزار پیغمبر ناوي برديا يان لحديثة كليكا با سطو تسل هزار يان دو سطو تسل هزار أو حديثة كدو حديث خلافي لسرا بلام رأي بقوة زانان أو يدفرمون باشترين رقا أو يأمجماري پیغمبران دست نشان نكي نلين هنده پیغمبر هاتين أهلا كردواري ما پیشا مشهور دي أقول لو خاطر سطو تسلو سار هزار پیغمبري كما ها أقصان مشهور بو بلام لحقيقة دا علماء دفرموننا باشترين شت أو يأما عددي پیغمبران دست نشان نكي لو یک لوانی که اما جمعه من دست نشان کرد گفت من آوان دپیغمبره لوانی هنده کن داخل بکن لحقیقت دا پیغمبر نبن دوم لوانی هنده کن به پیغمبر داننین لراستیج دا پیغمبر بن دکره پیغمبران هبن اما نزانین بله آه لبرسه سکر خواهی گورده فرمی ولقد ارسلنا رسولا من قبلیکا پیشی توش سندان پیغمبری دیکم ناردیا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ها بيشي تو تندان پیغمبران من ناردیا هندیک لو پیغمبرانا بسرهات وان من لبوتو باس کردیا بلام هندیکی دیکه هن بسرهات من باس نکردیا کواتما اگر جماره من تحديد کرد لوانی باس نکراینا اصلا لوانی اما هندک لوان ببینه داری نقطه کی دیکه هيا استا هرڅینه ته وي خو پیغمبر کې له بو هاتیا مثلا خوای ګور د فرمه
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هرتي أمة هي لسرزوي إلا پیغمبر كان لبوهاتيا اي باشا ما او پیغمبران كود زانين دبي إلا لري حديث يعني لري قرآن ولا بمان إثبات دي حتى عندك علماء دفرمون أو ناواني استهن منالين ويا مثلا بس علماء دفرمون مثلا استادري بوزا مثلا دري كونفوشيوس مثلا أوانا دري دكري لأصل دا استانا استعمد زانين دينك محرفة دينك مثلا عندك شتيتي دا بيتواني حمو مبادئ الشرعة بيتواني جيانا ويا بيتواني قيامتا بيتواني مثلا إخوايا أواني همو تيدا بلام چي ناري لأصل دا أوانش بيغمبر نبوبن دواء أمتكان يان تحريف يان تيدا كردبن مقصد يقصي مليل أواني أوانا بيغمبرن بس أها أما أقر تحديد ما كرد لواني هنديك لواني بيغمبر بوبن زردشتا مثلا بوثايا كيا لواني بيغمبر بوبن لبر أوي استاك الدين كيان ببي قرآن وحديث دينك نادرستا أما هل بستين هو بوين بيان بين داري غدرا كين سوكا بيغمبران وديان بين داري أقر داخلي شيان بكين بلين بيغمبرن إن قرآن هي إن حديث هي اما ناتواني بلين اوانا پیغمبرن لبر هنده باشترین رأي اوه بلين جماري پیغمبران اما نازانين دا خود سندن یا سند نينا آخر نقطم پیغمبراتي بهولدان نيا همو ايشك بهولدانا كابرا ديو ببیت عالم بهولدان دتواني ببیت عالم بلان پیغمبران بهش شويك بهولدان خمروف ناتواني ببیت پیغمبر سون کلبر سه الله يصطفي ها خواهي قولة فرميتن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أو خوايا لناو فريشتكان ولناو بيغمبران لناو مروفكان بيغمبرانك هلا بشاري خلشي ديكا ناتوانيتن واضحة كواتا بيغمبراتي مرتبكني أما بدست بيقيني كواتا بيغمبران قولترين مرتبيان هيا إما هول ددين بإذن خواهي قولة حفتانا ديمنك لديمنكاني أو بيغمبران وربقرين بتواني كمالك بندو واني عقيدي أخلاقي پروردي إيماني لبو خماني ليها لنزين إن شاء الله تعالى خواهي قول الله ملاك من قبول كاتن وامان ليبك أوان بن خوايا كفعلا ريبازي أو بيغمبرانا دكنا ريبازو سرمشخ لبو خويانو بدوايان دكوين إن شاء الله تعالى خواهي قول والي إيمو من دالي إيمو كسوكاري إيمو هموم روفاتيش بكاتن شوين ريبازي بيغمبران بكوين لبالاونا خوشي ومصيبتيش دور بن هملاك إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ورحمة الله وبركاته. خير عودان إشنمان لي قبولك بك وكفارة قناها كان من بك ولي خوشبون من بك وشفاعة تكاكار الرج قيامت من يا ربي خويا لديني خوتي من قيني إصلاح حال من كي إصلاح معلوم دال من كي دعاء وعبادة من لي قبولك. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أريما مستا كسك برسياري كردي أقرب تساوي قبات كردنا ونواجب كي دروستا تساو قبات كردن لشرعة حرامية مكروهة. أقر إنسان أبي همو كسك هولدا لسري واجب خشوعي لنواجه دروسكا. أقر كسك أزاني بتساو قبات كردن خشوعي لو دروستا بي وزياتر فكري لسر دين وخواو لسر قرآن بي أو أتواني تساوي قباتك. أقرنا لشرع والد نبوا هيت كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تساوي قبات كردي بلكو تساوي كراو بواتسان حديثي كيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي الرسم لا بيش لاب با عائشي فرمو لمال لبرو كاتي نوجه كم تساوم بينكوي يا كشد با بيشي هاتي زانيتي ديالة دليل لسروي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تساوي كراو بوا. هر كسي چيش پرسيان يان لإمام أحمد كرسو إلى إمام أحمد عن هذا قال هذا من فعل اليهودي فرمي كاتي خو يهودي كان ويان كردي كذكروا قرآن خينو وانا تساوي ان قبات كردي بلام زاني انا رن هيز باسكن يا لكاتي نوش تساوي شد قبات كي اگر زاني خشوع توالو دروست بي اگر نا تساود بكيو باشترا. السلام عليكم. متى يتم قضاء صلاة الفجر اذا فاتت وما وقت صلاة الضحى جزاكم الله خيرا. يعني دو برسياري كردي اري نوجي بياني اگر روي كي قضاء كريتو وكاتي نوجي تشتنغاوتيا. اعلم أول ما يحاسب يوم القيامة في العبادات الصلاة. موضوع عدم الإيقاظ لصلاة الفجر ليس مبرر شرعي، لأن صلاة الفجر عظيم ثوابها وتركها عقاب عظيم. لذا ليس دليل شرعي عندما قال سبحانه وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. التهاون فيها شيء خطير وإثم عظيم. يعني كسيقبر والله من لون وجري بياني واقانا مبرر يشي شرعين يتزرس هي أبرو أبي هول ديتك يزاني عقوبي أو كسانيك نواش تاخيرا كان خواهي قورا أفرمي ويلو أو كسانيك با نواش تاخيرا كان ببعم. يعني بعضك لعلماء بعض من العلماء يقولون لا قضاء لمن ترك الصلاة عمدا. أرين كسيك نوجب عمدا تركا هر قضاينيا قناحي لسر نسره باشيك لا. لكن من يأخذ بالأسباب الدنيوية للقيام ليصحو لصلاة الفجر دون تقصير فيه فهذا لا بأس فيه عندما استيقظ يصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نس عندما سأله

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يعني فرمي هر كسيك نواجي لبيرتو يعني نوز بآغانها هر كاتك بآغانها با نواجي كيبكا إن زان نواجي قضا كرنا وكي تشونا قضا كرنا وينواج ويا هر كاتك بآغانها تي زاني نرن لو كاتي بقى آغانها تي يكسر دور كعات نواجي كي كيو وسنة كي بيشيش أكي دور كعات سنة بيش نواجي كي عشان نواجي كي بياني نيتي قضاء لدينا نيتي مدور قعات نوجه اسمين يكمل قضاء هرسن لو تي تأخير كي اگر نوجه قضاء مادم لوقتك درتو لوقتي خوي اگر تأخيرش كي بلا مواب عشا تأخيرنا كي تسوك لبيرتتي او مردي شتيكت بسرهاد. ووقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني قدر ربع ساعة بعد طلوع الشمس أول وقت صلاة الضحى وآخر وقتها قبيل الزوال يعني الربع ساعة قبل الظهر يعني فهذا الوقت موسع. لكن الأفضل في وقتها عند علو الشمس واشتداد حرارتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني حين تشتد حرارة الشمس. صلاة الضحى يعني نوجد ششتنقاوك خير شي زور زور قوري بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم همو أن دا مكاني إنسان شكراني لسراء أقر صلاة الضحى بكي كأنما شكراني همو أن دا مكانت كر أويش لكات دور كعات هتاد وازدر كعاتيش بيغمرة صلى الله عليه وسلم كرديتي دودو أتواني دوي بكي تساري بكي ششي بكي لتاريقك باشي الرجالاتن دس بيكا هتا تاريقك باشي بانجي نوراني كاتكيتي آیا درست همه مستقل در روی شرع و اگر جنو پیاوک مندالیان با نمینه مندالیان نبه سپیر می خواین لناو رحمی آفرته چی تر دادابنین بپاره استال کروسان باوا که بداخوا اول سالانی پیشتر لهندستان هبو بکریدانی رحم حرام کلن آفرته که رحمی خوی بکریب در جنو پیاوک مندالی نبی سپیر می خواین ور بگرن لرحمی آفرته که زرع کن او چشه زور گوری لی درسته بی او مندالا نسبی دانا مزره ميراتي لو شبي شيء أبي تبابي آية أو إلى الرحم أبي تباب وداشي مثلاً داشي يان أويك مثلاً سبير مكيد أنا أو الزانية زور شيء شئ لو يعني بزايع داني من دالا يعني شيء شيء زور جورة دروس تبي من دالي واد دروس تبي إن كسر زاني داشي شيء وكوب يغمر فرمي صلى الله عليه وسلم يعني أو جناح شيء جورة نخير خوي جورة فرميتي ويجعل ما يشاء عقيمة هندك كس خوي جورة كبيه وعقيمة بي خو يعني زياد إلحاح تاكي أقا ختالة بياوكيا جن شرعا يعني أبي صبر بقري تيكا يعني أبي صبر بقري لشرع دا واباشترا أقا ختالة بياو خويتي صبر بقري وآرام بقري دي أخوا وايد أقا هر صبري بينا جيرا شرعا لو هي داوي طلاقك لو خوي ميردي شي تربكا يعني وبياو أتواني أقا جنكي من دالينا بي صبر قري باشترا أقا صبري بينا جيرا أتواني جني شي تربيني أقا لويش نيبو أخواي قورة ديارا يعني عقيم أجرنا تو سيكس يعني سيكس بابن الشريك للذي يقبوني من دالي شي خواي قورا فرمي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من دال دبي لمع بين الجن ومير لذي يقبي دوكس أجبوا بطرفي سيم يعني الجن سبيرمي بيا وجنك وربقري ولجنة شي ترزرع كي أو حرامة من دالكش أبيت من دالي زينا وننسب شداء مزري ونميراتي نأبي بكيتيان نابي تداشيان نكسيان أبن داشيان نكسيان أبي تبابيان أريد بسم الله الرحمن الرحيم مصيب رزق آية أو كسانيك زادوا سحر كانوا خلقان أتيت لايلة إسلام دا حكميان سيا ساحر بشريعة دا اتفق السلف على قتل الساحر بعد الإنذار ساحر كسي كرون بو سحري كردية بدليل أهل سلف إمام الشافعي وحنفي وأن الزور بيزوري لسر أون تنهى إمام الشافعي نبي دبي بكجري بعد الإنذار إنذار يدي تنكو السحر فساد ذات البيين فساد في العقيدة وهم خيال دروستك عقيدة خلق تيكدا خلق توشي شر آجاوأك خيزان كان تيكبر دا تفرق دي اختناو خلقو خلق لدين دوركاتو خلق وأزاني شتيك لو دنياي خلق ترسيني يعني جناحي شي قورية ادعاء غيبك يعني زعزع دروستك لنا وخلق له إمام الشافعي فرمي لا يكفر بسحري لكن إن قتل بسحري يقتل وإلا يزجر
إمام شافعي تنها أول سر أو رأيه أفرمي سرزنشت يكي تنبيكي ليدي سزن يكي أقر إمام المسلمان يسوى الساحير يعني اشتيشي زور قورو فساديشي زور قورو لنومي وكو إستاب داخوا أو سحر أو تأثيري نيوشي خلق بارسكا غزيشي لمار أبينتو حمويان أتوقين أترسن يعني خرق أولا لأخوانا ترسي أولا لساحير ترسي كتي ساحر خواي قورا للديان آية فرمي هر كسك پناب باتبر خواي قورا خواه دي بارزي يعني خواه ببارزة خواي قورا أتبارزي كآيات الكرسي تخين سحر دوري نامينه سورة بقرة بخين دوري نامينه بلام أو حالة النفسية لكردواري إيما بداخوة تورابي أري السحر مليكريا جنو مير لقيك ناقون زين أري السحر مليك بزور جنيان بمير ديا يعني كتيان دايتي كيان كتفالي لي كريا والله أري السحر مسحري زي أو حالتك النفسي توجبو يعني لو قناحي شي قوريو ساحيري أبي براستي خوتي لي دوركو إمامي أبو حنيفة أفرمي حكمه حكم المرتد والمرتدة حكم ساحر حكم مرتد ومرتدي هي أقر جنبيان بياوي لدين هر قرأتو إنساني ساحر إن ذا حكم أو كسي أتيت اللي ساحر بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يعني لن تقبل صلاته 40 يوما هركسيك بستلاي ساحرك بستلاي أوانيك سحر قرنو نشتاء نسن له خلقه بدرو ادعاء غيبك نو والله أتو يكك استلاي أريو شازد صالة سحرت لي كراو يكك استلاي همو ماضيانا سوتيني أريو سحر لليفت كراو لباسكت كراو لا مالت كريا ولا زلو برقد كريا همو يبي أسوتيني همو يبي فرأدا حاشا ولله درويشي زور صافة أو حركسيك برواشي بإبكاب إغمار فرمي فصدقه بري الراس أو سحرة أو قصة إدعاء غيبك أو وكو أو كفري بقرآن كرد وكو إبري قرآن راسني أو هوايا نعوذ بالله لبروي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كستويت لاي دعاي لو كردي فرمي من حيث لغيب نازم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني لا أملك نفعا لنفسي نفعا ولا ضرا من نلو خم نلو هيس كسيش ننفع نزرا بدسنيا سحريش أو دورينيا بداخوا يعني أو دورينيا وش خلق لي ترسي بارسا ورقك أنه دويا هر ساحرين من قناعة موانيا ساحر لو ولاتي إيما بوشيويها بيها موي لو بارا بيا كردنوش تجن هل يعني خلطين عاطفة جنان استغلالك لبرو كسيش وانيا تربيتيام داتيام قيني قناعتيام بيبكا بابا أو حالتك عقلية نفسية جسمية توشد ونخوشية چي جسمية نخوشية چي درونيان حالتك بسرتاتي وأروى يعني إيدي بنا أبنا بر أوشتانا بداخوك قناحي چي قوري تخوى أقر هر كسو برق بينا بيشو بي أو بريانش زيان بيتو سرميان نبي لدري أري ما مستا لدواي بانجي يكم لجمعة هندي كسها الناستن بونوجي سنة آية إيما مش تسيب كين يعني أواني نايكن نازم كسي شارزان سباس يعني تنزاري دي باس ما كردي برزان بس هر حزكم دوبارا نو خلشي ترجوي لين أبو بي لا خلاف بين العلماء في سنة ركعتين قبل الجمعة حيث خلاف لما بين الزانين هر تسار مزبا كان خلاف نية لوي سنة بيج زمعة هيا خلاف تنها لوهي بتسنيتك بكري اختلاف تنها لوي هندي كانرين بنيتي مطلق بكري هندي كرين بنيتي الرواتب بكري هندي كرين بنيتي زمعة بكري لسر أو سر رأي خلافه بلان خلاف لوي نيك بكري لبرو حديثي صحيح لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لإمام بخاري حديثك صحيحة أفرمي من اغتسل يوم الجمعة هركسيك لمالو لروجي زمعة بنيتي زمعة خوي شوشت وتطهر بما استطاع من طهر خوي باكردو جلو برجي چي خاوين بپخاويني هات مزگوت ثم الدهن او مص من طيب روني لبرتي خوي داو بوني لخوي داو بجواني ثم راح فلم يفرق بين اثنين هات ما بين دو كسي ليك نكردو بس ملي كسي شي دا باز ندا افرم فصلى ما كتب له انزا نوجي كرتسن دي بيكرا دورك عاتسار كردي ثم إذا خرج الإمام إن ذا أقر إمام ويستي وسم من بركة أنصت أوش بيدن بجويل إمام قر غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى خواي قول الهمو قناح كاني أو زمعه بيشتر خوش بي أو كأفرمي فصلى ما كتب يعني كهاتا مزقوت نواج أكا أواني بيكرا هندكرين مثلا دور كعاتو تارو ششو بلام بنيتي
يعني سنة بيكي بنيتك مطلق برينيت ما إذا كم دورك على السنة لو خايت على الله أكبر يام بري دورك على السنة بيش نرجع يام بري بيش يجمعي بكامي بيكي أو خلاف لو هي بلام بهرتونيك بي ابن تيمية ابن قيم جوزي لسر أو رأيا أرن أجرتوش قناعة توبو هر نكري أو سنة أفرمي مراعاة تأليف قلوب الناس واحترام الإمام أولى من فعل سنة أو من ترك سنة أفرمي مراعاة دلي خلق عرفي أو منطقه كخواي قولة القرآن أفرمي وأمر بالعرف عرف زور مهم ما دام عرفك أشفاسي بنيا أفرمي ما احترام إمام خلقي أو منطقة زور قولة تللويك اعتقادك هي خلافة زانيان هي بقسي أوي بكي بقسي أوي نكي بقسي أو منطقي بكي كلو دانيشي احترام إمام خلقك بقري زور باشترا إنزا مذهبي إمام كان هميان أرين أو هي بلان باشي جمعة خلاف نية لباش جمعي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم رواه مسلم إمام مسلم الرواية كده فرمي إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا هر كساك نواجه جمعي كده باش جمعي سار ركعة سنة بكا بناوي جمعش بري دور كعات باشي باشان دور كعاتي ديش بنياتي رواتب إمام أبو حنيفة وإمام شافعي أرن إن سنة الجمعة القبلية كسنة الظهر القبلية وقتا وعددا إمام شافعي وحنفي أفر من أو حديثاني ككوين كرديتو أرن إيه موايان ليتي أغين سنتي بيشي زمعي وكو سنتي نيوراني ويا بيشتب لنيوراني تسد كرديا استجواعك لبرو نواجي زمعا لزي نواجي نيوراني هز فرقين إمام مالك يفر من أو كسي اقتداي بي أكري خلطي دي سنة بيكا بلام أو اقتداي بي أكري إمام أفرمي أبي نيكا ببردام نو خلق وابزاني كوازبة هر لبر أوندي أقرنا أوش أفرم إمام حنبلي كان إمام أحمد أفرمي ليس قبلها راتبة بيش نوجد زمعي سنة الراتب نيام بلام يستحب أربع ركعات قبلها على وجه النفل بلام سنة تسار ركعاتي بيش نوجد زمع بكي بناوي السنة مطلق بلام حر تسار مذهب خلافيان نازم اوي كارين جوان لزانيا چيبوا شتيشي شازو راس الرئيه چواهيا كارين بلم هرت سار مذهب كهمو عالمي اسلامي جمهوري زانيا لسر اول سنتي بيش جمعه هيا تو هست بيكا بلم بتسنيتك كيف كيف خطبك بنيتي مطلق كي دروستا بنيتي بيش جمعه كي دروستا بنيتي الرواتب ايش كي ان شاء الله هدي شكل وانا خويا قبل قبول ياك اري ما مست اگر كسك بلايا چي بسر دابه مشكله چي هبه تدعيا كباشا طبعا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسك هات لاي كركي جيرابو فرموي يا رسول الله دايشي هر او كرتا قانمان هي دايشي زور دليتون دتوشي مصيبتي شي گورم فرمي فاكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله زور بري لا حول ولا قوه الا بالله افرمي او امگو والله كركم بربو يكمر غنيمشي لگر خويناخ پیغمبر صلى الله عليه وسلم دايبه ايما يعني إنزا خواهي قورا فَوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تقواي خواهي قورا خواهي مخرج تقواش لا إله إلا الله ذكر وشتكام كويان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموه إذا غلب عليك أمر أقشتك بسرد غالب ونتواني بخوي بيكي زور بريس حسبي الله ونعم الوكيل أو آسانة لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وهروها خواهي قورا فرميتي هر كسي يكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاي پیغمبر يونس سلامي خويلي بي أفرمي استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هر إيمان داريش أو دعاي بك خواهي قولا فرمي رزقاريك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كسي مصيبتي تجب الرجانة وشوانة الزور لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بإذن خواهي قولة لسري لا أكبر أرما مستا أقر منعي من دال بكين حرام أقر منعكش بدمار برين بيان رحم ورجران بي برزان تنظيم النسل لشرع دا أقر أو تنظر ريخستني نسل يعني مثلا وابكي من دالك إستاب بي باش دو صالي دي من دالك دببي تنظيم كردني النسل يعني إستاب ند بي باش تن صالي دي بدبي أقر أو تنظيم كردنا زرر لجنة كندا زرر لبياوة كشندا درمانك بخوي بلام لو وقتي باتفاق جنو مرد درست و اشكالي تدانيات سنكو زانين فتوان پيدا هرتان باشي شنية شرع لگر او ديا من دالت زور ببي
عزل كردني بياو أتواني عزلي بكا يعني للنخة الرحمي آفرت أو آوي خوي بو شرطي أبي خزانة كشي الرازي بيتوكو عزل كردن زرر بآفرتي شاقيني باتفاق الطرفين مصلحتي هردو كان يان أقرب دكتور قوتي دكتوري كي مسلماني ليزان قوتي من دالبون لو آفرتي زرري هي زرري جسمي هي شلر بي توشي نخوشي بي أو بقاي حياتي أو آفرتي أو لاترا أتواني عزلي كيان أتواني الرحمي خوي مؤقتا. أما قطع النسل نهائيا حرام، أما قطع نسل قطعا الرحمي خوي ورجري يعني دربيني يعني دمار برينا أو أنا حرامة شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي تزوج الولودة يعني آفرتي وابين كمن دالي زوربي فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أمن شانازيبي وكم كأمتي من زوربي كبداخو أو تحديد النسل ببي يان مديشي زور وكو قطع وابي أو حرامة ربما أتو مثلا من دالك تدوتي هردوشي مردن أيتي كيدو يا رحمة دالي نابي أي مثلا أو جنة طلاق دراس بيني أتسيت لاي بياوشي دي من الرحمي درابي يعني نابي الرحم درينان شرعا يعني قطع كردني كلي حرام أتسي بياو بيكا تسجن بيكا إلا أقر ضرورتك بي أقر دكتور بريشتك لنا والرحمة دبي إلا دربي أقنا أمري أقنا شلر بيشتك لنا وكاتي قيديناك يعني بلام واباشا يعني استاكا الرحم درينان برزان أوش يشيك لا بيلان قلاوكاني دجمنان أونا إيمان ترساندو حصارو مشاكلو فتنة وبلاء خرك وايليات تحديد النسل أكا وايلي دي بتسان صالي اشتر أقر هروابي جماري مسلمانا لعالم كما بيتو لبري هر مسلمانك ومن دالك وبيشتر هر يشي دبازة من دالي هبو إستار يشي يكدو من دال جماري مسلمانا كما بيتو زالوي قناح قورتر أويا حكومة بسر هاولاتيان فرزكا بداخ وكو إيران مسوكو هندك شاردي يعني لها ولاتي نقري لما دالك يعني دوم دال زيادة أو التوانش الزور قوريا يعني إنسان أونا أعزاد يشي نبي ككابرا هي دولة مندا هي هيت مشكلينيا أتواني بخيبك أو التوانش قوريا كفرز كيس خلق يعني لين قري من دالي بي فلما ونسى تفسيري أو آيتانا تيا بتايبتي بو بيغمبران كفر بخواي قورا فلما واصطنعتك لنفسي أنا اخترتك فاستمع لما يوحى خوي جورا فرمي أي بيغمبران أم من إيوم هالبجاردية طبعا ربك يخلق ويختار خوي جورا إنسان دروستك واختياريك إن الله اصطفى ويتخذ منكم شهداء هالبجاردني أو أكابا ما مستاء أو أكابا فلان أو خوي جورا هم هالبجاردني الله إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب كخوا كسي لو شتك دروس كرد اشتكشي لبرتاوي جوانك عقلي أوش يداتي توفيقي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا خواي قورا حركة سيشي لو تخلق كرد بي لو هي دائت يدا كابرا هي بدار تعشيب إجوانا دلي بيخوشا هي ما مستياتي هي في تري هي اشتيشي تر حركة سوشتيشي بيخوشا تنكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما من أحد ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة حيث كسكني إلا كسكيان بهشتيان زهنم يا خواي قورا لوينوسيا قوتين قالوا يا رسول الله أفلا نتكلوا على كتاب ما دام كتاب ما نبي بابالي دينو وندعو العمل وازل عمل بيني قال لا فرمي نخر اعملوا فكل ميسر لما خلق ايوه هولدا هر كسيك لو تخلق كرابي لو أروى فرمي أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ من أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أما كسك خوالو بهشتي دروس كربي أهلي بختوريبي خوالي قبل الرقي دين وتاكي للا آسانك عايز تكابرة كتو أن وجد بلا آسانة يعني دين داري تركرني قناعت شو أخوان لو بهاش دي دروس كردي لو أهلي سعادة دي دروس كردي كسي تشكا خرابة كاربي نخير وجاء وخواي قورا هلب جاردن لدس خويتي خواي قورا أريما مستر راس تدلين أم فيروسي كورونا دلين غزبي خواي بوسر خلق ياخد هرشتيش علمية برزان أو فيروسي كورونا تن روجك كأبيستن لشاشكاني تلفزيون أو نخوشيش تازية يعني بزور بسريعي وخيرائي بلاوبو للصين يعني خلقانيش بمليونا وبفنزا مليون أو نخلقتو شيبوا تجبونك شي تائسة يعني تارسري ندوز راوتوا يعني مكافحة كردني وازبك علامة كاني نفس تنجيو
يعني التهاب لمعدة وكلية كان الرأى وستي أمري زور بيزوري كأمر يعني شون إما سيري أو مسألة بكين برزان شتك هي لو دنياي لأمري خوا بدربي خوا يقولها فرمي الزرة ومتزرة يكني هموي الله خالق كل شيء خوا خالقي هموشتكا خوي جورنا القرآن فرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هيت شتكني الروح لبربي ومخلوق بي إلا تزلوي لدستي خوي جوريا بيو شلكا بيو أيجري وما يعلم جنود ربك إلا هو خوي جورة زندي زور بيو بزندية كتلو أنيري امتحانتك طبعا يعني أواني بري عندك كسري والله أو يعني هيت علاقي بدي اشتكني علاقي بدي يعني خوا للدنيا خواي جورا لله ما في السماوات وما في الأرض كأرزو أسمانها مو إخوة شتك بوجزري خوا أجاي لنا بينا عدو بلا شتك لو دنيا بمليونان خلق بكوشتن ده بري والله خواي جورا أجاي لنا ويان علاقي بو مسألة ونتسون واشتواي ما تسقط من ورقة خواي جورا ولا حبة في ظلمات الأرض لبن أو زوية جدانة والله يكنا تقي خواي قولا فلم تامن إذن يدمو بآقاي خواي قولا نبي تسون شتواي أو خواي قولا يعني بشي زور صين أقل لولا صين دستي فكرت أقل حندك زاني صين أقل سيدي شاشا كان حد يشكل إيوة سيدي بكن حمو حيواناتك أخوا خوارني حيواناتي شام ملحد يعني كشنوانيا حيواني بيشان دا يشك فيديو يشيلو ناردم حيواناتنيا ليدن باتسكوتي قورا لسري هاواركا أو حيوانا خوزمانين يشكال هاواركا هتا أي كجن إنزا أي قرنو أي خون أنواع حيواناتي بر وبحر بي سي وخرابانيا سبحان الله من بيرم لو آياتي كردو كسيري أو فيديو أو أنا حيوانات أزيتا دن أو أنا بنار ريشي أيان كجن إنزا أي خون يعني خواي قورا فرمي هر كسيك خرابيك بكا عقوبكي لجنسي أو يبي يعني حيوانات إذن دا خواي قورا زندية شيلو ناردن أو مغرورية الصين وأمريكا أو منافسة تكنولوجيا أو تطوري أتسن برو آسمان وصاروخي قورا أو هم عملاقيتي دروس كرني تكنولوجيا خواي قورا شتيك لو أنيري بتاويش نايبيني ناتواني محاربيكي هبتاو نايبيني شتيكي أو نكتك لوت أنيري ناتواني خوشتي لبارزي هموي أوهل برامبري الراوستي وما يعلم جنود ربك إلا هو كغير خواي جورا بيني إن كنتم خواي جورا فرم إن كنتم صادقين أجر إيوة الراسة كان بتوانا العذاب خوا خوت لادا أتواني خوت لادا أو بيتر بشر أو أنا مغرور مبا أو أنا متكبر مبا أو أنا انحراف مكا بطريقة شرعي سر ببرا بل الري خوا لا مدى أو أنا انحراف مكا أجرنا خوا ناتواني خوت لفيروس إكلادا كان بتساونا بيندري أو أنا كتكشة يعني فيروس لو إخواي جورا بريزان أو براستي يعني خواي جورا القرآن فرمي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى كسيكلايدا يعني دجات يشي زوري مسلمان أكن فيلي زور العالمي إسلامي أكن أو صينا يعني أوهم فيلان شريكني داش الدروس كان لسر نسيابان تازير استوين دريل لسر بنو سيابان الصينية حزاران فيلي لو خلقي كردية درماني صيني ديو إكسباير وأويلو لأدن خواني شريكن يعني خوا بأقيا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون خوان لو ظلموا استمانت سوان بأقابي لصين لزور بيها رزوري منطقة كان كفر مزقود بكريتو حزاب لسري بندري أوهموا محاربي دينك محاربي حيواناتك محاربي أرزو آسمانك خواي قورشتيشي لو ناردن بشكم لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون زاوة براسني خو باراسني بيغنبر صلى الله عليه وسلم برسياريا لبيغنبر كرد فرمي يا رسول الله اگر وباء درمانيشي ودرديشي وابيابو تي كين باشا تماشي حكمتي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم فرمي اگر فيروسك انتشاري كالوبايك بيابو لا تخرج من الارض ولا تدخلوها اگر كسيك لبابو بادرنتي اگر كسيك لخاريز وانا قررتو طبعا مشينا كزبري او لبرتي لبر فيروسك حصر بكري سو اگر كسيك لبيبي دربتي فرمي لي رامكن لبر اگر درتو فيروسك نقلبي بسريعي استوادر اگر درتو نقلبي لو شوي ديتر اگر كسيك تشتر لخارج هاتو توشي بي فرمي لو حصر بكري لبر دائما فيروس دكتور كان باشتر مديه كديو الروك وجوتان لبو امبولا وانفلونزا
ماوەیە کە دێو ئەڕوا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی ئەوەی لەوەیە با هەر لەوێ بی، ئەوەی لە خارجە با نەستەوێندرێ. لێی وا باشە ئەوانەی کە هاتوو چۆی سین و ئەو شوێنانە ئەکەن ئەو فترەی خۆیان بپارێزن. ئەرێ مامۆستا، ئایا ژن کە تەلاق دەدرێ ئەبێ ماوەیەک ڕابوەستێ تا مێر دەکاتەوە، ئەگەر مێردیشی بمرێ، یان ئەی ئایا پیاو هیچ کاتێ بۆی هەیە ڕابوەستێ؟ عەدالەت هەیە لەوەدا؟ یعنی ژن ئەگەر خوي جورا فرمي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اجر جن طلاق درا ابي سيزر حيز باشي بيني انزلوا هي ميركاتو، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، اجر جن ميردي مرد سار مانغو دروج ابي الراب وستي او حكمتك الهيه عبادته حكمتك شي ديار، يعني جن معناه هي الدستا ودز بكري الطلاق درا وسبيني لكن بيا وشي ديبي حالتي نفسي تيك تو رب وبطاقة مشكلة هي حتى أكويت وسخت وتايمي خوي عشان ميردكاتو الله باشا أي لبرتي بياو عديني أرانا وستي بياو لبروي بيوستياتي چي هي ناتواني تحملك فرقي زوتر أكويت وسخت قساوتو يعني مثلا فراواني وعقليتو زبري بياو زياترا بياو لكاتك أبي الراب وستي اگر جنی خو یک طلاق دا یک طلاقی دا ناتوانی خوشتی او جنی و پلچی او جنی بین توا حتا عیدی توا بی او عیدی بیایی بز لو کاتی هیا، اگر نا اگر جنی سی بسی طلاق دا یعنی جنی که مرد لو هی خوشتی یعنی پلچی یعنی کسی که لمحرمات کانی بین تو اوش طبعا حکمتی که خوی گورا خوی ازانی که اوها باشتر لو انسان. آیا ما مستا امریکا استا دەیەوێت قودس بکاتە پایتەختی ئیسرائیل کە پێوترێت صفقەت القەڕن، ئێمە چی بکەین؟ شتوبەتی ئەمریکی چۆن محاربەی کەین و چی بڵێین؟ بەڕێزان ئەو ڕاستە لەسەر شاشەکانی تەلەڤیزۆن ئەبین صفقەت القەڕن، ئەمریکا لەو ڕۆژانە یعنی قودسی کرد بە پایتەختی ئیسرائیل و یعنی موسڵمانان تەواو لەوێ یعنی لۆیان نییە ئیلا لە کاتی نوێژەکان ئەویش ئەبی یەک بەیەک و بە يعني بالتزامات يهودية كان بتسلوه أو كتسن شتي شي دانا لصفقة القرن يعني أو يسردم يعني لو قرني إما أزانين بيجومان قدس أبي لدلمان نمري قدس أو شوينيا كيكم قبلي مسلمان أمبوا أو شوينيا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم تيدا وسركتيا أو شوينيا كخواي قولا لقرآن لسندين زين باسي كرديا قدس نوێژە چی بە 500 نوێژ هەیە بە خێر کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ دروست نیە تۆ هیجرەت کەی لۆ هیچ مزگەوتێک ئیلا لۆ قودس و مزگەوتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەر مەکەی، یعنی قدس لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیسەکان سێ مزگەوتی باس کردی کە زۆر مقدسن، مزگەوتی پێغەمبەر مەدینە، مزگەوتی کەعبە کە حەرەم، لەگەر مەسجید الاقصا کەوانە زۆر گەورەن. إن زي إما وكو ولاتي إما يعني صلاح الدين أيوبي كيشيك بلوانك قدسي الرزقار كرديا ناكري إما هيت حماسة وقرم وقري يعني أو باسما النبي يعني زيقا لو إلا الدين قره أقر هيت مسألة ديني تيدا نبي يعني كسيك ولاتيك داجيركا أمتك بسوسينتوا بزوري وزبرو زنق خلطشيك لسر زيدي باو بابير ولاتي خوي دركا إسا كسيك بإما دركا يعني مظلومين پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، ابي براي خود سر بخ خو مظلوما ظلمي لي اكري استمي لي اكري لبلام اي متي كاين برانبر اوي يعني اوي بيت اكري بك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي من راى منكم منكرا فليغيره بيدي، منكر يكدي بدس بيغور اما بدس ناتوانين بيغور بزمان بيغور بزمانج اوي بيت بكري بك اگر بيت نكرا اوني بيت اكري فبقلبه وذلك اضعف الايمان، بلا يقينا هر كسيك بيكري بهموت وانا يخوي مقاطعي بضائع كلوبلي امري شيبكا اري والله اولا ترى تنكو او زاريان كقسيان كرد صاف ببي بيتسو بناشتي شي دينيا بوي ديني خوان قناعتي انويا كارين اما اوي اقرين منافسي مسيحي ويهودية كان كارين مسيح ديت اخواري اما ليرا ابينو يعني شتي شي دينيه با اوي خلفيته شي ديني هاتين اوي ان داجير كرديا شتي شي زور خرابه وتصوري شكل ك شتي خرابي لبكويتو للمستقبل اگر مسلمانان بشي هند زندي بلا حتى بيت بكري مقاطعي كلوبلي امري شي بكي سكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي يعني لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي
با خواردنی تو پاره و مالی تو نست جیرفانی کسی که دجمنیتی پیکا تو اهم سیاره و کلوپ الامریشی اکر پاره که استو اوش پاره که لدجایتی و صرفه که کتا این پرسیار من اره ما مثلا صلاة الاسقاط باسی لیوب که اگر آیا نویش جرانوه لگر روجو تا چند راستا زانیان هیز باسی لیوب ناکن برزن کسی که مرد شرعا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که مرد واجب لسر خزم کسانی یکم شد قردکانی بدنو قردی خوا قردی خلق او یکم زر دیون المیت من تریکته قردکانی دبی قردی خوا اگه زکات بو سوندی خوارد بو کفارت سوندی لسر بو پاش قردکانی ماری خزانی ندابو لپاش قردی صاف بو ثم الوصیه پاشان وصیتی کرد بو هر وصیتی چی کرد بو وصیتی که به تواوی درکی لپاش وصیت در کردنی تو تماشه کی؟ اگر وصیت کن، اگر وصیتی کرد بو صلاة الاسقاطی می آنها تو لوی بر رجی با یک چکات یا رسول الله دای کم عبرا وصیتی کرد بو اگر وصیتی شی نکرد بو جاز عنه ولیه ولی کی درست لباتی او بر خیره و لوی درکا و زایزی شکابری اچی از نبیش تبرعان بر کاک من او پیا و نوجی لسر بو دو عزور قرابو بلام اتفاق لسر اویه کسی نوج نکربی بر وای به نوج نبی با عمدن هر نوج نکا او عبد نوجی لونا قرتو اکویت دست خوای جورو هر آوت پیکری دعای ل خوشبونی لکه خوای جورو لگناه کن من خوش بی دعا و عبادت من لقبول کان انشاء الله والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خوشويستاني خوم پیغمبران و پیاوچاکان همویان هولو کوششان رضامندی خواب و سبحانه و تعالی بو اوی چنینوی رضامندی خوایان دست که ویل روشی قیامت. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم افرمی هیچ بنده کی خوانیه شو روش کاتیک بیانی دوای نویجی بیانی و پیش نویجی مغرب ام و تانه دوباره بکات و سیکرت رضیت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رازين بويك الله خوان بيت إسلام آينو بروغرام بيت وبيغمبريش صلى الله عليه وسلم ما مستاو بيشوان بيت إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خواهي پروردگار پيوستي أكابو أو بنده لروجي قيامتها رازي بكا رزابوني خواهي پروردگار
1: بيسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هوليرو دورو بري.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ما صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

تواون ويجا دام زراوة ببخش ببيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللي بهش دايا بو كزنا دي دقل لبنديك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراوان دا وبيبرا أو شوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي جوريا للروجي دوايدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونگا پارانوی اوکاتا رتنا کریتوار.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان لبابتكي نوي بخزمتان أقم جاريكي ترلما لكانتان لا زنجير باسي كرد وكاني ضل وقماني تياني يكيك لا كرد وكاني ضل كأوية إنساني مسلمان قماني باش بري بخواي پروردگار سبحانه وتعالى. خواهي پروردگار لقرآن أفرمي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أفرمي آرام بقرن چسباو بن وآرام بقرن لسر نيجو برنجام داني نيج كإنسان بيويسا نيج بكاو آرامي لسر بقري وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وزور قوري نيج كردن براسي فعلا نيوش كردنيش قورية إلا على الخاشعين أوانيك وهام ملكتن بوفرمان وبرياركاني خواي فروردقار وأو كسانش كين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قمانيان وايا أقرينو بولاي خواي فروردقار وأنهم إليه راجعون سلنجام قران ويان تنها بولاي خواي فروردقار كواتا قماني باش بخواي فروردقار يكيك لنعمتكان كإنساني مسلمان شاسباو أكا لسر نيج لسر عبادات لسر شاكا كردن وأو قمان باشان شوال إنسان أكا كإنساني مسلمان خواي پروردگار ريزي قورترو زياتري ليا بقري هم لجياني دنيا وهم لروجي قيامتش. خوش شويستان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسير روش پیش وفاتي مباركي سير روش پیش اوي كوفات بفرميت أفرمي لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أفرمي هيج كسيك لأي ونمريت وكشون خواهي پروردگار أفرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نكن بمرن بمسلمانتي نبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي نكن بمرن هيج كسيك لأي ولجياني دنيا دربچه إلا قماني باشي بخواه بردبيت. چه قماني؟ قماني أوي كخواليت خوش أبي كخواي پروردگار مهربانه كخواي پروردگار بدا صلاته تو بخاطه بهشتو زلل ناكا ام گمانانه زور گرنگ بو انساني مسلمان بلي والله استغفر الله بخوا دل نيام ليم خوش نابي بدل نيايه وخواي پروردگار اوت برام برك بويا عبد الله كريم مبارك افرمي لا حجك چون بولاي سفياني ثوري سير اكمل سر اجنو كوتو چاوكاني سوربونه او نگرياو وتم پرسيارد لي اكم خرابتريني كس ونكبترين وداماوترين ورنجروترين كس أمرو لروجي عرفيا كي فرموي أو كسانن كوها قماني أنواي خواليان خوش نابي أو كسانن كوها سر راي أوي كهاتونة عرفا بو أنجام داني حج وأمرو الروجي زليلبوني شيطانة أوان قماني أنواي خواليان خوش نابي سر راي أوي كخواي فرورقار أمرو اللي خوش من بو خلفي در أكا كواتا خوش يسان قماني باش بردن بخوا خرمانيكا زور گوره انسانی مسلمان گمانی باش بخوای پروردگار بره گمانکانی وابیه که خوای پروردگار لی خوش بی بوی پیغمری خوشویستیش صلی الله علیه و سلم افرمی لدنیا درنتن الا گمانی باش بخوای پروردگار برن و گمانی باشش با پروردگار سبحانه و تعالی نعمتی که گوره بوی پیغمر علیه الصلاة و سلام افرمی خوای پروردگار افرمی انا عند ظن عبدی بی من لاي قماني بندكمم خوش ويستان زور گرنگا عزيزان خوش كان برايان خواي پروردگار لاي قماني منو توا لقل قماني منو توا بويا افرمي ان ظن بي خيرا فله اگر قماني باشم في بري باشي برام بر اكم باشي توش اكم رازي اكم دل خوشي اكم بويا قماني باش بخواي پروردگار يكيك لهر گرنگ يكاني سنگ محكي ايمان دار هيچ كاتي قماني خراب بخواي خوت مبا هيج كاتيك لا هيج شوينيكا وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفرمي خواهي قورا أفرمي وإن ظن بي شرا فله قماني شرا بيبري هر أوي فلا يلومن إلا نفسه لومي كاسمك يا كم شد قماني خواه بخواهي پرور قماني باش بخواهي پرور قال برا وخواهي پرور قال لقل قماني خوتا ايكا لقل نيتكي خوتا ايكا لقل أو تصرفاتو خو خصلتي كتوها تلنا واخدها شون بيرا كيتوها خواهي فرورقارش اوات بران بركة بويا داواي يكي لنعمة قورا كان بكا كأويش اويا قماني باش بفرورقاري خود بري بويا خوش ويستيخوم
سيري قماني باش كبخواي فرورد كان إمامي أبو بكر لكاتي هجرته لناو غاركيان أفرمي أي بيغمري خوا بس سيري جير باي خوايان بك بس سيري بردن باي خوايان بكن إما أبينن كإما شيان بني يعني طواب يعني دعوة إسلام كوتاي بيدي يعني الشهيد بوني جنافتان يعني مالكاولي قورة بو مروفايتي بالريوية بويا بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما علي أي أبو بكر قمانت شيئا بدون فرسيم يعني الله بي شان قرنجا إنسان كتشوه دروا إن الله كان عليكم رقيبا وهو معكم أينما كنتم كتشي تدروا لمال قمانت وابي خواي قورة أدبيني كالمعاملة عيشت كرخواة أدبيني لما جي ساقصت كرخواة أدبيني إبانغا شيئان كردي بو إيشي خراب خواة أدبيني بويا خواي فروردقار أفرمي أي عبدكم بو شي من أهوانترين كسم كأروان متو تاوان أكي بويا زور قرنجا خوش ريستان إيما قماني باش بخواي خومان برين وقماني شمان وابيا ببردوامي أمان بيني ولا قلمانا إيشا كان من بو آسان أكا كردوا تشاكا كان من بو زور أكا هي ريغي هداية من بو آسان أكا أقر تو أم قمانانا بخوانا بي أو كاتل لشر ومالكاولي أكاي كخواي فروردقاري شر أوتوش أكا خواب من باريزي بويا بيغمري خوشبي صلى الله عليه وسلم أفرمي إن حسن الظن بالله تبارك وتعالى من حسن العبادة أفرمي قماني باش بردن بخوا لجواني فرس شكاني خواي فروردقار أبزانا بيغمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام جواني قمان بردن بخوا لجواني توحيد ودين وإيمان لجواني إسلام ومن قماني باشش بخوا حزكم ليرة شاباسي وكم ايوه يسمان جير رمزانة ابيني ما شاء الله مزقوتا كان جميعان دي خلطي وا ابيني نيوج نكر فاسق فاجر درمان خور شراب خور هاتو بو مزقوت خلطي سيكا خلطي كابونة جيقرهيزي شيطان وفرمان دي شيطان وجندي شيطان خواه پنامان دا اوه تو شاتي بو مزقوت باشا تو كي توبت کرد تو هير اوه كاكا كابرا عبدي خواه قماني باش بخواه خواه با دوایو هاتو بو مزگوت خو نه هاتو بو مالی ما مستا فلان و ما مستا فلان مزگوت مالی خوایا و ان المساجد لله گمانی باش بو عبد خوا بره خالد کری ولید هو کاری شهید بونی حفتا صحابه بو بحمزه کری عبد المطلب کمامی پیغمبر کا صلی الله علیه وسلم لوتو جوز کیشان دری ان جایش بو سیف الله المسلول صد شریک له هر صد یا براو بو بو بشمشری خوا گمانی باش بو عبدکانی خوا بره عبدی که امر رو در من خوره مشروب خوره شنی ناموسی خلق که بیانی خواه هدایت یه ده گمانی باش بخوا بره کسی هاتو بو مزگود گمانی پاشی پیه بره گمانی اوی پیه مبه هاتو اولا بو افتار و بو بربان بو اوی تو زینان بخوا حتی امن روش لشون یک خود چی مسلمان یک منتون بچین بو مزگود افتار که نوتی والله من نایم بو نایی که که و تی والله لبر او نایم گمانی اون پیه من بس بو نانکه بروم یعنی سیکه اگر ایم مسلمان گمانی باش با خلق برین خلقش او گمانانه لخوی اروینیتو اگر ایم کسی حات مزگوت ریزی لیه بگرین پیشوازی لیه بکین خیراتنی بکین دستخوشی لیه بکین گمانی باشی پی برین و دعای خیری بو بکین اویش ناتواریو لمالکی خواراناکا بوی خوش شویستان زور گرینگ ایم مسلمان آگا من لو بی لجوانی پرسشو توحید و اسلام اوی گمانی باش با خوا برین ولباشی انسانکانش اوی قماني باش بعبدكاني خوابري وإما بسرهاتك من هي لقرآن لأنجامي باش قمان بردن بخواي فرورقال أوصي صحابة بريزة كوها دعا كوتن لغزايك لقل بيغمر صلى الله عليه وسلم خواي فرورقال لقرآن باسيانك أفرمي وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أمسي هاولا ببيهيج عزريك لمنافقين نبون لا غزايا شوين في غمر نكوتن صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار رخنيان لي أقريت خواي پروردگار عتابيان لي أقريت في غمر صلى الله عليه وسلم قصيان لي دا أبريت مليكي غسان نامة أنيري علي هاوريكتان أزيتي داون إهاني كردون لمدينة ورن بولاي من سلطو دا صلاتان أدمي سبحان الله بزانه توشي چي فتنيك ابن بلام قماني باش بخواي پرورگار وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه قماني انوابو هيچ هاناو هاواريك نية هيچ هزو توانايك نية هيچ شوينيك نية پنايب يبدن إلا الله نبي سبحانه وتعالى
وخوي فرورگاریش لیان خوش بوی گرینگا امی مسلمان بدلی کی فراوانه و بچاوی کی پر امید و بروانین خوی فرورگار هیچ کاتی بکردوی کمی خومن بشتی خرابی خومن بقسی بچوکی خومن با عبادتی کمی خومن گمان بخوای کی عظیم نبین بخرافه که خوی فرورگار لیمان خوش نابی و کردو کان من هیچ نیو و خوش من هل نواسین لا هر رویکا کبلین خوای پروردگار غفور و رحیم و پشن عبادت کی نه گمانی باش بخوا بردن لجوانی عبادت کان و پرستشکان خوای گور بمان آسان که بویا یکی ال پیاد شکان افرمید کسهلی قطعینا و رحمتی خوای لبی افرمی مالکی کری دینارم لخوابینی طبعا ما همین هر وقت بسرهات ایجارم و استیناد نه که مثل قرآن و سنت بلام خوی پیاد شکان راسته و مالکی کوری دیناری شکی که لە اولیا و پیاو چاکە کان افرمی بینیم لخو ماوتم فقلت یا ابا یحیی لیت شعری ماذا قدمت به علی الله عز وجل وتم ای باوکی یحیی چیشت یکت برد بولای خوای پروردگار خوای پروردگار لیت خوش بو چیت بسراحت فرموی قال ما قدمت بذنوب قال قدمت بذنوب كثيرة اللي بتاوانك زور و قرامو بولای خوای پروردگار فمحاها عنی حسن الظن بالله ليم خوش بو جي خوش كردم ليم يسري وتاوانا كانم بس بقمان باشا كانم بخواي فرودگار بو يقماني باش يشك لو نعمتانا كإنساني مسلمان و إيمان دار و أهلي مزقوت و توحيد قماني باشي بخواها بي چكم استاكا بو قماني باش بخواها بي كاكا جان تو ريش تاشي و جگره اكيشي تيگي وكو پيويس التزامي نيوجي جماعتت نيا قماني باش بخواها برا سيري مسلسلات اكي كومل اشتي لاوكي تيكا براسي بو خود شرمي لي اكي كا اكي بلام يعني قرنجي اوية تو سيري تخوتو غابرستي بكا كس يكي جويرك اپرستي كس يكي مانگا اپرستي كس يكي شقل دايكي خوي ادا تو لسروي ام هموشتانو خواي قولة توحيدي بنصيبت كردو عند اشتي لاوكي والتو نكا قماني شرب خواي فرور قاربري والعياذ بالله قماني باش بخواه برا بويا او قمان باشانت زوري تاوانا كانت لي اصريتو چكم خواي فرور قار سبحانه وتعالى يكيك لو ذاتاني كأيامي مسلمان بيويستا قماني باش برين وكوچون لفرموديك صحيحة فرمي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم اگر تاوان نكن خواه تانصريتو فيويستا تاوان بكري و استغفاري خواه بكري فيويستا هلا بكري بلام انسان دان بحلاك خوابني او كاتا قماني باش لو درست ابي بويا هنده لفياد شاكان افرمون بكاء عباد المذنبين خير من عبادة الصالحين المغرورين قرياني بنديكي تاوان بار لعبادتي فياد شاكيكي مغرور قولتلا پیاو چاکی وا هیا مثلا ما مستای آینی خوی بزانه آزانه گنج قصه اکاته تو چیه زانی؟ فاتحات لبره فلان آیت زانی تاریخی اکاته بوی خویشی پیا گمراه بی و خلچیشی گمراه اکا جوی ناگره لوی که خلچی ایوی توجیهاتی که راستی بداتی بوی زور گرنگه ایما بردوام چاو بگریان بین گمانی باش بخوا برین بوی لکوتایا من هر اونت پی علم با هاو شوی جو لکن بین که خوای پروردگار باسی انا کا وک بنی قریظه فرمی و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله لما دینه چه فساد یک نمانی کن وستیان پیغمبری خوا شهید کن صلی الله علیه وسلم درمان خوار دیان کرد پیانای عبای مسلمان افریدی که مسلمان روت یان کرد و غلطو رابوار دیان فکر لناو بازار هر چی فساد ابو لما دینه درست یان کرد وستیان مدینه تسلیمی قریش کنو اسلام کو تایپی بینو بیسرنو وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا خوای پروردگار لجیرو بانو بویان هات مال خویانن بدس خویانن کاول کرد و بدس ایمانداران مالیان کاول بو بویا نابی ایما صفتی جول کمان تیابیت بو شواز بیر بکینو کبلین اویک همانه اتر او کوتا یکیتی گمانی باش ل ابراهیم و فیربا اکریت ناو من زنیقو بوناو اگرکا این جایش پیوستی با کس نیه تنها الله نبی گمانی باش وکو موسا بره قوم که اوتیان یا موسا اینا لمدرکون اوتیان او تواب جیش اگه هات او تا ابین دی او فرعون هات فرمی کلا این معی ربی سیهدین وکو محمد صلی الله علیه وسلم لغزای بدره بس سیاست و سیانزه خلچی رشورود لانصار و مهاجرین برانبر هزار سوار چاکو طاغوتی وکو عتبه و شیبه و ابو جهلی گرت گمانی باش بخوا کوتای کی سرکوتنه گمانی شر بردن بخوا کوتای کی زلیلی و کوتنو ندامتیه
داواكم لخواي فرولقار لو عبدانا ما بجري كقماني باش بخواي خمان بين وأو قمان باشانش كرده وتاوان الزور كان ما بو أصريتو إن شاء الله وبو ما نكابتاك ولروج قيامته لجير سيبري قماني باش بردن بفرولقاري خمان لدواي بجهنان عبادته خوا فرستي خواي قوركاري همو لا يكمان آسان بمان كابو بنداني كقماني باش بخواي خمان برين تابي جيش نويكي ترو أبما ميوانتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. جشتنا الحقيقة والمجاز إما لدرسكان رابردوا تقريبا مقدمات يقول مقدمات يكبو درباري علمي أصولي فقه باسي شوازي نسين طرق الكتابة في علم أصول الفقه طريقي متكلمين فقهاء دوائي أو أكتب قرنقاني لعلم أصول فقه أبو قسما لسريك الهملة طريقي أو اكتباني كلسر طريقي متكلمين نسراوها موانش لسر طريقي فقهاء نسراوة باس ما كلا سري. تعريف أصول فقه مانكر وكو أصول جيا دوائي أو فقه جيا دواء وكو علمك مركب أصول فقه كاملة تعريفي كيا شو ما نسير كومال المصطلحات إن جاء تعريف فقه مانكر لغة واصطلاحا وشي علمي تدابو إن جار أنواع إدراكي وعلمش مانكر وطمان علم مان هي ظن مان هي شك مان هي وهم مان هي وانيا علمك يفيد اليقين طبعا إن جاءتنا سروي أحكامي شرعي بقشتي كن نوع مان هي وطمان دو نوعه يان حكم تكليفية يان حكم وضعية تركيز كي أحكام شرعي دو نوع تكليفي تكليفية كا بيانجا وضعية كا شر بيانجا تكليفية كا چيا واجبة مندوبة حرامة مكروهة مباحة وضعية كاش بيانجا شرطة سببة مانعة صحيحة باطلة يا فاسدة كردي شن كردي دا اما ينبي بو بي اوتري احكامي تكليفي لبر اوي مكلف جيب جي اكا لجياني روجانيا يان لتمانيا يعني على سبيل المثال ورقري نوا حكم زكاة واجبة من مكلفم عاقلة بالغة مسلمانة ام واجبة بيويس اكا لسرشاني من اداي بكم كواتا فعلك تعلق ابسي بمكلفة كوا بلام وضعي او تاني الشارع داينا وكو علامو نشانيك بونو منا شرطة يان سببه استبونو منا زوال شمس اگر خوركا لنوراستي آسمان توزي اللايدا او نجن يورو دس بيكا اما سببيكا يلزم من وجوده الوجود اگر بيتو ام سبب وجوده بو او نجن واجب بيه ويلزم من عدمه العدم اگر نجمو او كانت عدمه نيوجه واجبنا بلا سرم يعني بيانج دقا بيانج زوالي شمس لآسمان ولا نوراسي آسمان بيانج دقا ما بيبو او يلابدا او كانت او نيوجه لسر من واجبنا تيجي من دواء او شو ما نسر شرط وطمان شرط يا شرط ما يلزم من عدمه العدم يعني شون ما مصابه سيكبونه منا وضوء شرط ابو صلاة اگر وجود نبی اگر بیتو شرطک نبی مشروطکش وجودی نیه نیو شکایا کواتا یلزم من عدمه العدم بلام لا یلزم من وجوده وجود ولا عدم یعنی من دزنیوش اشون مرجنی الا نیوش بکم دزنیوش اکم بو اوی بخونم دزنیوش اگرم بو اوی قرآن بخونم دزنیوش اشون بو اوی محاضره بلی مو علمیک بخونم اشکالی ای مانع چیا؟ نعزم اگر وجودی هبو عدمه بو نمونه اگر انسان یک باو کی خوی کشت ام قتلا پی اوتری مانع منع یکا بو انسان ورسی باو کی نکویتا کواتا ما یلزم من وجوده العدم عدم یعنی اذا وجد القتل او کاتا منع منه الورثة باشا یکسر منع کریلی اما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه ای بو نمونه انسان باو خوی نکشت ایمانی اونی ورسه که ورکری باو گیشت حالا لجیانه ورسه ور نگرید وایا صحیح چیه صحیح اگه طبعا لورا متنی ورقاتی شباس ما کن ما تعلق به نفوذ و یعتد به کاتی تو نیوجه که ام نیوجه شرطی که دایا ارکانی که دایا علی صلاتون صحیحتون نیوجه جی طواوا یتعلق به نفوذ یعنی نافذه سقوط او فرزک لسر شانتا کتایی پیدید ويعتد به اعتداد جبه وكري أجرو پاداشتو او ايكوا نيوجهة بدوا خويا اهاني همو يدستكوا اي فاسد چيا نعبونه من بيع صحيح بيع صحيح چيا من موبايله فروش مو لحم اگر بيعك صحيح بو فارقة حلال بو من وانتقال ملكيتي موبايلك اراب او ام بيعك صحيحة اي فاسد شيا فاسد هو تاني كيشيرك يشغاني تدايا او بيع بيعك غير صحيحة يعني بونو من موبايلك فروش موبايلك يخوم نيا يمني خوم نبي انتقال ملكية لك فودي تصرفك بو من بومي اصلا تصرف كم بيوا اما دي راكي كيشيكي قوريا بويا أم بين أما بينجي كده استعجى أحكامي وثمان تكلفي شنا بينج أحكامي وضعي شنا بينج ببينج استعجى إن شاء الله شيء ناو مباحثي كتابه وبله انتقالك إن بوشي مباحثي أصولي فقه مو أمانك بس ما كده درس كاني رابر ما بيوتري مقدمات أصولية مقدمات أصولية بيوتري زور جرينج أم مقدمات أصولية يعني بيش أو يبتشينا ناو مباحثة أصلي كاني علمي أصوله اما بجواني لي حالي بو بيتون لبر مانش كردم ما بحث كاني مباحثي اصولي كان ما مسانشيه اما باحث معني تعلق سبب مباحثي الفاظ بيوتري مباحثي الفاظ مباحثي الفاظ اما هي كم مبحث انا مبحث كان ف ايه اما دينا سر مباحث اصلي كان علمي اصول فقه شي شي مباحث اصلي كان علمي اصولي فقه مبحثي كي زور جرينج ما مسان يا كم مبحث لا مباحث كان مباحثي لغوي في أودري أما مباحثي لغوية مشتركة طبعا مباحثي ألفاظي في أودري للكتابة هي للقرآن للسنة هي ها لشتغاني تري شادس معنا كذا سنك إيه ما أصلا ما ملا لقال كتاب السنة ياكين ما ملا لقال دقيق ياكين كقرآنك للعين رب العالمين ويا لفظك ومعناك شيء حديثكش معناك إلى لاين رب العالمين واللفظك إلى لاين في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بزمان عربي نسراوة لسردمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم في ويستي أنبوى النبوة مباحثي ألفاظ بخيرا أصنا خواه للود كيف صاحت أبونا مبحثي السنة وإستاكي ما يخير حديثك متواترة وآحادة وصحيحة وضعيفة وحسنة ومشهورة حديثك مرسلة وحكمي مرسلشي ومرفوعة مقطوعة هم أمانيا نخناها، شو كأخويا على سلم في غمرة صلى الله عليه وسلم يرجع والرأس توخو أيام بس لدم في غمرة صلى الله عليه وسلم وش تكاني أبيستو استيعاب يعني كردو يتربيوز نقدر بم شتقنا بمناع علم حديثه، يبينكم بو علم كان ورد ورد زيادة كردو إيه كواتا مباحث الفاظ معنى دعاء كتاب معنى قرآن دعاء والسنة معنى دعاء وإجماع معنى دعاء وقياس معنى أم شو أراه جقل مباحث الفاظ مشتركة طبعا كتاب لقال سنة لقال إجماع لقال قياس أما في أوتري الأدلة المتفق عليها بين العلماء والأصوليين دعاء وكمال أدلة مختلفة إيش معنى وكو حج قول صحابي ومصالحي مرسل سدي ذرائع شرع من قبلنا وكمال أدلة بيشو إن شاء الله لدعاء وأنا شيء طلاق كين لسري أما كردي بينج مبحث لقال مباحث ألفاظ كردي شن أما كردي شش دواي او تعادل ترجيح معني شلون ترجيح قولك نسر قولك رايك نسر رايك دليلك نسر دليلك اي ببي حزو ارزو خماني ما ترجيحاتك يعني في اسمان بكمل مرجحاته لرجاء او مرجحات انا وايما اتوانين دليلك ترجيح بكين لسر دليلك يعني رايك اذا بين تجارب امام الشافعي رضى الله رحمه خالد برايك يا امام ابو حنيفه رايك تري هي شون ترجيح لبين قولك إمام شافعي إمام وحنيفة لكن أبي بفي أدلة به دعائه ومبحثي كتر وباباتي كتر جديد بيشو اجتهاد وتقليد شكا وين ما مالا لقال أم دليلان ياك أخو عوامي خلق نيا بداخل وألم يكيك لكارسات كاني سردم يكيك لكيش قوركاني سردم علومي شرعي أويك علماء قوركان قسيانتيا أكر كلنا ومجالس خاصة قصلا سريعكنا ومناقشة سريعكنا استعجل كوتة السر زماني عوام عوامي خلق فتقول لسريعك أو بريار لسريع أدا وفتوى لسريع أدا لسر وبابتانا أما يكيك اللي بدعا قوركاني أمسر دما لم يجو مسلمانانا أم بابت النبوة بابتي علمي بابتي شرعي بابتي فتوى حصر بوا لنا علماء كانا وعظ إرشاد آموشقاري ومحاضرة لنا وخلق عوام أبوا أم علمانا أبي علماء فحولة كان مناقشة تذاب كانك عوامي خلق تنك عوامي خلق أصلا لي حالينا به أصلا ناتوانا استعابي أمبكا جارواهي باس كرديني أم بابتانا أبي تكيشيك بو دينكي بو عقيدكي بو بيرو باوركي بو ديانتكشي بو يباسي اجتهاد مجتهد كباسي مجتهد مانكر برامر مجتهد أو المقلدي في أوتك وأتى اجتهاد وتقليدا أم هش بابا جرينجا هر بابي كان لم كتبها بانتايك ومساحيك خوي ورقرتوه مباحثي ألفاظك طبعا عادة لبروي جرينترين أنا تقريبا أتوانا مبليهم لسطاب فنجاي علبي أصول مباحثي ألفاظ حتى خزمتي قرآن اشتا خزمتي قرآن اكبارشا موضوعك موضوعك لغة عربية ومباحثي ألفاظ وما أمري لك الله أكي إما يكن بابا ورقرين لمباحثي ألفاظ لمباحثي ألفاظ شو شي لأخو أقري مباحثي ألفاظ حقيقة ومجاز ورقرين بو إبزاين لقرآن كاما حقيقة كاما مجازة إشكالاتي قولة ما بود دروسة بيه لموضوع عقيدة لموضوع الشريعة لأستنباط أحكامه أصول فقه من قناعة مواية تنانت لها مع المكان ترشى سودي لأبين ريه دوائي منطوق ومفهوم معنى أم نصك دي همو نصي في أدري نص أجر نصك يك قول قبول بكار ترجيحات النبيت أو في أدري منطوق أفن منطوق نصي في أدري إنجا منطوق نصي هي وطبعا دلالات ترشية ظاهرية هو أوانا منطوق ومفهومها بونو منا بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم يا خواهي قولا فرمي ولا تقل لهما أفن أقرأ ما يتماني ناوكو مثال نطق آيتك خواهي پروردگار نهي لمسلمانان و إيمان داران كان لوي تنانت وشيك بكار بينن وشكا بلغة بلسل أوي بيزار وبتاقدون لدائكو باوكا ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروف باش بلان فهمكا يعني نطقك بس هو تاني بيان ميجا اوف بكردي كي خمان اي بوتي ليان بدي اي بوتي جنيان بدي نطق ايتك فقط بس شيء بس يويك اوف بك لا لي ليان بدو قسيا في مكو والا هم مفهوم نطقك اي شيء مفهومك شيء ولا كي اگر بيتو اوف كجائز نبيتو غنا بيتو توانيك بيت فكيف بقسو جنيه وليدان وازاردان ودركر دنيا الله مالا او من باب يولا حراما اما لا تشيو ورمان كر بشيدوها مين بشيدوها مفهوم آياتك ما ورقر تيبيني تان كردوها آيات طبعا دليل ترجم عني لك هاتكوها ان شاء الله مناقشة ونقصر السيرفين دو اي ودي تسر چي اوامر ونواهي اما امر معنى بوجوب نهيش معنى وانيا بوحة تحريمة عموم معنى خصوص آيات معنى عامة تحرير رقبة رقبة ازاد بك باشا ام رقبة ايمان دار بيه كافر به هل كتاب به يهود به نصراني به آجر باريس به هم معنى جائزة أما عامة نص كتير معنى أم نصما بو تخصيصك رقبتي مؤمنة رقبك أبي إيمان دار به أبي وكسيك أزادك مسلمان به مطلق ومقيد إيش معنى عفوا أمي ذلك هنا ما نقول سر رقبك أما مطلق ومقيدة مطلق وتانيش قيدكيني الصفة ومعنى لا قلانيها ده وتقيد كراوة عموم خصوص آياتك عامة عامك جهني تولي راكا أم عامد بو تخصيصك الفاظ عمومك كل جميع ماي نافية ماي موصولة أم أنا إن الإنسان لفي خسر أما الإراقي عامة دعا تخصيص ماكر وإلا الذين آمنوا وعملوا صالح طبعا هو استثناء في وطن التخصيص في نوع التخصيص وزي الجوازي يدا هيا زور باشا ظاهر معنى دليلك ظاهرة مؤولش معنى هيا دعا دين إن شاء الله لما انطقوا مفهومك واستنتاجك ناسخ معنى منسوخ إشمان هي أما بحثنا مجمل ومبين إشمان هي مجمل وتعني زور رونية في اسمها بدليل كي تتاكل تبيني أو نارونية كواب فهم إما كوتتناو دليلك وزور باش يكم بابت لبابتكاني مباحث ألفاظ إما لخزمتها أبين بابتي الحقيقة والمجاز درس كاني رابط دور ما قلت ما وصايا سيكن ما زي كتابك بينهم حقيقة وتعني استعمال اللفظ في أصل ما وضع له عرب أسدي دانا بوشير بو أم مفهومة بكارت يودا لفظ أسد بو أو حقيقة بو أو معنى بو أو واتاي كلا أصلا دانا دا أم حقيقة أي بو شجاع بو رجل الشجاع بكارت هنا أو بيوتري مجاز حقيقة استعمالي لفظك لأصلي بغاية يعني أم مفهومة وجودها بو باسم كردو بطان لفظك دانا دا برامبر بم مفهومة وبم معنى أجر بيتو لفظ أصلا وضع لغوية كبو أم بيوتري حقيقة اگر بيتو بو معناه بكار نهن را بو معناه كتر بكار نهن را اما بيو اوتره مجاز طبعا حقيقة كا سيدان حقيقة ان ليو جاو کردوتو هندي علماء كان فرمن حقيقة بس حقيقة لغوية حقيقة غير لغوية مانية يعني چون اسا الصلاة معناه كي دعايا حقيقة معناه دعايا اما حقيقة كي لغوية اگر صلاة مان بو غير دعاء بكار هنا همي مجازاتا أما رأي عم العلماء كان هندي أنا فرمنا سيكن حقيقة كان سيجورين كان جور حقيقة معناه سي
1: حقيقي لغوي ما هي اواصي لغه كيوتنا حقيقي شرعي ما هي حقيقه شرعي كاو ثانيه للغه ورجلا وربتي كي لقل معنى لغوي كيا بلان شرع بكاري ان راو بو مفهوم كيترو بو معناه كيتر وكو صلاه صلاه اصل لغوي معناه دعايه شريعه اسلامي شارع هاد امي بكار هنا بو ام عبادتي كبي او دري استاك صلاه او كب تكبير دسبيكا تكبير احرام اقوالا افعالشا كوتايشي بيدي بسلام كوتاي بيدي توم عبادتي كوا است بصلاه ناصره انا مر علماء قال لين انا حقيقي شرعي في اوتري حقيقي شيء شرعي حقيقي عرفش معنى يعني عرف او لفظي بكار هنا داينا لنا عرفه بكار هنا بو واتايكو بو معنى ما حقيقي عرفيه يسود ما عنده قولة قولة يعني يجي نخير حقيقة ها لغوية هذا يعني يجي حقيقي لغوي معناه حقيقي شرعي معناه حقيقي عرفيش معناه باش ما مصاهم مجازك إيش وابزان موازاة طبعا دوام قول هندي كان ترجيح عن كردوة إشكالني إلا مصالوت ما لا مشاحة في استعمال في استعمال المصطلحات غير كيش دروسناك لاستعمال مصطلحاتك أنا لا تقسيمك أنا بالي ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة يعرفها المرء بدراسة كتب اللغة وعلومها ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز فالحقيقة حقيقتي هي استعمال اللفظ في غير عفوا فيما وضع له استعمال لفظ وضع سيكن وضع شيء ما وصلها بنت عندي ود ما وضع علمي كي سبيوتر علمي وضع رسالي بتشوف شو كتير نسراء يمكن أنا ما وصل مدرسة نسيت طبعا يكم رسالة العلم وضع النسلابي رسالة عضودي في وتره رسالة عضودي عضود الدين الإيجي كشيخ إمام تفتازاني سيد شريفي جرجاني رضا رحمة إخوة لو سعال مبارزة أو قوريها أم علمي وضعتش يعني توم مانايك هي مانايك هي مسمايك وجودي هي واضحها توال وشيخ دانا وبنامر معناها دائما معنى كانوا حقائق كانوا مسميات كان بيشوشا كانا توسيك إخوة قوري للقرآن معنى هيك يا مسمى وجودي هي واضحها توال وشيك دانا وبنامر معناها دائما معنى كانوا حقائق كان

المسميات، وعلم آدم الأسماء كلها مسمياتك وجودي بوا بلان أسماء كان في آدم يكردوها رب العالمين في بني كان. إذا أسماء معاني وحقائق ومسميات وجوده دوا أو شيء كبدا عنده يعني سيما وشيء دروس أكين بوشتيا كأصلا وجودي نيا حالتك زور نادرة ما صوبة دي دوا أنا معنا صوبة موبايلاتنا لنا موبايل جهاز يدر درا شيء يسوي وجودي ديو دبوا بعد أنا ديت ديت إنتاج أكره دروس أكره أو ناوي كلي أني يا بني كان ما شاء الله ما عادش بهر واحد يشتغل موجودين يدوب بالعطش يعني جاره اللي لا ما يعني وكو تفاؤلا من جنس استعمال اللفظ في غير موضع له أو لفظ بكار يعني بؤ معنى يعني ولا أصل غير أنا كواتو واضع ديت وضعي لفظ يكدا أنا وضع وتعني وضع اللفظ إزاء المعنى مع إني وضع وضع اللفظ إزاء المعنى لفظ يكدا أنا برعبر أو واتا أو معنى أي مجاز هي مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل الشيخ بكار يعني بغير يخوف يوتر مجاز طبعا مجازي مرسل مانه ومجازي عقلي مانه واستعارة مانه هم أمانة كناية مانه هم أمانة من قبيل مجاز واسأل القرية أي واسأل أهل القرية وهر وها زور مانه لمجازات أقدار بن وزور جبابتك يوردو دقيقة. ومثال ذلك أن العرب وضعوا كلمة الأسد للحيوان المفترس المعروف فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه فقلنا حينما نرى هذا الحيوان المفترس هذا أسد فهذا استعمال حقيقي لكلمة الأسد لأنها استعملت فيما وضعت له رونا هيك يا شمانية زور واضحة. وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهو الحيوان المفترس بأن رأينا رجلا شجاعا فقلنا هذا أسد فهذا استعمال مجازي لأننا استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له في وتر مجاز ما شاء الله مصعب تركيز كنت خالد مرحلة قال معه إلا أبي قرينيك بين بيني مجازك ولا بيني حقيقتك قرينيك صارفة بون منكس يقولي هذا أسد طبعا يقولي هذا أسد دو معنى قبولك يكمي المعنى وقبولك معنى حقيقك بأما أو لا ترى مرض مجاز تحقيق بوسنا احتمال قبولك باعتبارك دور ما بس فيك أعزابت بلا ما وين دورة قرينيك شنية يعني إثباتك بلا بو معنى مجازك فأتتو أصلا حمل كلامك لأسر حقيقة بلا ما يراقيا قلوتي رأيت أسدا يمشي في السوق يعني أما يراقيا شيء أما يراقيا قرينيك صارفا بس إنسانك بيويك يا عزايا رأيت أسدا يخطب على المنبر رأيت أسدا مرتقيا المنبر شو تبان منبر قوت هذا شراكي خو شراكي حقيقة كذي حتما أول شراكي قرينيك صارفة يعني قرينيك إلى كلامك يا صرفي كربو معنى حقيقي لا ماني ده لا معنى حقيقي برد ماني برو معناه كي مجازي ما قرينيك صارفة بيرودري باش. أقسام الحقيقة وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وعرفية وشرعية كم قسمية إذا كام لسا كام تقسيم روشتو شيخي هيتو لسا تقسيم دوما باس مانك لسا دي كم روشتو زور باشا حقيقي اللغوي وهي المستفادة من وضع اللغة لأصل لغاية شون بو أو بكاري هنا أسد للحيوان المفترس أكل أسد الموضوع للحيوان المفترس والدابة دابة لأصل لغاية بو كل ما يدب على الأرض لكل والدابة الموضوع لكل ما يدب على الأرض من إنسان وطير وزاحفة والحيوانات التي تمشي على أربع ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم ما يمشي على بطنه أو يجلس ذيك شرائر دابيها وكمار ومنهم ما يمشي على رجلين وكو بالندكان ومنهم من يمشي على أربع وكو إنسان دوانا وأن يتشاركش حيواناته أسبا وشيرة ومر وبزن وموانا لسر شفارن وهي لسر معني زيادة رجبها لإشكال دروسنا معني بيوتري الحقيقة العرفية حقيقة عرفية وهي المستفادة إذا أجر دابة بكار من هنا لأصليك حقيقي لغوي كل ما يدب على الأرض إنسان شمولك بالندي شمولك ذات القوائم الأربع وكبتشوار بي وبتشوار ريك أو أنا شمولك هاتو حقيقي عرفي وهي المستفادة من العرف إذا عرفي أستاك الدابة بكار ما يعني بو كل ما يدب على الأرض لأنه عرب على فلان دابة دابة بس يوتاري كوا لسر شواري لسر شواري ريك أو بيوتر دابة بالندي شدي در كردوها ماروش دیاشی دیدار کرد وا، تنانت انسانیشی دیدار کرد وا. بو اسب و بو مر و بو بزن و بو شتر و
Ha bu gödreye şu bu mana bakar.

يعني ده بطل تعطيني رمى حقيقيكي عرفي في أودريا لا وانا وان تقسيمي حقيقه كان بوسي اي لا او قسميه كمود ما نقول حقيقتنا حقيقه لغويه كي اما بيت مجاز وايا لا وانا بيت مجاز اعتيادي زور باشا وهي المستفاده من عرف من العرف كتصخيص كتخصيص كلمه الدابه بذوات الاربع من حصان وحمار وغير ذلك دون غيرها مما ذكرناه فيها في الحقيقه اللغويه تقدر موسى هنا صواب زنم زور باشا الحقيقه الشرعيه وهي المستفاده من الشرع حقيقي لغوي للغه السود مالي ورغتوا حقيقي عرفي لعرف ورمانغرتوا حقيقي شرعي لشرع ورمانغرتوا وكوتشي ككلمه الحج كلمه صلاه وكلمه حج وكلمه زكاه ومعنى اصلك لغوي واصلك شيء شرعي شيء بها ككلمه الصلاه فانها موضوعه في اللغه لكل دعاء ودعاء بكاله الا ان الشرع خصها بالعباده المعروفة المفتتاحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وكالصيام الموضوع في اللغة لكل إمساك وانيا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أو صوما لراكع انقطاع عن الكلام هم إمساك بيوتر صوم وخصه الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان باش ما مسايا زور شاكا تيبيني كان إراكي بايك دو ملاحظي كتير باس كينو كتاي بيدي درسة كمان زور باشا قاعدة يقول قرن لموضوع حقيقة ومجازة دائما دائما دائما معنى لغويك دلالكي ملا برهان أعمتر لمعنى مجازك معنى لفظك للغوية أعمتر لمعناكي لمجازو الأصطلاحات دائما ما ثابت ورقرن أما قاعدة كيف ثابتها أما أصلك أي سبور مونة وشي حج قصدة أم حجيك عبادة معروفة كيش بشيك لو قصد قصد ما هي قصدت فلانا حججت إلى فلان روشتو من بصمو عبادة مخصوصا نها ويا بوية دائما مانا لغويك أعمترا مانا اصطلاحيك تخصيص هنديك لو عامو معبو أكاد أما عبارة ما بابدك الزور وردو قرينك شو اسفادي كليك أنا لغوي لغوي معنى عامك معنى شرعك تخصيصي أو عام معبوك دلالي لفظي لغوي أعمتر لدلالي لفظي شرعي إذا فقه للغية الفهم الدقيقة فهم دقيق كيميابي فيزيابي لغية عربي بيت شرعي بيت شي بيت شي بيت همو معنى فقه في وطرة للغية إلا شرع بشي بكاري دينين العلم بالأحكام العملية الجزئية التي ها عملية الجزئية وتانية طريقها الاجتهاد أحكام عملية بيت جزئية بيت ها شرعي به طريقة كيشي لاجتهاده للظنون ووري بكي لبابتي اجتهادات وابد باشا أم فرقاء بيوكين للغوي معناه لغوي للغوي معناه غير لغوي أقسام المجازة جيدة تبيوش إن شاء الله درسي داتو مجازي مرسل معنى مجازي عقلي معنى أم ببحثك طبعا بلاغية وباس ما كان أم حقيقة ومجازة خوي أصولينية لأصلا لبلاغة ويا بلان بوئمة لأصول أباسة كريستاكا لبروي بردوام لهم جزئيات علمي أصولي فقه هنا في اسمان بمباحث اللغوية وكباس مانكر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسرانو عزيزانو إيمان داران لهرشون زقاكا سلام ورحمات وبركات فرودقال برجة السلام لأكمن زاره کی دیکش پر و دیگر در فتیدن که بین و خدمت ای برز سنجین با پیشکش کردنی برنامه کمان راوی قرآن که براسی اما چند لخدمت قرآن دابین. اگر عمر من 6 سال زیادتر بید، هر 6 سالی لخدمتی دابین، هشتان نمان توانیا لخدمت یک آیتی پر و دیگر دابین، یعنی وکو پیویست تفسیری یک آیتی پر و دیگر ما کربی سبحانه و تعالی. لبری قرآن 1400 اون ده ساله ده مزیا کاتی جگه تماشی تمانی خوم ممکنی تمان من ایم زور زور کرتا بلام سبحان الله بدری جای او کاتی که وحیل و پیغمش خصم ده بزی هر لأشکوتی حتی او کاتی استعمتی دینا 1000 اون ده ساله حتی اساش او روشگاری که او لحظه بندق سی لبود جنابتان ده کاتن روش بروش كاتي كوا علم پیش دکوی زیاتر و زورتر اعجازی قرآن بدر دکوی كوا تهشتان اما نما توانی تفسیر قرآن بکن بوی براسی اگر عمر من سند رجوی هشتان نما توانی لخزمت یک آیتی پروردگار دامی سبحانه و تعالی بوی برزن قرآن که پیویس اما ببین اهل قرآن چون که اهل قرآن اهل الله و خاصته براسی خلق چی تایبد مندن کاتی خوی که اصحاب و احبای پیغمبر صلی الله علیه و آله دستیم به قرآنی و گرت و سرکرداتی جیانی کرد. و کاتی مسلمانان به درجه ای تمن کل دوری قرآن بون هر سن دهند اگلار ولی بری شهر هوا. بلام دستیم به قرآنی که هر گرتیا. یعنی شهر سانیتی اسلامتی هر هوا. و خلق براسی خدمتی قرآنی کردی تل روی تفسیر قرآن تل روی فهمی قرآن تل روی تطبیق قرآن تل روی حفظ قرآن. حتی او کاتیش مسلمان کن توانی تان براسی سرکدیاتی دنیا بکن مالام کاتی دور من لقرآن که ایل کلام که پروردگار سبحانه و تعالی او کاتی دجمن اوی که گورترین و کجگای اعتزاز و شانازی کردم و که کلامی پروردگار دستیان لی بربو او کاتی سرکدیاتی جینیشان لی ورگی روا و اتا مسلمان کن پاشکشان کرد بویا كتابة كي كباسي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين واتزيهان تزر ريشي بي كود با دول كود نوي مسلمانان يعني بداروخاني مسلمانان ويا قدار بن هل كاتك قرآن حكم ناكاتن لسرزوي اوي كزرر من دي كما خدي مروفكان كما ديك راباسي دكين نك اواني كوا مشخوركان وستمكاركان وخلافكاركان سنك اوانا وكو دزي لآوي الليل حزيان لي مليب كان واردام حزيان لا شوج زنجي تاريكا سن كان لو كاتانا زياتر دتوان خلشي بكن بكويلا خلشي بكن بعبد خلشي بكن بات دار دستي خوان كقمي وقالتي بيب كان ببرجون دي خوان بكاربين دنيان لي بخونو ندنيان بدن ونا قيامة الشام بدن بلكم محروم يمكن لهردو كان بلام كاتك خلق قراوة با وشی قرآن بلان با تیگیشتن بفهم فهمشی دروست نک قرآن هر بکو خویند نوشی سطحی بخوینی و سون که اگر تو 100,000 ختمی بکنی ناکا تدبیق کردن یک آیتی تدبیق بکو که تدبیق کردن زیبا زیکن لسط هزار ختمی باشتره راست ختمی قرآن خیری گلگ گلگ سوره بلان ما بست و شرط و مرجی دابزین قرآن هدف و آمان زکی بود بس جيجيان شريناتي اما قرقار برد بلام فقد فاز فوزا عظيما قورتين سركوتين يبدا سينا او روش دجمنا كان بحمو شوازة شي هولدن كأمت لقرآن دور خنوا بلام نان توانيا بلام توانيا تنشتشي بكن توانيا تن مسلمانا شي دروز بكن مسلمانا شي بلاستيشي مطاطي كقرآن شي لدز بي بلام آياتا كان تفسير وتأويل بك لبو برجوان ديوان
يعني مسلمانك ربانينا مسلمانك روج آوائي مسلمانك يعني أمريكي مسلمانك يعني أوي كما بسم أمريكي وكو هاولاتين وكو سيستم يعني أو هالي در بتشتن بكيفي وان بالدين داريش بكيفي وان مسلم إسلامتك بكيف قرآنك بكيفي وان هل رب العالم كاتك باسي أهل الكتاب دكا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ايوه باورتان بهندق لاتكاني فروردگار وتا قران باوشتان بهندشنيا اوي كباوريان بير كلبرجون دي خوان بيتن بلام اوي كباوريان بينيا بس بوخلاتي واندكات باوريان بوانن دري اوانا رازنيا واتا بيشام كرد جاتي دكن چون كان نقطي هزي خالي هزي امه اسلام بريتي لو معجزي كقران اگر هاتو او بدل دز ذاتو هرشتك لدز بي هرجني لدست چونك آسان لنا داتي بوي كافر كان ببور كان همو كاتك هلو تقلايا كان يبو أبوك مسلمان كان دور بيخنوه لقرآنه چونك كدور يعني خستوا أو كاتب آسان دتوانن براسي مسلماني غزوب كان مسلماني بقورن تبديل دين كيب كان سبحان الله قلت ما شكيني برزن قرآن تمعجزك يعني قد فكر لي بكين وبيغمس صلى الله عليه وسلم كاتك باسي رودا وكاني قوم كاني بيشتد ذكر للقرآن يعني دايد دا بزيل آد كاني بروديجار سبحانه وتعالى بيغمس صلى الله عليه وسلم خلك يرون ذكر دباش أجي كلامي خصي خوي باب بيغمس صلى الله عليه وسلم صندي زاني وشتانا يخو بيغمس صلى الله عليه وسلم هالأمي بيخون دواري شيء يعني نبو كاتك باسي شر مثلا الروم كان وفارس كان إنسان منا اگر جان بر دوامی چند هزار سالید که اگر خلق باسی شری مثلا زنجی جهانی کان بکاتن یک مدو میان او یک لبین اتحاد سوفیتی قدیم و امریکا و انها بولات متحده امریکا او زیلا چند هزار در باب چند هزار سال پیش سر بوده چه د

روايات شو تسود كمان تعرفش يعني صوت وصورة هي شتى شيء نبيت يعني شيء قناع كذا قناع بلان بيغمس صلى الله عليه وسلم شون يعني أو شتاني زاني أجر كلامي پروردگار نبي سبحانه وتعالى كاتي كوا كافر كان مكي مشركان همو كاتش دانگو دوستا كان نيمة بسر دوستا كان نيمة بسر دكوان كوان دوستي مجوسي كان بون يعني بتبرستا كان مسلمان كانش حزيان لبو ديانا كان بسر بكوان كاتي كات رب العالمين لسورة الروم آتي يكو تسار كافرمي ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون كفرموي روما كان زال دمن يعني سردكون أو زاري أوان بلاو دمن في أدنى الأرض يعني سبحان الله كآتك جميل بكيو بيتسر إعجازي آتك كانش في أدنى الأرض يعني لا نزم ترين شويني سرزوي كأوشرش بالضبط اللي يندروا داية وهم من بعد غلبهم سيغلبون زا بيشتر جارة فارسة كان سر كوتبون يعني وكو مشركان باسي عندك دوستا كان يبسا دوستا كان يبسا دكون لشرة كان فارسة كان بري بلام أو زاري آتك باسي سر كوتيني روما كان دكاتن بسر مجوسا كان في بضع سنين يعني لتن صالة شي دهاتو أو زا سيا حفتا بضع لزمان عربي وشو يزيد قلت لله الأمر من قبل ومن بعد همو كارو بارو فرمانا كان لسرتك وتهيب الله برو ديقار سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون أو روجك بإيمان دارش يعني هز دلي دل خوش دبيت هز بعد الخوشي دا كانت سنكا نصراني كان يعني سر دكوان بسر مشركة كان بحساب النصراني كان كا يعني هنده كان لأهل الإسلام نيزيك وتايبتي نصراني قال القرآن رب العالمين باسك يعني أوان مرحمة يعني زياترة لا يهودية كان برامر مسلمان فعلا أو هاتزي الروم كان بسر كتن بسر أقل برست كان قال لي قصة كي طبعا كانت خويدة لسيدنا أبو بكر كدية الدير طبعا يا رشرت مرزة شي دكاتن لقل يكا شي لا مشركة كان كوزاري الروم كان زالدة من بسر أقل برست كان أوش دلين خير هل أقل برست يعني فارس كان زالدة من بلام لو كانت شرط مرز شي دكن كشرط مرز دروزنو بلام لو كانت دروز بوا لصد وصد حشتري كم ترزياتر لو كانت سيدنا أبو بكر أفرميتن لسي ساليتك يعني أو شرط لسي ساليتك رود داتن رو مكان زال دمن كانت خبرك قيشتو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برو أي أبو بكر مرز شرطك زياتر يعني قد وصد حشتري بيك بون من 900 حشتري 500 حشتري زيادك بلان بيضع سي سال تحف صالي لأي نوم مسافي صالكي يعني زياتر دريجي كوا أو زال سيدنا أبو بكر طبعا شرط مرز دروزنون بلان لو كاتي لشرط مرزكي مردي تيولي كاسا مشركي تسون كارو مكان بسر كاتن ما بس من ليرا إعجازي قرآن وهر وهات بويك قرآن كلامي پر ورديگار قورترين معجزي كالبردستي مي مسلمان دايا تون پیغم صلى الله عليه وسلم أوي زاني أقر زاتي باعش الله پیرانا قيان دبيت بو القرآن أول كتابة بي دابة زي بي معجزة كاني لبو فترة محدود بي بل هو معجزة حتى قيام الساعة والقرآن هو كلام الله والكون هو خلق الله وبزاين أو معجزة حتى أو كاتي قيام الدادة بردامة قرآن كلامي پروردگار سبحانه وتعالى وكونش مخلوقي پروردگار سبحانه وتعالى ولذلك جاء القرآن الكريم بوي قرآن كذا بزيا شندين معجزي جيل لبو جيلي بي بخشيا حتى جوانتر بشيوازي رونتر لقرآن يمكن لواني بتفسيري 2000 سال بيجيسة 1000 سال بيجيسة خلق بشيوازي لقرآن قبل ما تفسيري شنو يتر تيدا قاعد سبحان الله تماشي إعجازي قرآنك خلق كيه سبحان الله تفسير قرآني كريا اللي خد يخوي كسك أهلي قلبوه تفسير كي تماشا دا كي أو اندا خواطيري تيدا أو اندشت عزائباتي تيدا كهموي أو كسد سنك لناهي خوي أو ها قرآن برورده كريا يعني اشتا كان زور عجيب إيمانينا لقنا قرآن دا
برو تماشاش که کسی که طبیب تفسیری قرآنی کردیا تماشی تفسیر کی که تفسیر کی وا کردیا بشه وازی که علمی که لسر لاشه هر آتش دین تو باسی دی گونزی لگر لاشه انسان دماره چی چاوه چی اندامه چی انسانه که سبحان الله چکه کسی که بخوی طبیبا که واتا او قرآنه براستی درمانه لبو دلی دکتوره کن که نخوشه کنی پیچار سر کن درمانه لبو دلی اهلی قلب کن که بتوانن لان روحی کن فراموش نکن تیر بکن براستی درمانه لبو کسی چی که لروی بلاغتو فصاحتو یا نحو شارزه قرآن بی کلامکی حتی خلق کبو یعنی سبحان الله آتیا آتکانی عربی آتکانی کردی مسلمان نبوا حتی کسی چی یعنی نصرانی بوا بلام توانی تی عربی قرآن بکا آتکان بشوازه چی زور سرسره نر باز کاتن یعنی اوش خویل خوی دا گورت ری معجزه سبحان الله یعنی کسی چی مؤرخ که هاتیا لهمان کاتا مفسیر جبوا چون بشوازه چی زوان هینایتی که همو میجو کانی براسی امتانی پیشتر که لقرآنش رب العالم باز کردیا یک سر بستایتی و باردوخ کانی او سردمی که تیداد جای یعنی حتی کسی که محدید و فرموده ناز بوا برو تماشا کاتی آتکانی قرآنی تفسیر کردیا چون آبتی کرد لگل فرموده کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وكسك كما مستايا وكسك كباوك كسك الهرب وارش دا حتى كسك اقر قيادة ميدانية سبحان الله تون توانيتي يعني او قرآني او هابو شوازي تفسير كاتن كهرتي آياتي مبشراتي لقرآني بوسر كوتون ونصرتي مسلمان يعني بخو انتوا اميدو هواي مسلمان زيادك ان الله يدافع عن المؤمنين يعني كبرودجار برجري للمسلمان ذاك كوعد كاش بلينا كاش حقه وراسته يعني كاسك من ربي كزياتر لمجالي بروردي كاردك ايش دكاتن كاسك اللي هاتوا يعني كات التفسير هذا كان ذاك سبحان الله الرنق ذا نوي لانا بروردكي لسرة لآتا كان سبحان الله كاتو القرآن حمو مجال كان يقرتي توا حمو مجال كان بوي كاتك بسيار لذاك من عائشة كرد أري بيغم صلى الله عليه وسلم أخلاقي روشتي تون بوا فرميتي كان خلقوا القرآن قرآنك بيغم صلى الله عليه وسلم كاتك إمام بوا الله آتكاني كده خين دوا كاتك لسمين بري بوا سبحان الله آتكاني كتفسير كده كاتك كوات لسمين بري آتخواري درس ودراسة وآموشقاري حتى لمجلسة كان حتى لسفر كان حتى لميدان زنق وغزايا كان لحمو جانب كان بيغم صلى الله عليه وسلم قرآن سبحان الله لقلبه لقل قرآن جاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي سبحان الله كاريجري قصة كان زور كاريجر بوينه كمشرك كان حتى أواني دشمني دور دز بوينه شتان بيغمبر نيت صلى الله عليه وسلم بس لدوره وا لريد ناو كوب اسمه كسر داك مشرك كان كافر كان لأن ده قر خلق جيش لقرآن بقري وحتى نوف ده كان كبعد بنا شاري مكان مديني حاول يعني ده تل ريد مشرك كان مكان تل ريد منافق كانوا زور كان مديني هر اصلا پیغمبری نبی صلی الله علیه و سلم چون که بدیتینی پیغمبری صلی الله علیه و سلم به اخوی نو اعت کم بسریاندا هر اونده کافی بو که کارگیری یعنی بکات سبحان الله و کو بخویم باز کندلن کاتی کوات بچو باین خدمتی نمانده توانی که قصیده که قصیب کین الا دبا بیدنگ بین چون که شخصیتی و کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم موهبو کاتی که قصیده کرد همو کسک عاجز و برانبری که خسینه که بلکو بیدنجی هل بجاری سون که باشترین سرکوتن لبو او کسی برانبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هل بجاردنی بیدنجی سون که سودی لو گوهرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وردگرد کلا زاری مبارکی دهات داری ذات چه کلامی الله سبحانه و تعالی قرآن بو چه حدیث قدسی کان بو و چه فرمودکانی شیرنی خوی بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم که باشی نکرد بوی سبحان الله اگر کسی بینی مثلا زانه جیولوژی بی يعني او سبحان الله بشوازه شي سرسر هندر القران دغا وكسيك بيني فلق ناس وكسيك بيني تن كشعر زاي بيتن كون بيتن لحم مخلوقات كان يعني سبحان الله زور عظيمه يعني متماشك كاتك رب العالمين سبحانه وتعالى افرمي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها سرجمير يك نعمه پروردگار بكي سرجمير ناكري يك نعمه اتوري بس بيرلت شايبوا
برو او طبيباني استاكه پيشان ديگو طبيب بيتساويه بلام طبيب بيتساويه استاكه بويته اختصاص هر اوني او اي بلبلي او يتكدماري او يتكنازم او يسبيا يعني هكس يعني اواني لريب العمي كاردك يعني قرجي انساني قرو انساني پيشان ديگو قرجو لوتو جوي بلام استاكه لقرجي شوينك طبيب اشتابتيه لهاسي بيسن جوزك شوينك طبيب طيبتيه يعني حتى بينين طبيب طيبتيه شوين حساسه كان يعني مزان علم سن تقدمي كليا او زبزانا تماشا كاتك كواكسك دستنا اعجازي قراني او زلو اياتنا باشتر تلقات واتا طبيبك اقل لطبكي طبكي لقى الشرعكي لقى الانسانكي كاتك كوا دي بستوى مبستي بازر يعني تجارد نمي لسر لا شيء انساني زور عزي براسي شار زاد بيتن لا تكاني فروردقار سبحانه وتعالى سنك اياتكان لقل طبكي بيقسيدكات لبري قرآن همي معجزه همي علمه همي ثقافته همي حضارته هيج قرآن بركوته شي تدانيه يعني دج بيه شي تدانيه لقل هيج نظامه شي كون كار لبو خزمته انساني دامز رابيت هيج تجيري شي تدانيه قرآن لقل فكره شي سليم انساني لقل عقله شي سليم انساني بلكو اصلا يارمتي درو سرخرو وهروها هاو كاري كري تيبو كزياتر زوتر او عقله قشيبك او علمه قشيبك او زانستات برو پیش بچیتن بلام که عقلك داخره یان علمکات نو برجونی بکار هاد یان طب بکار لبو تیزار لسلاشه انسانی بکار هاد او کاتی چون که عقلك داخره یکسر سبحان الله چند قرآن دقین تو دش اشتاکی خویتی لو چون که لأساس و بصافی و پاچی نهینه بوی قرآن گورترین معجزه کاتی که اما دامن بزانی رب العالم بفرمین لبو انسان کن بوی او کسا باشتر تیده گاتن که زانه لبواری که خوی لی شارزه تیده عبقریه قرآن مصدره که اگر تماشب که قرآن یعنی کلامه که لطه هاتی قرآن انه یقرأ قرآن مصدره که قرآه وکو چو وکو غفرانا غفریه لویه يا كم آياتش كدابز يا اقرأ سبحان الله بلان باسم ربك الذي خلق بخوين بناوي او پروردگاري كخلقي كردي ها تماشي سرتا خوينكي او زباسي خلقي انسان يا سبحان الله باسي نوي جنيا اگا فكر كينو برزان والله زور عزيمة باسي روجينية باسي زكاتينية باسي حزينية باسي قرباني كردنينية باسي بخشينينيا بلكو أفرمي اقرأ باسي خوين دنيا بلان باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بخوين بنائي وبرور دي قالك خلقي كردي كلنا زاني وفير زور زانستي كردي بلام اوی لبیر مکد که سر تا خویندن و تا شارزه بون چون که انسان دی بخوینی اگه تونی خوینی کتون شارزه قرآن نبی شارزه قرآن نبی دی بخوینی و دیراسه بکی یعنی تفسیر کان بینی تفسیری قدیم کان تفسیری جدید کان زانه علماء کانی یعنی قدیم زانه علماء کانی معاصر استا اوان هموی اعویتب کی او زاعتو براسی دتوانی سوده چی زور لقرآن ورگری يعني همو فكرة كان وردقري همو تاما كان وردقري أو تاما همو تيكالاو دكي سبحان الله عزائب دردتي كيساين سبر وردبي بوي همو كاتشي دبي لسر تسوك دابنشين برامبر آتكاني پر وردقار كاد پيمان دقينيو تيمان دقينيو دروس من دكا و پر وردمان دكا بو همو مجال كان آمد من دكات بوي قرآن لا براسي خويندنا ويهاتي كذا بإنسان بخويند نابي إنسان نخويند توسكا قال نخويند دوا أو كات شارزي قرآن نابيتن بوي برزان أقر تما شبكيني كاتك رب العالم سبحانه وتعالى باسي أصحاب وأحباب في غنبري دك صلى الله عليه وسلم يعني سن عزيب بوينك آتك هز لا مزيم يانكري من قمين جانكري وجي خلطش إستاكات أو هم زانستي لبرد الزياخ وصحابة كان في پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو كا
لبردس يعني متنها بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكوديتن خينو ايات كان يسا خلق يعني نازني اوهمو ليك ولينو دراسه كراس ايات كان جهل لما زالش كباس ما كان حرم زالش ديغري برو تماشكا هزاره كتابي لسرا هزاره دراسه ليك ولينو بحثي لسرا او زيشتان يعني ديو دجاتي قران بكات بلان اصحاب احباب بيغمبر صلى الله عليه وسلم كباس ياندكاتن لسورة الأحزاب آيات بسوسي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا براسي لبياواني إيمان دارا بياوانا كبون لو بليني كدانا برودي قال بليني كان راسي أنكر زهندا شان قيشتن بآواتي خوان هندا شان ساوري دكا وما بدلوا تبديلا وهي تماشي إيمان دارم بكين سبحان الله يعني كاتك وهابا وريان ببيغمبره صلى الله عليه وسلم هيز من قمينقو من زمن زيان نكرد وهي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تماشي أفرم ديكين كأفرمتن من شهد له خزيمة فحسبه هركسك خزيمة كصحابك بو شاهدي لو بدا افرم بسيتي سوكا دائما هر چه شكه بي دبي دو شاهد هبي الا لما سلي مسلي زينا و دائما بيزي كده بي تار شاهد هبي دبي دو شاهد آمد بي بوي او كيسا يقلا بي تو دو شاهد عادل يعني مؤمن ايمان دار رازقو صادق شاهدي لو بابته بدا بلان پیغمس اسمه فرن هر کسا خوزي ما شاهدي لو بدا بسيتي يعني شاهده كي بدو شاهده زي اولا تهاتي كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم رجعان جارا كابراشي عربي دي يعني حيوان ايش بيبو مره ايش بيبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بسين دفروشي كارا كابراشي عربيش قوتي بوني دفروش زا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي باشا وامن ديكرمو معلمين با باركة دمي لما كما قروشن طبعا وي باركة بداتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو كاتك قروشن كابراشي ديال لري گویی تی او عربی، آماری بسیند فروشی، ویش دیاره گرانتی گویی و تی بوندی دفروشم، گویی باشه مالیم، ام دکرم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عوری داره فرمی او امن کریت. از چند نوی دفروشی، با او کسی، گویی او زیادتر داره. زا گویی آخر او مالیم نه چند دوتن تصور با مالیم بکی. و تازه بوی تمالی ام کریتم. زا او کابری عربی گویی کاش شاهدت هت آتو، او ام لمن دکریه. زا لوکاتی. طبعا او صحابيا مشاهدي له بيغمبر الله صلى الله عليه وسلم ك او مره بيغمبر صلى الله عليه وسلم كريتي او ماضي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبر امر كسكي شاهدي كيدا لو كاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بما تشهد اي كيف شهدت على هذا ولم تكن موجودا وقت المبايعة بيني وبين العربي فريم الصحابة كيد أتتون أو شاهدي دي لكادكة آمد نبوي لو مثلا كرني فروشني كلا بيني منو كسا عربي كيهبو أو زبزان أو الصحابة سنزوان زوامي دايتو فقال خزيمة بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل نصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك في هذه الله تنبأ الدنبوة سبحان الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين إمام محمد أو فرمي لكني أفرمي كبيرا صلى الله عليه وسلم فرمي أتو تون شهادة دخل كروني فروشنكي آقا دار نبوي فرمي يا رسول الله أم تون شهادين ندم لبابتك آوهات لكاتك أما شاهدي ددين بتو بو خبريك الاسماني دا بزياد يعني هنش من ديتي بس لون من بس قوم كان بيشتر كبيغم صلى الله عليه وسلم القران اخوي يقول سبحانه وتعالى بس لو كرديا باور من بوي هنا يعني امل لوي اتو بدرب خموا بريم اتو رازنا كي كبري عربي راز دكاتن او ذا بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي شهادتي خزيمي بدو شهاد يعني بدو بياوي او خزيمي لكانت شهاد دانش سبحان الله لبرتي لبروي الشهادي لو بيغمبر الله صلى الله عليه وسلم لو كاتي زان أو تيجيش نتسنقني تسنقوا ليه
بي اگر تماشي قرآني بكي شارزامي لقرآني كاتك رب العالمين سبحانه وتعالى سرتاي نسبي كردن نسبي شي قرآني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة هتا چندري هتا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله سرت هاي قرآن باسي فتحة الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة كوت هاي قرآن سورة الناس واتا أو فاتحة وكو كليلة شوية هاتيا بوكر نوي درقاي دلي إنسانك فاتحة ناس سبحان الله واتا فتحي دلي خلق كان بويا كاتك تو سرتاي فاتحي دس بيدك إلا ناسك وتاي بيديني بلام أغا دارج با لو بيني أها شياطين كان ديانو يتدور خنو لقرآني بويا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة النحل آيات وتوشت دبيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شياطين كان وكو سرتاي أما جمع بيكر لناقرن أتو جوج لقرآن رابكري تزاي أوي كوا قرآني بخويني لبركي تطبيقي فهميكي بوي مسلماني بريز تسن إيما نيزيك بينو لقرآني هشتان كما باخو ما شعر زاكين با لقى القرآن بجين با لقى القرآن دا بمرين حتى أو كاتي لقى القرآن حشو حساب ممكن تالقيش كودي دارشكا بخزمة أيوة برسان جندقم وهم لا يكتم الله دس بينهم سبحانه زينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: نادگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي دريا وكفا كان يشبه لها مستيك ريسر زويدا
2: في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وصلت من فيك أفرميت حركات يك ويستان بخون ويستان بشنا ناو جيغا كتانوا دزنيوش بشوار واعتاب بيد دزنيوش قد نخويت أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة أفرميت كاتي كاتي تناو جيغا كتو ويستد بخويت چون دزنیوش اشوری بونیوش کانت آواش دزنیوش بگره برو نو جیگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت نو جیگه کتو با دزنیوش کی جوانو خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت نو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فإنه بات طاهرا چونك او بباكيتي هاتو تناوجيغا كوا او بدزنيوجو هاتو تناوجيغا كوا ويا قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيغا كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نچو تناوجيغا كيو بخويت
3: بسم الله الرحمن الرحيم